0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو.

نسيت الحوت فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.

قتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
2: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحا.
1: احكي

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية على الأردن، مجددة تضامنها الكامل معه ودعمها لإجراءاته الرامية إلى حماية سيادته وأمنه. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة قريوت جنوبية نابلس وسط إطلاق نار كثيف للغاز والنار. قوات إسرائيلية تقصف بثلاث قذائف مدفعية محيط التل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة جنوبية سوريا. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات قوية استهدفت مواقع للحرس الثوري في إيران، شملت مراكز قيادة ومنشآت صواريخ ومسيرات. مجلس الأمن العراقي يضع خطة أمنية لمنع أي انتهاك لسيادته ووقف تهديد دول الجوار. كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة، وأجواء حارة تسود معظم المناطق، وكتلة شديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة والبادية.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم النبي عليه الصلاة والسلام اللي خدمه 10 سنوات، بيروي أحد المواقف اللي شافها مع النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول: في يوم من الأيام كنت أمشي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي لابس برد نجراني غليظ الحاشية، يعني النبي لابس عباية ثوب حوافها خشنة. بيقول سيدنا أنس: فأدركه أعرابي، يعني إجا أعرابي من وراء النبي بركض وراه حتى أدركوا، فجذبوا برداء جذبة شديدة. تخيل الموقف، الأعرابي بركض وراء النبي وبشد عباية النبي وثوبه بقوة وعنف من الخلف. سيدنا أنس بن مالك بيقول: حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله، يعني تفرج على رقبته، وقد أثرت بها حاشية البرد من شدة جذبة الأعرابي، ألم جسدي وسوء أدب. شو قال الأعرابي بعدها؟ بفظاظة وغلظة وجفاء: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. شوف كيف سوء الأدب، يعني مش أعطيني، مر لي من مال الله، يعني ترى هذا مش مالك. طيب شو بتتوقع ردة فعل أعظم إنسان على وجه الأرض؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بيقول سيدنا أنس بن مالك: فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبسم وضحك بوجهه، ثم أمر له بعطاء. سبحان الله، ابتسامة وعطاء في قمة لحظات الاستفزاز البشري. النبي عليه الصلاة والسلام امتص غضب الأعرابي وعالجه بكلمة وفعل جميل. شو الأثر العجيب للكلمة؟ تجاوز حدود أخلاق هذا الأعرابي وأحيا نفسه وأيقظ روحه، حتى اعتذر للنبي عليه الصلاة والسلام وكان من أتباعه. في يوم من الأيام، مما يروى من روائع سير الصالحين، قصة الإمام الأعظم سيدنا أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه. كان للإمام جار، شوفوا القصة ما أحلى، وجاره شاب لكنه مبتلى بشرب الخمر، وكان يرجع كل ليلة من شغله يبلش يسكر ويشرب ويغني، وكل يوم على هالموال وغنى بصوت عالي. هو جار مين؟ جار الإمام الأعظم في العراق كلها، سيدنا الإمام أبو حنيفة. شو بيغني؟ أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليومي كريهة وسداد ثغري، يعني قومي أضاعوا هذا الشاب اللي ما في مثله وما عرفوا قيمتي كشاب وكبطل. وكان سيدنا أبو حنيفة كل يوم كل ليلة يسمعه ويؤذيه وهو بيصلي الليل ويقوم الليل، لكن سيدنا أبو حنيفة يصبر على أذاه. في ليلة من الليالي سيدنا أبو حنيفة ما سمع الصوت، ما سمعوش بيغني، افتقد صوته، فسأل عنه. لما سأل عنه العسعس اللي هم الشرطة اللي بيكونوا بالشوارع بالليل، قالوا له مسكناه وهو سكران متلبس وأخذناه على السجن. الإمام أبو حنيفة شو قال؟ ما قالش الحمد لله يلا الله ريحنا منه مع 60 داهية، لا، ركب دابته وانطلق إلى أمير الكوفة. دق الباب، الأمير مش متعود إنه يجي أبو حنيفة بالليل، فالعسكر راحوا للأمير قالوا له: يا سيدي، هذا ترى أبو حنيفة برا وبدو ياك ضروري. أبو حنيفة والدنيا ليل، إيش القصة؟ فطلع مباشر، فطلب من أمير الكوفة إنه يشفع له ويطلق سراحه. هون شاهد القصة، طلع الشاب ووقف قدام أبو حنيفة، وسيدنا أبو حنيفة بتفرج عليه بنظرة الأب مع ابنه، وهو رحيم فيه وجبر خاطره، قال له: يا فتى، هل أضعناك؟ شو أضعوني طول نهارك تغني، لكن هل أضعناك؟ شوف كلمة واحدة من سيدنا أبو حنيفة أثرت في هذا الشاب اللي كان المجتمع ينبذه لا سكره وفظاظته. فشو قال له؟ قال له: بل حفظت ورعيت يا إمام، جزاك الله خيرا. هاي الكلمة سبحان الله كانت نقطة في تحول هذا الشاب، فكان من خيرة طلاب العلم اللي تتلمذ على سيدنا أبو حنيفة.
مزيج من الرحمة النبوية في استيعاب الأعرابي والذكاء التربوي لسيدنا أبو حنيفة، بيطلع إنسان عظيم اليوم بأخلاقه قدام الواقع اللي إحنا بنعيشه. قديش مدير بيحكي كلمة جارحة بيحطم فيها والله طموح واحد موظف، هو مار هيك لا يلقي لها بالا لأنه أنا المدير عادي بحكي شو ما بدي. كم زوج روح على بيته ومرته مجهزيت له ومزبطيت له أموره تمام وفي يأكل ويشرب ويتهنى، بنهاية اليوم تلاقي شيء أزعجه بيعطيها كلمة جارحة بيهدم كل شيء بنته وعملته اليوم. كم من مرة واحد بيحكي ألفاظ قاسية، نقد قاسي، شو بقول لك بعد ما يخلص؟ بقول لك والله يا عمي أنا صريح، أنا بعرفش أحكي غير بالوجه. طب ما أنت كسرت خاطره اللي قدامك وجرحته، وهذا ما بزبط. إحنا أحيانا لازم ما ننسى إنه الكلمة مثل الرصاصة، إذا طلعت ما بترجع. فأحيانا الكلمة ممكن تكون بتقتل طموح، بتكسر خاطر، وأحيانا بتكون سبحان الله بلسم. بيكون الواحد يعني ضايقة في الدنيا بسمع كلمة حلوة بيكون أسعد إنسان. ولذلك سبحان الله ديننا جعل الكلمة الطيبة صدقة، زي كأنك طلعت من جيبتك فلوس وقدمتها. قال عليه الصلاة والسلام والكلمة الطيبة صدقة. مرتك سوت لك قهوة، احكي لها شكرا. زميلك عمل شغلة، قول والله ما شاء الله عنك، اشكره عند المدير، احكي له والله يعطيك العافية. شريكة حياتك عملت لك شغلة، زبطت لك طبخة اليوم، عملت لك شغلة تشربها كذا، قولها يسلم إيديكي والله أنها بتشهي. كلمة بتكلف الشيء لكنها عند الله سبحانه وتعالى عظيم. فالرسالة إن شاء الله نكون مفاتيح للخير، مغاليق للشر، ونجعل من كلماتنا دائما نحاول لما نطلعها يكون فيها جبر خاطر، يكون فيها إحسان، يكون فيها حنان، يكون فيها مودة، نسعد الأشخاص اللي قبالنا. سبحان الله الأجساد بترحل ولكن الكلمة الطيبة وأثرها بيبقى. الله يجعل صباحكم مليء بجبر الخواطر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعت الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أن استودعناك أهلنا وأموالنا وأولادنا وأفعالنا وأعمالنا وألسنتنا، فبارك اللهم لنا يا أرحم الراحمين. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ورزق وبركة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عنا على قول الحق ونطقه ونشره وفعله، ولا شيء غيره، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون ويتبعون وينشرون الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، واكلها بركنك الذي لا يضام. اجعل عليها سكينة منك وسلام، أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان. بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة يا رب، اجعل كلمتنا واحدة يا رب، وسعينا دائما لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض. اللهم كلهم عونا ونصيرا. اللهم ثبتهم، اللهم ثبتهم في أوطانهم، اللهم انصرهم في أوطانهم. اللهم يا رب العالمين ثبتهم وانصرهم، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.
1: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ورزق عبر عين أف أم 98.3 التي ألتقيكم بها وخلالها من الأحد إلى الخميس من السابعة وحتى العاشرة صباح. سأستقبل اتصالاتكم ومتابعاتكم ورسائلكم ومقترحاتكم عبر 0784631.
1: يا حبيبي لا أول مرة.
0: هو اليوم الخميس مبين من أول يوم بالطراوني. أنا لم بعرف مزاج أبو الطراوني من يوم الخميس بعرفه مباشرة. الله يهدي البال, الله يهدي البال, الله يهدي البال. أدعوكم لتحميل تطبيق راديو عين أف أم على جميع الأجهزة لمتابعة كل برامج الإذاعة عبر الصوت والصورة. أما آخر الأخبار وما يهم الناس فدائما تجدونها على موقع الدار الإخباري. أسعد الله صباحكم بالخير والبركة, لأنه والله أصبحنا بحاجة للبركة كثيرا. هي موجودة إن شاء الله, ها موجودة, إن خليت ها بليت. يا الله أسعد الله كل هذه الصباحات. قولوا يا رب بسم الله.

0: سراب على اليوتيوب كنت شو كاتب؟ بقول لك نايم لكم من بعد العشاء، صحيت الفجر مستقعد لكم، مستقعد اليوم. الله يسعد صباحك أو صباحك، لأنه على اليوتيوب وقت الغلا استالي الليل. بها وين يا احمد طراوي؟
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين
0: دائما.
1: نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخلق، وأن يجعلنا وإياكم من المحسنين قولا وفعلا
0: يا رب. يا
1: اللهم انزل علينا لطفك أينما ذهبنا، ويسر لنا الخير كلما طلبنا
0: يا رب.
1: نسأل الله أن يصبحنا وإياكم بالحسنات، وينزل رزقنا ورزقكم كغيث السماوات، ويلبي لنا ولكم كل دعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديكم، آمين يا رب العالمين.
0: آمين.
1: وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم. أم بهاء طلفاح.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يصبحك بأنوار النبي أخونا أبو محمد. صباح الخير عليك، صباح الخير على الإذاعة الطيبة، صباح الخير على القائمين على هذه الإذاعة، صباح الخير على الشعب الأردني. نذكر في هذا اليوم المبارك الصلاة على الحبيب محمد.
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا
2: اللهم
0: محمد.
2: يا الله أرنا خير هذا اليوم وخير ما بعده، واكفنا شر ما في هذا اليوم
0: يا رب
2: وشر ما بعده
0: يا رب.
2: وأسأل الله أن يفتح علينا وعليكم بالخير والبركة، ويكفينا شر الأشرار وشر
0: يا رب،
2: يا رب الناس كلها
0: يا رب يا رب يا رب يا رب يا الله.
3: اللهم أنت المعطي لمن دعاك
0: يا الله،
3: يا من ترانا ولا نراك
0: يا الله،
3: وتعطينا ولا نبلغ ثناك
0: يا الله.
3: ارحم ضعفنا
0: آمين،
3: واجمع شملنا
0: آمين،
3: واجبر كسرنا
0: آمين،
3: ويسر أمرنا
0: آمين،
3: وفرج همنا
0: آمين،
3: واشرح صدورنا
0: آمين،
3: ووسع أرزاقنا بفضلك يا رب
0: آمين.
3: اشفي مرضانا
0: آمين،
3: وارحم موتانا
0: آمين،
3: وعافي مبتلانا
0: آمين،
3: واكفنا كل شر
0: يا رب،
3: وقدر لنا الخير
0: يا رب.
3: أسعد الله صباحكم جميعا.
0: أسعد الله صباحك وبارك الله فيك على هذا الصوت وعلى هذا الدعاء. أنا بستمتع بدعائه والله، والله إني أستمتع بدعاء. الله يسعد صباحك. إي والله، وصباح كل من يشاهد وكل من يستمع وكل واحد صحي وغسل وجهه صلى الفجر وركعتين ضحى، وقري له ما تيسر، ودع أهله وحكى مع أمه وأبوه الطيبين، ودعوا له ولبس وطلع بهالسيارة، وقال يا رب عليك التواكيل. أسعد الله كل هذه الصباحات والصباحات اللي نسيوها، أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.
4: بسم الله وعلى بركة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعطنا خير هذا اليوم
0: يا رب،
4: فتحه ونصره وبركاته
0: يا
4: الله
0: يا رب يا
4: الله، واكفنا شر هذا اليوم وشر ما فيه
0: يا رب.
5: صباح الخير أبو محمد، الله يسعد الصباح.
0: صباح الورد.
5: صباحك صباح جميع المستمعين.
0: يسعد صباحك يا رب العالمين.
5: الله يسعد الصباح يا رب،
0: وصباح
5: صباحك وربحك إن شاء الله.
0: صباحك وربحك يا رب يا رب
5: الجميع، ونهاية أسبوع سعيدة للجميع إن شاء الله.
0: علينا وعليك وعلى الجميع.
6: صباح الخير سيد عامر. صباح الخير
0: لك
6: وللكادر الجميل المشير.
0: يسعد صباحك.
6: صباح الخير للمستمعين
0: يا رب.
6: صباح الخير للوطن الجميل القائد الوطن.
0: يسعد صباحك.
6: صباح الخير ليوم الخميس.
0: أيوة.
6: الله يديم علينا الفرحة والأمان والاطمئنان يا رب العالمين، يجعل اليوم
0: يا رب يا رب
6: بركة
0: يا
6: سعادة
0: رب
6: ورزق من رب العالمين. اللهم آمين.
0: اللهم آمين. اللهم آمين.
7: عامر أرجوب يا نجم بسمة عالي.
0: هلا بالشيخ.
7: يوم الخميس يا الحبيب الغالي.
0: يا هلا يا هلا يا هلا. بعدين اليوم دافي، الدنيا دافية اليوم، دافية. بيجي قديش درجة حرارة اليوم عمر؟ كثيرة. الله يهونها الله يهونها الله يهونها.
8: صباح الخير اخوي ابو محمد.
0: صباح الورد.
8: صباح
0: الوطن الجميل. يحفظك ربي.
8: صباح الاردن. صباح المستمعين. برنامجك حلو
0: يسعد.
8: وتعودنا عليه كثير كثير.
0: ربي يعزك. بس الله يكون فيه منفعه.
8: يسعد شيء. صباحك.
0: يسعد صباحك
8: محمد البنا.
0: يسعد صباحك يا اخوي محمد. يسعد صباحك. المهم يكون فيه يا رب. اسال الله ان تكون فيه منفعه.
9: صباحك اخ عامر دوب.
0: صباحك
9: طاقم الفني الله يسعد لي صباحكم
0: يا هلا،
9: صباح الوطن الجميل
0: يا هلا، يسعد صباحك،
9: عاد رزق على الجميع ان شاء الله.
0: يا هلا يا هلا يا سيدي،
9: سمعوني ايش لها الطفيله اخوكم.
0: يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، هاي نهايه يا زلم، هاي هينه. بقول لك تاج الدين جداد، بقول لك قد من اليوم رايق. ها بجوز اي واحد بيقول لي صباح الخير اقول له بحبك. الله يتمم عليك يا تاج الدين، احنا زعلانين يعني؟ العكس.

0: الله يصبحك بالخير وجه الخير يا استاذ عامر.
1: يسعد صباحك يا سيدي
2: استاذ عامر الحبيب.
1: هلا والله.
2: اسعد الله صباحك.
1: صباحك.
2: اسال الله ان
1: يا رب يا رب يا رب
2: يفرج همومنا
1: يا رب
2: وان ينفس كروبنا
1: يا رب
2: وان يرزقنا من حيث لا نحتسب يا كريم يا الله
1: يا الله يا الله.
2: كل احترام اخونا برجوب الحبيب.
1: كل احترام.
2: صباح الخير الى كل مستمعينك
1: جميعا. يسعد صباحك. اي والله يسعد صباحك.
3: اسعد الله صباحك استاذ عامر انت والكادر جميعا.
1: الله يحييك.
3: نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان تكون ايام خير
1: يا رب
3: ورحمه تالف بين الناس
1: يا رب.
3: يسعد صباحكم.
1: يسعد صباحك.
3: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
1: يسعد صباحك. اللهم امين. صل وسلم استنحك. يا اخوان احنا جايين اليوم هسه لقيت عمر على الطريق بقول عمر شو بتسوي؟ قال لي قاعد بمشي. شو يعني قاعد بمشي؟ مو لا بمشي لا قاعد مزبوط لا لا يا عمر. اذا هاي نفس اذا هذاك بقول لك
4: عامر الجوب يا نجم بالسماء عالي.
1: لا لا
4: ترى انا مش هو انا واحد ثاني.
1: يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا بالشيخ.
5: صباح الخير ابو رجوب.
1: صباح الخير
5: اذاعه عين.
1: هلا والله.
5: احلى اذاعه واحلى ناس.
1: يا هلا.
5: خميسكم ونيس ان شاء الله.
1: يسعد
5: صباحك. يسر يا رب.
1: يسعد صباحك.
5: امور التوجيه اليوم
1: يا رب.
5: التوجيه يا رب يسر لهم يا رب ويفتح عليهم
1: ربك كريم
5: ويوفقهم ويعطيهم كل واحد حسب نيته وحسب طلبه يا الله.
1: يا رب.
5: اسعد الله صباحكم اخوكم ابو الياس.
1: يا هلا ابو الياس. يا رب ينجحهم يا الله يا الله. والله انا شايف التوجيه صار على طول السنه انتم ملاحظين 2008 2009 من 30 من 70 اخ
6: بعين الله. صباح الخير.
1: صباح الورد
6: كادر للمستمعين.
1: هلا يا سيدي.
6: صباح الخميس يا استاذ عامر. ليث الربابعه هاي
1: ربع
6: الخميس بوعدنا.
1: ايوه
6: وما ما بنلاقي
1: ليه
6: شوف لك حل معه
1: ماله بالربابعه.
6: يسعد صباحكم جميعا.
1: سمهل
6: الراحه بشيء
1: محترمين والله.
7: صباحك ابو محمد.
1: صباحك.
7: كل احترام والتقدير لك.
1: ألف
7: تحيه مسجاه من قلب الرمثه.
1: ونعم
7: الرمثاوي.
1: ونعم
7: كل واحد بحبك.
1: الله يحبك طول عمرك
7: يعزك.
1: اي والله
7: ابو القائد.
1: ونعم يا ابو القائد الله يحييك صبحك وربحك.
8: صباح الخير يا اخوي عامر.
1: هلا سيدي.
8: لك ولا الكادر المحترم ولا البطن ولا سيدنا ابو حسين الله يسعد هالصباح.
1: وصباحك
8: ومين مزعل الطراونه مين مزعله؟
1: لا لا بالطراونه اموره
8: خلدون عقله
1: اموره ممتازه خبرها.

صباح الخير. بحب أبشرك إنه بكرة الجمعة عطلة. والله شعور حلو يكون عندك أمل وتفاؤل. صباح الخير يا سوسن. صادق احنا شوف قديش شعب بسيط. ها يوم الخميس عندنا غير لأنه بكرة عطلة. ده بيقول لك منريح. ها

أخونا جميل غباب بيقول هناك قلوب جميلة لا يكافئ حبها إلا بالدعاء. ألم تسمع يا أخويا جميل بأن أجمل الحب الدعاء؟ مش ياخذوها العشاق الساعة مصيبة إذا كانت خطيبة اسمها دعاء تهلكها اليوم. بقول لك إيه بلا من الرومانسي على أول زعلة بس.

0: صباحك أبو محمد.
1: صباحك
0: حبي. صب عليك.
1: صبح يا سيدي.
0: أنا السيد محمد الشهاب.
1: ونعم
0: صباح الخير.
1: صباح
0: لكل جميع المستمعين.
1: الله يسعد صباحكم. إي والله الله يسعد صباحكم.
2: صباح الخير أخوي عامر.
1: صباح الورد.
2: هلا بالخميس معلم.
1: هلا والله هلا والله هلا والله هلا والله بالشباب. اليوم تعاليد اليوم ناس عراس مبسوطة. الله يهني الناس الله يبسطهم يا رب العالمين يا رب. يا اخوان اغرب مصطلح شو اغرب مصطلح سمعته؟ ماشي بمعنى وينك؟ عقولة عمر قاعد بمشي.
3: استاذ عامر الله يسعد الصباح.
1: صباح
3: الله يعطيك الف عافيه.
1: عافية عمرك.
3: يعني بصراحه هالبرنامج متعه حقيقيه بصراحه.
1: الله يربي
3: قاعدين نسمعك واحنا ندرب السواقه.
1: اها
3: يعني اجواء مثاليه
1: يا رب تيسر.
3: ولا احلى من بلدنا ولا احلى من الاردن.
1: الحمد لله.
3: حبيت احيي كل المدربين ومدربات السواقه بالاردن يا استاذ عامر.
1: الله يحييك.
3: يعني كل التحايا على رايك.
1: بيستاهلوا.
3: كل التحايا لمدربين ومدربات السواقه بالاردن.
1: بستاهلوا.
3: اللي هم حجر الاساس للسواقه.
1: صحيح.
3: فتحياتنا لهم. نتمنى ان الناس يتعاونوا مع سيارات التدريب بالشارع. يعني نتعاونوا يا اخوان مع هالسيارات ومع المدربين والمتدربين. الله يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك يا رب.
4: يسعد صباحك أخوي عامر.
1: صباحك.
4: يسعد صباح الوطن الجميل.
1: طول عمرك.
4: بس تخيل أني وقفت بالسيارة على إشارة بردة في إربد. يا زلمة الكل طبعا بجوز فوق الخمس سيارات اللي حواليي حاطين على نفس القناة. فصدى الصوت طالع.
1: الحمد
4: والكل
1: لله.
4: بطل على الكل. لكن بصراحة الكل معبس.
1: له يا زلمة.
4: وبحب أقول إنه يعني.
1: يزم واحد الله يزم.
4: بالخير تجدوه وبيستاهل الشعب إنه يفرح.
1: ترى اسمع أنا بدي أقول شغلة واحد وأمري لا الله. أسا أنت سايك صارت. طلع المرأة. يزم طلع المرأة طلع المرأة بس يعني على الخفيف طلع المرأة. رخيها العقدة. رخيتها. اضحك. ابتسم ابتسم ناش تضحك ابتسم. قول يا رب زنبير محمولك احملك على الله. قول يا رب توكل على الله. قول يا رب بسم الله يا الله اجعل اليوم خير وتوكل على الله. اضحك يا زلمة والله العمر تحصيل حاصل والله تحصيل حاصل. هذا الوقت سيمضي مش هيك كتب احدهم على لمولاه؟ هذا الوقت سيمضي واحنا ان شاء الله ما عندنا شيء يا زلمة والله ما عندنا غير كل خير والله العظيم. هونها بتون مشوها يا اخوان مشوها.
5: والله يا ابو محمد كنت على اشارة بردة وهو واقف هذا الزلمة بجنبي. ايوه محمد
1: الله لك شيخ. ايوه هذا معنى يا زلمة بس ده. طب بالله عليك انك تطل عليه قل له اضحك سمعتك.
6: بعد الله صباحك بكل
1: خير. صباحك سيدي ربي يعزك.
6: صباح الورد والفل والياسمين. صباح كل شيء حلو في هالدنيا.
1: اي والله الله يسعدك.
7: اغرب مصطلح سمعناه شو اسمه
1: اباي شو اسمه
7: تطلع عليه بقول لك شو اسمه خلاص شو اسمه
1: سيدي شو اسمه. والله اعلم التعريف الحقيقي لها بانه لحظه نسيان مؤقته تتضارب فيها الذاكره مع وصف الشخص الذي تود تذكر اسمه أو الغرض من ذلك. فالأردني حتى أنه ما ينحرج ولا يحرج قباله شو بقول له يا زلمة شو اسمه
8: أستاذ عامر الله يسعد صباحك. احنا واقفين على الإشارة.
1: أيوة
8: أخونا وبالطرام نشغلنا مجوز على الصبح العالم تطلع علينا بتقول شو ماله مش عارفين نفهمهم أنه هاي الإذاعة يا أخوي عامر.
1: اسمع قولهم أنه مبسوط. أنت قولوا مبسوط
8: روقنا بالطرام.
1: اسمع
8: خميسك ونيسك.
1: اسمع انت لا تبين انك شو اسمه انك بتسمع تبين انه انت مبسوط ذاتيا. عرفت لما تبين انك انت مبسوط ذاتيا بيطلع عليك ممكن يضحك وممكن شو يقول لك اذا مصبح يضحك على هالصبح شو شايف شو سامح صح.

0: صباح الخير سامر، والله تفرجت على المراية نقصت من شكلي.
1: لا يا زلمة والله انك شيخ. بقول لك اغرب مصطلح سمعته من الحجة الله يحفظها، هو اعطيني هذاك عادك، هات هذاك شوفوا. هذاك هذول
0: ابو محمد الله يسعد صباحك.
1: صباحك.
0: ما اظن في اغرب
1: ايوه
0: من عباره اذا هذاك برن لك.
1: أبي.
0: الله يسعد صباحك.
1: والله يا سيدي اسمع، اذا هذاك برن لك او مسا بيكون عندك.

0: بقول لك كلمة أخوذ. ها؟ اي والله يا استاذ
1: وين خرب محمد؟ كيف الحال؟ لا في مصطلح الماخوذ. مصطلح قديم الختياريه
0: معروف
1: زمان، ولك هو هات هالماخوذ
0: معروف.
1: شو الماخوذ عاد الله اعلم.

0: مرة كنت أنا وصاحبي طلعنا. فالمهم إحنا طالعين شفنا مجموعة من الناس بنعرفهم بيعرفونا صار يحكي. فواحد من القاعدين قال له معلش تحكي شوي شوي حتى نفهم. بس للأمانة اللي كنت فاهم عليه كل شيء بس بعض المصطلحات ها الناس ما مش عارفيتها بعدها.
1: صباح الخير أبو محمد الله يسعد صباحك. أبدا أقول لك السلافة بقيت صغير
0: أيوة
1: يعني 8-9 سنين
0: أيوة
1: فت عند دار سيدي من الحجاج الكبار بقول الله يرحمهم
0: الله يرحمهم يا والله
1: وانه جدتي بتقول لي فوت على المطبخ هات الخوصة فت على المطبخ لف لف لف لف
0: بده الخوصة
1: مش عارف شو الخوصة
0: ايوه
1: اخر شيء برجع له بقولها جدي شو الخوصة قول 60 كبيرة يا جدي
0: ايوه صحيح سكين كبير والله.
2: صباح الخير محمد الغالي صباح الخير عليك وعلى الشباب الطيبة. صابنا زي اللي بكون ماشيين بالشارع واللي بحكي لصاحبه شاف اللي وراك بس بدون ما تدير وجهك.
0: والله انك صادق شايف اللي وراك بس بدون ما تدير وجهك. بقول لك الكركيب بيقولوا ان كان صديت له هاي احمد يعني اذا فضيت مر

0: شوف والأغرب
1: والله ما يعني
0: هات تتصل.
1: يعني في مصطلح أفضل
0: هات
1: من الختيرية. هات هو هات الخاير الخاير
0: الخاير كم
1: صحيح؟ خاير الله
0: صحيح.
1: أعلم
0: صحيح زي المخرج. ولك أغرب مصطلح لغاية الآن ما عرفنا قصدهم فيه، سنخرج من عنق الزجاجة.
2: أسعد الله صباحكم جميعا بالخير
0: صباحك.
2: واليمن والبركات.
0: يا هلا
2: بالخير أبو محمد الحشم.
0: صبحك وربحك
2: النجم الساطع والمضيء في سماء.
0: ربي يكرمك وديمك وعزك بالدارين.
2: يسعد صباحك.
0: صباحك يا سيدي يحفظك وديمك.
2: عين اف ام العاملين بمعيتك.
0: الله يحييك سيدي
2: أبو محمد. مصطلح عنا صلطي بديش.
0: بديش أبديش
2: يعني ما بدي
0: صحيح.
3: الله يسعد صباحك أبو محمد، صباح الجميع وصباح الأردن وصباح الحياة اللي تعتمد على رب العالمين. والله أنا بالزمانات
0: أيوة
3: لا بعرف بريموس ولا بعرف الحج الله يرحمه
0: آمين
3: اللي هات لبريموس.
0: أيوة
3: بعد تركض بالدار أدور عمي أسجل لي شو شو لبريموس عشان أعطي للحج.
0: الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك يا والله. أو في مصطلح إحنا بالأردن بنقوله تشينو صح؟ هذا مرادفه باللبناني أنجأ. يا لطيف تشينو يعني وي كأنه. كيفك زابطة معنا هيك فهمنا صح؟ تشينو مبين كأنه مبين باللبناني. شوف شوف مسألها أنجأ.
4: أبو محمد يا حبيب الله يسعد صباحك. صباح الخميس ونيس صباح جميع المشاهدين والمستمعين يا رب.
0: سعد صباحك
4: معلم. موضوع عمر هين لما قال لك قاعد بمشي شو رأيك باللي بقول لك امشي خلينا نقعد اتعلمك قاعد بمشي؟ شو رأيك هذا الكلام؟ الله يسعد صباحك جميعا وصباح جميع المشاهدين.
0: الله يسعد صباحك. اي والله الله يسعد صباحك. اي والله الله يسعد صباحك. قال له
5: أغرب مصطلح سمعناه.
0: أيوه.
5: شو اسمه؟
0: شو اسمه؟
5: شو اسمه؟
0: ايش شو اسمه؟
5: تطلع عليه بقول لك شو اسمه شو اسمه؟ خلاص شو اسمه؟
0: انه لازم انت اللي تتذكر.
6: صباحك يا رب. صباح الخير.
0: صباح الورد.
6: الى اللباني. ولما يكون يصلي يصير يقول لك الله اكبر.
0: ايوه هات
6: الله اكبر. طب شوف الدقيقة. كمان لها قصة.
7: قالوا هات الخاير.
0: طب
7: المأخوذ والحقني على شو اسمه؟
0: ايوه لا اسمع في شغلة ثانية. طلع زلمة كبير بده يقول لك بس ما بتوش يقول لك إياها الكلمة يعني فرضا قدام الناس. بده يقول لك جيب شاي بصير يحرك بعيونه وبحواجبه هيك بصير. طب شو أعمل يا زلمة؟ بعدين بقعد شوي يا زلمة. أنت مش فاهم علي؟ بقول لك جيب الشاي يا زلمة. أنت يده جيب الشاي بعيونك وحواجبك. محمود صباح الخير.
8: صباح النور. كيف حالك؟ صباحك
0: سعد. صباحك كيفك يا أخوي؟
8: اخوي الله يسعدك. والله كنا على اشاره برده فعلا زي ما قال لك
0: الزلمه
8: وكلنا مشغلين. ايوه شايف.
0: ايوه
8: المصطلحات اللي كنا
0: نسمعها
8: انه حط الخايط على الماخور والحقني على هذا.
0: والله
8: الحجيات كان يفهم عن الحجي تحط له العبايه على الباكور وتلحقه عند الباب.
0: العاد شو كان يفهموا على بعض بالمصطلحات. طيب
8: بتحسها لغه مشفره يعني.
0: الله يسعد صباحك يا محمودي. والله الله يسعد صباحك. الله يطول عمرك. هلا خيو. الله يسعد صباحك.
9: هلا خيو. صباح الخير ابو محمد.
0: هلا
9: في مصطلح في الكرك والطفيله مشان ما يزعلوا منا اخواننا الطفايله.
0: يقول
9: الكركيه ماخذين كل شيء لحالهم.
0: ايوه
9: فبقول لك المصطلح اسمه امبري.
0: امبري
9: امبري يعني ما عدا.
0: اها امبري احمد طراونه هيك ما عدا احمد طراونه امبري.
10: أخي عامر الله يسعد صباحك. صباح الوطن الجميل.
0: صباحك يا سيدي.
10: في مصطلح جديد يعني جديد وقديم اللي هي إن شاء الله من بداية الشهر راح يكون في تغيير وإن شاء الله بداية الشهر راح ندرس الموضوع.
11: الله يسعد صباحك أخوي عامر.
0: علامك
11: بتبحلك في
0: إيش؟
11: صباحك أخوي عامر. علامك بتبحلك في
0: بتبحلك في بتجح.
12: أبو محمد صباح الخير. عندك مصطلح قدو بيده يعني زم من يده وتعال جاي.
13: محمد الله لا يوقعك مع ختيار يقول لك روح جيب الصابة وساعد يشرح لك انها الصابة هي الطورية.
0: ارجع لي على زمو بيده. الله يبعد عمرك.
12: ابو محمد صباح الخير، عندك مصطلح قدو بيده يعني زم من ايده وتعال جاي؟
0: يعني على اساس ان زم عرفوهن. على اساس ان زم مش مصطلح غريب.
1: كمان اذا تحكمه واحد تليفون
0: ايوه
1: وبيحكي لك طل عليا.
0: اي صحيح صحيح صحيح،
1: هاي هاي المصيبه. هذا المصطلح الاكبر كمان.
14: صباح الخير اخوي عامر. في مصطلح عند الكراكية هسه الطلاله بقول لك هي هو ازمط.
0: ازمط او هو بلط بحز شوي بحز يعني وسع. زي اترك بترك، عرفته؟ اترك بترك يا احنا ولا صغار كنا نتهاوش، كل واحد يمسك الثاني من رقبته قاعد بصير جحروا ببعض. شو بقول له؟ اترك بترك.
12: الله يسعد صباحك. في لما تكون الام بتصلي
0: ايوه
12: بقول لك الله اكبر الله لا. اكبر. طب شو بدك احد؟ الله اكبر الله اكبر.
0: ايه بتعرف انت حاله القلق وين بتصير؟
12: بس تخلص بقول لك يعني مش فاهم علي يعني طلع الدجاج من الفريزر خليها تلحق.
0: مش شو المشكله إذا قالت الله أكبر أنت ما فهمتش بعدين صارت تضرب عيتها. لحق عادك بتعيش حالة من الطوارئ أنت مش فاهم وبتحس أنك أنت الغلطان، يعني أنت لازم تفهم.
15: الله يسعد صباحك أخ عامر ويسعد صباح جميع المستمعين.
0: صباحك
15: أخوك رافت العبادي.
0: هلا
15: أخوي. مرة بالزمنات
0: أيوة.
15: قاعد ببيت أجر وأنا صغير
0: أيوة.
15: المهم بيجي جماعة ختيارية كبار بسألوني
0: آه
15: وين المجبرين؟
0: أها
15: أنا
0: صحيح.
15: ما بعرف كلمة المجبرين.
0: أهل الميت.
15: إلا في واحد قاعد بالزاوية مكسور وقاعد مجبر رجله. قلت والله يا إخوان ما في عنا مجبر إلا اللي قاعد بالزاوية. الزلمة الكبير معاهم لابس شطفة وعقال.
0: لا حول ولا
15: قوة. لد علي بنص عين هيك يعني حسيت الزلمة بده يمسك الكرباج ويطيح فيه سلخ لما ألحق اللي توفى.
0: لا حول ولا قوة. إلا
16: بالله. في مصطلح كركي هذا لما يكون في نقاش. وممكن يكون في تحدي مالي في الموضوع او يطلع واحد يقول لك يخشي يا دنيا.
0: او اذا واحد كاتب بيقول لك وليد بيقول لك قوم نام جوا زي الناس، يعني اللي برا مش زي الناس.
17: هات لك حزب الطيخ.
0: حزب الطيخ صحيح.
15: شن شن وش جايبات شناين شن معشن.
0: هاي ممتازه. ها
15: شن شن وش جايبات شناين شن معشن
0: يعني وكأنه لم تحضروا الكناين او زوجات ابنائكم مع كنا في هذه الزيارة. بس شوف أنا قديش من يعني
18: أبو محمد مد الله يسعد صباحك.
0: صباحك سيدي
18: معلمي. مش اترك بترك
0: اشر بشر. والله أنك صادق والله أنك صادق والله أنك صادق. سامحني
17: والله بس أجي غير أقلبها تشلجة.
16: عمر بيك يسعد صباحك.
0: صباحك
16: في مصطلح يا خيو في الطفيلة
0: أيوة
16: بقول والوي ما شبعت درين ساعت.
0: أيوة.
16: يعني ليش ما شبعتش شلويت؟ هذا اللي ضربك حدا.
0: يسعد صباحك. اي والله
18: يسعد صباحك ابو محمد الحبيب.
0: الله يا سيدي.
18: اي مصطلح بقول لك اتشر بشر.
0: اتشر بشر صحيح صحيح.
19: اخوي عامر في مصطلحات اردنيه كثير
0: ايوه
19: غريبه مثلا شوف اللي وراك بدون ما تطلع عليه.
0: صحيح.
19: او صار لي ساعه بحكي لك اصبر دقيقة. يا زلمة والله انك ولد. احكوا بس بدون صوت. ما بحب احلف بس والله العظيم. امشي خلينا نقعد. تعبت وانا قاعد بمشي.
0: والله انك
19: صادق. جدا غريب.
0: والله انك صادق.
20: الله يسعد صباحك ابو محمد.
0: صباحك.
20: هذا زي اللي مسكون قاعد انت وصاحبك.
0: ايوة.
20: يقول لك شوف اللي وراك بس لا تطلعش عليه.
0: والله انك صادق.
20: زي لما كنت اقعد مع جدتي تبلش تقولي لما كنت انزل انا وابوك على الوادي ايام القيب. ربنا عبدني ايام القيب. شو هو القيب؟ خلينا نشوف من هالشعب مين بيعرف كلمة القيب.
0: بس اكيد حبطرش كلكم بتعرفوها صح؟ حبطرش بالمغرب العربي بالزاف. لا تحمد الصوت.
21: صباح الخير.
0: صباح الورد.
21: الرجال زمان كان يحكوا والله خرافيتك ما بتتخرب.
0: صحيح.
21: يعني
0: صحيح. صح. او احسن شيء لما تقول لواحد مع احترامي لك اذا سمعت مع احترامي لك سكر ذانك انت مباشره مسبه.
2: صباح الخير اخوي ابو محمد.
0: صباح الورد.
2: شو اخبارك؟
0: يسلمك.
2: هذا يا سيدي يوم كنا مداوم في منطقه فاثنين الطفائل اللي تكامشوا مع بعض فهي حقيقه يعني.
0: ايوه.
2: فكل واحد ماسك للثاني حجر. فواحد بيقول له حط الدمس في بلاد، انا بحط الدمس في بلاد.
0: أصدق.
2: شو الدمس؟ اخر شرط نحط زت الحجر بزت الحجر.
0: صحيح.
2: سلامتك.
0: الله يسلمك طول عمرك.
3: طيب هاي لغز يا سيدي، شو يعني برحه لولا؟
0: ارجو وضعها في جمله مفيده حتى نستطيع انه نفسرها. عيدها يا احمد.
3: شو يعني برحه لولا؟
0: بعد الموجز استمع الى الاجابات. اقول لك شغله، لحظه، مش لازم اعطيكم مجالس تفوتوا على جوجل بتعرفوا النتيجه صح؟ بس مش مشكله. عندكم جوائز؟ احنا ضل عندكم جوائز؟ شو ضل عندكم؟ ها تيشيرت المنتخب؟ ها طيب يلا بعد الموجز.
22: برنامج بصوتك برعايه برومين الاردن، رياده الصناعه الوطنيه، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهره عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف. الثامنة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
23: إلك عجاج؟
24: لا.
23: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية على الأردن، مجددة تضامنها الكامل معه ودعمها لإجراءاته الرامية إلى حماية سيادته وأمنه. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة قريوت جنوبي نابلس وسط إطلاق نار كثيف للغاز والنار. قوات إسرائيلية تقصف بثلاث قذائف مدفعية محيط التل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة جنوبي سوريا. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات قوية استهدفت مواقع للحرس الثوري في إيران، شملت مراكز قيادة ومنشآت صواريخ ومسيرات. مجلس الأمن العراقي يضع خطة أمنية لمنع أي انتهاك لسيادته ووقف تهديد دول الجوار. كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة وأجواء حارة تسود معظم المناطق وكتلة شديدة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة والبادية.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
3: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
5: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهريا وكمان 999 دينار أسبوعيا. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
7: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
0: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: الله يسعد صباحك ابو محمد.
1: صباحك.
0: في مصطلح عنا لما تسال على واحد كيف الوضع بقول لك ليخة طاعه وقايمه.
1: طاعه وقايمه والله.
2: والله ابو محمد كلكم واللي بيجي بقول لك بدي احذرك حزيره بس اللي بيعرفها لا يجاوب.
1: لا لوش حنحذرها بالله عليك.
3: يعني اول الامس برحت لولا.
1: صحيح. او
4: صباح الخير
1: امسات يعني مساء الامس.
4: صباح الخير ابو محمد الله يعطيك العافيه. في دكتور مره بالجامعه
1: أيوة.
4: قاعد بشرح لنا بده يوضح لنا انه الطالب اللي دائما ماخذ حقه بكل شيء
1: ايوه
4: يعني او دائما الدكتور بيضرب عليه مثال او شيء زي هيك
1: أيوة.
4: وبده يقول لنا يعني انه بده يوصل لنا اياه انه هو كبش فداء
1: ايوه
4: بقول يعني طب اعطونا كلمه ثانيه شو هي. اجيت قلت له دكتور هتيجه اسمع
1: كمل
4: ظل خمس دقائق هو يضحك.
1: لا حول ولا قوة.
0: صباح الخير أخوي عامر. طيب كلمة درينتس هذا يعطينا شو معناها؟
1: شو هي؟
0: طيب كلمة درينتس.
1: درينتس؟
0: هذا يعطينا شو معناها؟
4: برعاية.
1: والله طب حطنا إياها بجملة مفيدة. أو مش مفيدة الجملة مش مشكلة. مش حطنا إياها بجملة.
5: محمد الله يسعد صباحك.
1: صباحك.
5: صباح المستمعين. بس لا أقوى أقوى إيش والله محمد بغض النظر.
1: بغض
5: هاي أقوى هاي قوية هاي فيش النظر
1: هاي بده يبدأ حديث أو هذا الله يا ربي هذا اللي بيفهم بكل شيء ها ولا موقف صار بالعالم إلا مر عليه يا الله.
6: طب السؤال أبو كلمة يا غبصة
1: يا غبصة يا حزين
6: كلمة دواب
1: يا هلأ

0: لك مش بس في مصطلحات, في تصرفات عند الأردني. مثل شو؟ لك فرضا أغرب تصرفات برضو عند الستات, ها بتلاقي الولد يعيط تضربه ليش؟ عشان يسكت.
1: ولا اللي حافظ لك يا ابو محمد مصطلح دوشي طويلة عريضة, بتلاقي نص سوالفه لازم يطعم لك اياها بدوشي طويلة عريضة. دوشي طويلة عريضة مش عارف شو انت شو بقصد.
0: لا حول ولا قوة.
2: الله يسعد صباحك حبيبي يا ابو محمد.
0: هلا يسيب.
2: في واحد بالشغل معي اسمه حسين.
0: اه
2: كل إشي أنت بتعرفه بالحياة هو بيعلي عليه.
0: طبعا مجربه.
2: بتقول له أنا سافرت على دبي, بقول لك أنا سافرت 4 مرات. بتقول له رحت على أمريكا, بقول لك 500 مرة. أي إشي بالدنيا بيعرف.
0: الله يصبحك رب. اسمع قل له مرة بهالشتوية ماشي الدعثة رضف رجلي الكبير 7 إجر الكبير بال

0: تستعجل، وهو الشخص اللي قبالك بدي يفتح معك مواضيع مش موضوع واحد قضيها، بتقول له بعين الله بعين الله، شايف والله شو بدك تساوي، بدك تساوي بعين الله.
1: الله الله المستعان، بعين الله بعين الله بعين الله.
2: الله يسعد صباحكم.
1: صباح.
2: في عندنا احنا مصطلح
1: ايوه
2: معروف بنستخدمه قبل ما نسوي الشيء. مثلا بدنا نقول خل نسوي هاي الشغله، خل نتلاقى،
1: صحيح،
2: خل نطلع،
1: وفي وفي غيرها.
2: هاي كلمة خن مش عارف شو معناتها.
1: اسمع، وفي غيرها لما سأقولك فلما رحنا فقعدنا، فلما قعدنا
3: أبو رجوب بيسأل صباحك سيدي عبد الله العتوم معك.
1: أنا أبو العتوم.
3: في مصطلح اسمه هتشبان.
1: هتشبان هتشبان هتشبان. إذا بتعطيها اللفظ الحقيقي لما تقوله بقولك مالك، تقوله والله هتشبان، خلاص بعرف، ما في داعي تقول له إيه تعبان.
4: صباح الخير اخوي ابو محمد.
1: صباح الورد.
4: سعد صباحك.
1: هلا والله.
4: انا ما بسطحني غير كلمه زي ما بقول لك، او كلمه كذا وكذا وكذا وكذا
1: زي ما بقول لك،
4: كذا وكذا وكذا وكذا زي ما بقول لك. اخوي عامر زي ما بقول لك،
1: زي ما بقول
4: لك، رد علي زي ما بقول لك.
1: والله انك صادق، والله انك صادق، زي ما بقول انت رد علي بس زي ما بقول لك. او شلشتنا
5: صباح الورد يا ابو رجوب على راسي والله. في كمان مصطلح لا تنساه، خبيصة. هذا
1: خبيصة
5: والله، انه هذا خبيصة
1: صحيح. قال بقول لك يوم الخميس مش كويس، اذا بيوم الخميس شو مكان. ايوه

0: أقول لك خليها تصير لو ضربها القرد. طيب يعني ضربها القرد يعني شو؟ صح ولا غلط؟ هذا أخونا رفيق. هلا يا سيدي.
1: صباح المتابعين جميعا. صباح. أنا في عندي مصطلح اسمه طريها.
0: طريها.
1: هذا يا سيدي العزيز في يوم من الأيام وقفني دورية سير.
0: أيوة.
1: فيها نقيب وشرطي، فجاء النقيب بده يخالفني. أنا مخالف صراحة. فجاء يحكي لي أنا بتخالفك أنت مخالف. قلت والله يا سيدي إني أنا عارف ويسعد صباحك. طريها. لما قلت طريها غيب من ضحك الشرطي. نط أنت كيف تحكي له نقيب طريها مش طريها؟ وخالفني والله. فأنا بحب أحكي لكل مواطن معصب الصبح خصوصا طريها.
2: أبو محمد الله يسعد صباحك يا رب. وفي مصطلح والله ما مرة سمعته من هالختيارة. حطيه بشليلتش وروحي.
0: بشليلتش.
2: شو شليلتش عاد الله أعلم.
0: تسمع عشان بقول لك هذا شليلي.
3: في برضو من الكلمات مثلا جغملك جغمة.
0: صحيح.
3: أو لما واحد يكون
0: صحيح
3: ويقول له ليد ليد ليد عليه جعص جعصة.
0: صحيح.
3: أو مشخص.
0: صحيح.
3: أو نتفة.
0: صحيح.
3: أو نتوفة.
0: صحيح. اجغم لك جغمة عادة صباح. عادة بتتحيز للبندورة بس.
4: حماد يسعد صباحك يا رب. يسعد صباحك.
0: هلا يا سيدي.
4: ولا هو كل ما بيقول لك شغلة بيقول لك وصلت. يا أخي وصلت هي يعني حوالي بنكية يا زلمة. خلص مشيها. كل جملة بدك تقول لي وصلت.
5: أو واحد بده يسولف لك سولافة ومش قادر يوصل لك الموضوع.
0: أيوة.
5: مظبوط.
0: أيوة.
5: بتقول له يا زمالك مغمت. بتقول له يا زمالك مغمت.
6: الله يسعد صباحك أخوي عامر ويعطيك الصحة والعافية أنت وطاقم عملك الرائع.
0: الله
6: إن شاء الله أسبوع سعيد للجميع.
0: يا رب على الجميع.
6: بتكون تناقش أنت وياه وعارف أنه كل كلامه غلط، ولما تيجي بدك تفهمه شو الصح بصير أقول لك إذا من تشوف فهمك إذا من تخذ مني شو بفهمك خذ مني إذا من...
7: يسعد صباحك ويسعد صباح الجميع أخوي عامر.
0: هلا يا سيدي.
7: للأمانة هذه كل المصطلحات اللي إحنا بنستخدمها هذه مصطلحات معبرة ومصطلحات
0: صحيح
7: بنستخدمها بالسجية.
0: صحيح.

0: بتدل على بساطة وطيبة الناس والشعب.
1: صحيح.
0: ولغتنا أحلى لغة ولهجتنا أحلى
1: صحيح.
0: لهجة.
1: صحيح.
0: ومعتزين فيها.
1: صحيح.
0: ويسعد صباحكم جميعكم.
1: الله يسعد صباحك. إيه والله. وأحسن إشي أما فرضا تكرم بتطلع واحد من البلاد من أبوك ما شاء الله قاعد بسحب ترجع ضحك لو شو بتقول له تبغداد تبغداد أو معاط اسحب بعدين إحنا ما بنعطيها بس المصطلح يعني إحنا ما بنقول له بس اسحب لا إحنا بنعطيه هذا شيء يسمى بالإلقاء بالسرد بالإلقاء ماشي من فنون الإلقاء شو اسمه اسمه التصور اللفظي بمعنى شو يعني تصور لفظي بسأل أحمد طراوني وين ساكن بدي يقول لي أنا ساكن بالكرك خلاص المادة هاي بتعطي المستمع بأنه يسكن في منطقة بعيدة عن العاصمة الأردنية عمان وهي محافظة الكرك مزبوط إذا بدي أسأل واحد ثاني فرضا جار للإذاعة بقول له أنت وين ساكن شو بقول لك هون هون بدون مادة بدون مادة يعني أسكن في منطقة قريبة صح فأنت لما بدي أكل شو بدك تقول له بغداد شو بدك تقول له تطيها بطريقتك شو بتقول له بغداد
2: محمد حبيب يا صباح الورد
1: سعد صباح
2: امبارحة الأولى تعني أول امبارح
1: صحيح
3: برجوب
1: هلا
3: أحسن شيء واحد يحكي لك روح قل له مثل ما قلت لك قل له ومثل ما يقول لك قل لي
1: صحيح صحيح
3: وترجم يا ابن الحلال ترجم
4: يسعد صباحكم جميعا والله في كلمات عم بتمر علي أول مرة بسمعها
1: بس هاي الكلمات على فكرة تختصر جمل والله العظيم تختصر جمل ها وخصوصا لما تكون انت خلص يعني احمد طراوني بيحكي معي وبتدخله بس تقول له ورا بالله عليك خلص يا مسكر واذا بتقول له زمي مالك مستعجل طبعا بعد نص ساعه مالك مستعجل بتحكي معنا من روس خشومك صح مش هيك بيقولوا
5: صباحكم محمد
1: صباحك
5: في سنة. مصطلح قوي جدا اجرمت عنه
1: ايش
5: هذا ترتيب جدا اجرمت عنه
1: اجرمت عنه صحيح
5: هذا ترتيب بالانجليزي ذاتس واي حياك الله هذا بيان الاسباب مع استغراب شديد
1: لله الله يا رب
5: حياك الله
1: الله يحييك يا الله
6: صباح الخير يا ابو محمد
1: صباح الورد
6: العافيه
1: الله يا سيدي
6: الاولاد الصغار يوم نخوفهم ونقول لهم اسكتوا لا يجيكم ابو الدريس من هو ابو الدريس طبعا ما بنعرفش
7: عامر بيك الله يسعد صباحك صباح المستمعين هذا يا باشا الوالد الله يعطيه الصحه لما كان يدرسنا زمان
1: ايوه
7: واحد من اخواني او انا بشكل عام كنت مش فاهم
1: ايوه
7: اقول له انت ماكل سميعه
1: سميعه
7: سميعه
8: وعبد الله محمد كيفك شو اخبارك احلى ايش لما تلاقيك تكون قاعد ويجي واحد من غاد وتلاقيه ضايج وحالته حاله مخابط بذبان وجهه
1: ايوه
8: تلد عليه وتقول له اخوانك بتشركل بحالك
1: صادق بس
8: قاعد بتشركل بحاله تشركل
1: بس اقول لكم شيء بتشركل يعني ماشي هجبان تعبان اجري بضربن ببعض واصل الى مرحله من التعب والملل وهو بتوش يجيك اصلا يعني عرفت بس شو اللي بقول لك شو الاغرب من كل هاي المصطلحات شو الاغرب تعرف شو الاغرب من المصطلح انه ثاني فهمان عليك يعني بمعنى هو بلا احمد ناولني شو اسمه انا كنت اقصد مثلا المايك وانك جايب لي المايك اسع اللي قاعد بسمع وبشوف بقول لك هذا شو بيحكوا فدائما بنقول اذا هذا
9: ابو محمد كمان في يعني اسمع والله للصبح من ضمن نسولف لك نعطيك مصطلح
1: ايوه هات
9: من عجبه ترى في كمان واحد بس يجي يكون معصب على الاخر وانت قاعد اقباله وبتسمع له وبدك تبرد عليه بتقول له اي لا يطيق لك عرق بس
1: صادق
10: ابو رجوب يسعد صباحك والله صح. يبارك فيك وبارك بهاليوم الطيب
1: يا ربي يسلمك
10: الحبيب كنا بهالزمانات ندرس بالخارج ففي أيوة. شاب من اخواننا الحبايب من اربد فبيسولف على الشباب انه ابوه مشتري سياره جديده بقول لهم والله ابوي اشترى مرسيدس برمجير وطا طل في واحد يتعجب قال له شو هذا البرمجير وطا قال مرسيدس لف جير ارضي
11: الله يسعد صباحك ابو محمد عندك كمان مصطلح لما واحد يبلش يسولف سوالف لغوصة. لغوصة كمان هذا مصطلح.
1: صحيح.
11: وفي عندك بتهذرب. يقول شو هذا قاعد بهذرب.
1: بهذرب صحيح.
11: الله يسعد صباحك.
1: ويسعد صباحك.
12: أخوي عامر. قطر معاي.
1: مقطر.
12: قطر معاي.
13: يسعد صباحك استاذ عامر. يا استاذ عامر انا بحب اسمع مصطلح لما اكون اسولف سولف. يعني بحب بنص الحديث وانا اقول لهم يا جماعه الخير والله واسوي هيك.
1: ايوه
13: غلطان اذا نط واحد قال عداك العيد لكن خلاص حتى لو اني غلطان احس حالي عمل.
1: الله انك صادق غلطان. الشباب بتلاقيك طلع لهم شو تسولف طبعا. هلا والله.
14: والله عندك مصطلح الجعف. طبعا الجعف اللي ما بيعرف شو هي. الانسان لما يقعد يتثاوب ويمس بيديه يمين شمال. يعني احنا لما نكون بشغل شغل ويجي الشاب يصير يتثاوب على الصبح كله طول شايف الجعف.
9: محمد الله يسعد صباحك.
1: صباح.
9: اسمع مره في عندنا مره بالحاره. في ولد بالحاره دائما يا زلمه الاولاد المراه اي واحد بيفتح معاه موضوع.
1: أيوه.
9: جت المراه ولا بتقول له يا زلمه انت روح عند امك والله بتلهي الحمار عن عليك.
1: طب اسمع قطر قذر.
15: ابو محمد الله يسعد صباحك سيدي. شلونك؟ صباح المستمعين جميعا.
1: صباحك.
15: في مصطلح.
1: أيوة.
15: مش منتشر كثير. يمكن احنا عندنا الكركيه شوي اللي هو طشي.
1: طشي.
15: ما تعال ترجمي شو يعني طشي. احنا
1: طشي.
16: يسعد صباح.
1: انه حكي فيس هالايام. ها
16: يسعد صباحك اخ عامر.
1: صباحك
16: عليك. شو رايك بكلمه شيف ريج او شيف قاضي؟
1: شو
16: شيف قاضي
1: يا سلام. او يطمغ.
17: الله يسعد صباحك يا ابو محمد. هذا لما يجيك واحد مستعجل شو بصير يقول لك؟ يقول والله هاي جيتك فارع دارع.
18: طيب ابو محمد على الوصوف. أيوة. اجمل وصف سمعته بحياتي. ابوي هو اللي ادعى لاخوي الكبير.
1: أيوة.
18: يقول له الله يرمي كرشك شغل فتايت.
1: ارجح يا احمد طرامي ارجح.
18: ابوي هو اللي ادعى لاخوي الكبير يقول له الله يرمي كرشك شغل فتايت.
19: زي اللي بقول لك والله مكدر. شو ماله علامه؟
1: أيوة.
19: مكدر.
20: ابو محمد الله يسعد صباحك. في مصطلح اسمه ناطحني عند الدكان يعني لقيني هناك.
1: زعين عليك.
16: يسعد صباحك
1: عمر. قال لي سيدي
16: اخوي هذا لما تكون انت مدين واحد. تكون قاعد معك بجلسه وكاسر عينه بالمصاري وتقعد تخلط براحتك زي ما بدك وبعدين بتصير تقول له ولا لا يا ابو فلان لك بعيني شفته.
20: أو لما تشوف واحد وجهه ما بتفسر الصبح تقول له شو مالك لابس وجهك بالشقلوب يا رجل.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
21: أبو رجوب في كمان مصطلح. لما بدك تتهاوش مع حدا يطلع عليك علامك بتلد.
1: علامك
21: انت هون يا علامك بتلد هاي بداية الطوشة.
1: صحيح.
22: صباح الخير ابو محمد. في مصطلح كمان بحز غاد. لا انت عارف يعني بحز ولا انت عارف يعني غاد.

0: صباح. رجل مو بس في مصطلحات والله لغايه الان واحد مو عارف يعني شو اساسه، بس احنا عارفين شو معناه،
1: هذا المهم.
0: يعني والله لحلحني عسيرة لحلحني،
1: ايوه
0: طراونة اعطيني ولا لحلحني ولا يتلحلح ابو الرجوب.
1: طب
0: الله يسعد صباحك.
1: واللي بقول لك، واللي بقول لك حقولت اخونا تورشعوا

0: صباح الخير ابو محمد والناس الطيبه اللي معك. صباح الورد على القائمين على البرنامج.
1: الله يحييك.
0: ابيش احلى من الاردن.
1: ابيش والله ما في احلى من
0: تتذكر الكركعة الفوكس فاجن؟
1: طبعا كركعة
0: كنا نحكي عنها. كركعة
1: صحيح.
2: صباح الخير استاذ عامر.
1: صباح الورد.
2: في مصطلح بيقول لك تمرقطه تمرقطه تمرقط.
3: الله يسعد صباح.
1: صباح
3: انتشر عند اهل جوردان دائما يقول لك عدم المؤاخذة وانت بنص الحكيم يقول لك سوري منك
1: سوري منك. امشي خلينا نقعد. هذا الفرش لعبيدات ابو الطراون انت الله يا رب يا رب العالمين. بسم الله وبالله وعلى بركة رسول الله. إن شاء الله استقبل اتصالاتكم ومتابعاتكم ورسائلكم عبر 078-46-31. ودائما الله يديم الضحكة يا رب العالمين كلكم.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: من أرض اللي

0: مراكب للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.
1: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
2: ها.
1: يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب راح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
6: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
7: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
6: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ورزق وبركة. أبدأ باستقبال اتصالاتكم ومتابعاتكم. ومعي فراس. أسعد الله صباحك يا فراس. فراس.
1: ألو.
0: ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: حبيب القلب محمد، كيف حالك؟
0: على يسيد الله حييك.
1: علاء الباشا معك، انا مش فراس والله، يمكن خربطت بالاسم.
0: والله خربطنا بالاسم، معلش يا علاء. تفضل يا اخوي علاء.
1: ابدا لك بطلع لك سيدي.
0: ابدا يا سيدي، تدلل يا علاء.
1: الله يسلمك سيدي، انا كنت بعث لكم صور. طبعا انا من المتابعين لك دائما يعني.
0: صور
1: اللي هي في جروب على الفيسبوك، مجموعه من الاشخاص باسم يعني انا اعطيت الاسم للشباب.
0: اوكي.
1: وهذا يعني بيروج للدعارة، بيروج للشمال من الآخر يعني.
0: بالله من الشيطان. ابعثوا لي على حسابي، تطلعوش على الهواء، اعطوني على حسابي.
1: أعطيتك أنا اسم المجموعة، الناس اللي موجودة يعني بصراحة هو أصلا جروب يفترض إنه هو مسمى كسيدات لا مدينة معينة يعني اللي أنا فيها، تمام؟
0: أيوة.
1: ولكن الإساءات اللي بتصير عليه، طبعا أنا كشاب يعني أنا انضفت عليه، ويمكن في يعني أكثر من 40% منه شباب بتم إضافتهم أصلاً بشكل عشوائي بدون ما أنت يعني تقدم طلب إضافة لحاله، بتلاقي حالك عليه.
0: لا حول ولا قوة.
1: تمام. فأنا لما شفت بصراحة البوستات يعني
0: إشي مخل. إشي مخل.
1: إشي مخل. بزنس فاضي ساعة كام؟ بخمسة. طب
0: أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله منه.
1: طب هذا الإشي مسيء جداً، إحنا في مجتمع أردني، إحنا مجتمع يعني محافظ.
0: تكرم تكرم، الله يجزيك الخير.
1: انا وصلت لك الملاحظه وانا عارف.
0: وصلتني الملاحظه وحياتك. وهاي اسمع لك. هاي وهاي مباشره راحت على الجرائم الالكترونيه الان.
1: نعم اكيد، احنا ما بنقبل لغات، وبحب من خلالك يعني اوجه رساله صباح لوالدتي ام علاء في السعوديه. انا
0: تستاهل
1: تحيه الاسبوع الماضي، وبقول لها ظلك راضي علي يوم.
0: ان شاء الله دائما راضي عليك. والله يجزيك الخير. وهي راحت مباشره للجرائم الالكترونيه الان بعد
1: التوقف. حبيبي ابو محمد.
0: شكرا يا علاء. الله يجزيك الخير. الله يجزيك الخير. الله يجزيك الخير. اي والله الله يجزيك الخير. الله يجزيك الخير يا علاء. الله يا ربي الله يرحمنا. موسى صباح الخير يا موسى.
2: يسعد صباحك، كيفك عامر؟
0: هلا خيو. الله يحفظك وبارك فيك.
2: عامر بك اعتذر على ازعاجك، لكن زي ما قلت انت المنبر الوحيد اللي ممكن نتواصل.
0: ابدا ابدا خيو، امرني امرني امرني.
2: استغفر الله. اطفتك المشكله بالموضوع الميه وعدادات الميه ودفع الفواتير مقابل هواء، يعني احنا
0: كيف دفع فواتير مقابل هواء؟
2: يعني العداد شغال كأنه مية واصلتك، بس أنا فتحت العداد وعرفت الحنفية اللي بعد العداد.
0: أيوة.
2: وطلعت على عبارة عن هواء، ويعني عملت تسجيل فيديو يثبت أنه الموجود هواء، والعداد بيعد علي هواء.
0: بعت لي إياه؟ بعت لي إياه؟
2: بعت لك عطفتك.
0: يلا انشر لي، انشر لي. يعني أنت بتدفع فواتير هواء؟ ها؟
2: هواء.
0: طب شو بدك أحسن من هيك؟ يا موسى، تعرف يا موسى أنت عليك شو بدك أحسن من هيك؟ قاعد بتدفع فواتير هوا انت. الله
2: يعني
0: المستعان. اعطينا اعطينا اعطونا شباب مياهنا. خليك معي يا موسى، خلينا نحل لك. انت وين؟ عمان، اربد، جنوب؟
2: لا السلط. السلط
0: بالسلط. مياهنا السلط. مياهنا مزبوط.
2: عفوا
0: مياهنا.
2: مياهنا نعم.
0: انشروا لي الفيديو شباب. قال الفيديو عندك. شو بدي اياه عندي؟ بدي الناس تشوفه.
2: ما عطفتك معنا وسيلة.
0: أبدا أبدا أبدا يا موسى، ولو يا أخوي ولو. أبدا أبدا أبدا.
2: عمر بيك يعني هي المشكلة مشكلة عامة، يعني مش مظاهرة خاصة فيي أنا شخصيا. أنا بقدر حل مشكلتي بأني أحكي مهتمين المية التنكات وأزود نفسي بمية وأنهي الموضوع بالنسبة لإلي. لكن كم
0: بس موسى حطيت رداد أنت؟
2: عفوا
0: هواية. الهواية
2: لا لا ما عندي هيك شيء.
0: بدك تحط هواية؟
2: ما ركبولي من البداية. ما ركبولي.
0: ما ركبولكيش هواية؟ بدك تدفع حق الهواية؟
2: ما عندي مشكلة.
0: الساعة بيقولوا لك حكة 3 ليرات، ترى بسبعة صارت وفي به 11. والله العظيم حلا رحمة طنان وقف 3 ليرات، في بسبعة وفي به 11. الهواية إذا ما حطيت هواية بده تضلك تدفع فواتير هواء.
2: تم تحمل عامر بيك الآن. عطوف أبو محمد، إذا لفظ إن أنا ركبت الهواية بتنحل مشكلة المي؟ ما بتنحل.
0: اسمع بتنحل مشكلة، بتبطل اسمع بتبطل الهواية بصير تدفع فواتير.
2: ما عندك الحد الأدنى اللي هو الرسوم اللي تندفع. هذه ثابتة فيك، ما في مجال إنك تغير فيها. فبتضلي راح تدفع يعني حد الأدنى راح تدفع لك 11 دينار 12 دينار، بس الباقي كله هواء.
0: الآن يا سيد محكي لك مع اللهم صل على سيدنا محمد، مع مياهنا الان. تعطوني مياهنا شباب ولا نرجع لموسى بعدين؟ موسى برجع لك خيوه، بس اعطوني فيديو موسى هذا جاهز يا شباب. يلا يطول عمرك يا موسى. صلاح صباح الخير يا صلاح.
3: صباح الخير يا سيدي، الله يعطيك
0: العافيه. هلا يا صلاح. هلا يا اخوي.
3: يا مرحبا، يسعد صباحك، يسعد صباح كل المستمعين.
0: وصباحك يا رب، وصباحك.
3: ونشكرك يا سيدي على البرنامج، على اذاعه عين المميز.
0: الله يحفظك ويديمك
3: يا رب. اللي بتلامس هموم الناس
0: يا رب، اسال الله ذلك يا رب.
3: الاذاعه ما شاء الله عليها. ما
0: الله يحفظك، الله يحفظك عمي، طول عمرك والله ويحفظك. انا امرني يا سيدي.
3: يا سيدي، نحن مجموعه من الجيران سكان محافظه تربت.
0: ايوه،
3: قريه حبكه.
0: ونعم
3: الله حييك ونعم فيك.
0: حبكة ولا حبكة؟
3: حبكة.
0: ايوه ايوه
3: على راسي.
0: الله حييك.
3: الله حييك. احنا يا سيدي بحوض اسمه ماصية علي الداود. خارج التنظيم هذا. على اطراف شارع المية. تمام
0: ماشي.
3: خارج التنظيم، يعني منشكو انه ما في عندنا مية، شايف؟ لانه خارج التنظيم، رحنا على مياه اليرموك، طلعوا علينا كشف حسي،
0: قال لك انت خارج التنظيم،
3: بتكلف 12,000 دينار، لانها 300 متر تبعد 300 متر عن اقرب شبكة يعني.
0: ماشي
3: تمام.
0: قديش انتو جيران؟ كم دار بالله يا عم صلاح؟
3: احنا تقريبا يعني حوالي 20 دار.
0: 20 دار، هاي حارة. ماشي.
3: طيب. اشتكينا وقلنا للناس، للنواب، للمنطقة وكذا. وهذا هسا احنا بنروح على البلدية، ما بقصروش البلدية، بيطلعوا وبسووا مخطط تنظيمي، بيرفعوا المخطط هذا دائما. بعدين بوافقوا عليه مبدئيا، بيرجع له قرار بالجريدة الرسمية، هذا لازم يعلنوا عشان اذا في اعتراض.
0: طيب
3: يا اخي، في فقرة هون بتنفقد، شو اللي بصير مش عارف.
0: بعد ما اعلنوا بعد ما اعلنوا بالجريده الرسميه
3: 100%،
0: وشو بصير؟
3: بصير بعدين بتنقطع الحلقه، في حلقه مفقوده، بصير شو بصير بعدين؟ خلص، بيجي عدم موافقه من المجلس الاعلى للتنظيم، توقيع تحت
0: المجلس الاعلى اللي هي يعني البلديه.
3: لا أزيد، هسه هو دول المجلس الاعلى للتنظيم، هذا بيجي بوادي صقره كانه.
0: لا لا، المجلس الأعلى للتنظيم هذا تابع لوزارة الإدارة المحلية، هذا بقصده.
3: 100%.
0: يعني نعم. البلدية.
3: نعم.
0: طيب.
3: هسه البلدية هاي المزار عادي ماشيين الأمور، بس من غاد بيجي.
0: ما هو البلدية خيوه، ما هو البلدية لازم تشرح كمان، مزبوط؟ لازم تشرح، تكتب لهم إنه إحنا طلعنا كشف حسي وعمل وشوفنا 1-2-3 وفي 20 دار وعنده الحوض وما إلى ذلك، بتبعث للمجلس التنظيمي. إلا نعم. إذا كان عند البلدية شيء آخر. يا محمد رشاد جاهز البلدية؟ ما شاء الله محمد رشاد اليوم لا البلدية جاهزة ولا مياهنا جاهزة. أرن عليهم من تلفون يعني يا محمد رشاد، شو رأيك؟ حاضر يا عم صلاح، حاضر حاضر.
3: ماشي.
0: تكرم يا عمي تكرم. أسا برجع لك والله، غير أرجع لك، لأنه أنا بهمني أنه لو أخذ 20 مكالمة أو 10 مكالمات نحل 10 مكالمات أحسن ما نأخذ 100 مكالمة ما حلش ولا مشكلة، لأنه الغاية أنه نوصل لحل، مش الغاية اني استقبل بس. وانا زلمي والله اني واضح، ما ردش ابو محمد رشاد، مش عارف يشتغل اليوم، ابصر ماله صح ولا لا؟ لانه الاصل بس يطلع معاك الضيف، وانا بسمع شو بعرف شو مشكلته دغري، برن على الطرف الاخر حتى يجاوبنا على هذا الجواب. وباخر دائما موضوع المتابعات لبعد 8:30، بتعرفوا ليش؟ بحجة انه بده يا اخوي انا دوامي 8:30، ليش بتنن على عيال 8؟ وأنا بحترم خصوصيات الناس، بس باختصار مطرام قولي روح فاصل. لا روح يا حمد.
4: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
5: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
6: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج بصوتك، برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
5: أسعد الله صباحكم من جديد. محمود صباح الخير يا أخوي. محمود صباح الخير. جاهز محمود ولا بعده؟ دون غير محمود.

0: هاي الجرائم الإلكترونية بلغوني الآن إنه الأمور إن شاء الله راح مباشرة راح يجري العمل. جزاكم الله خير. إيه والله جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. محمود صباح الخير يا أخوي.
1: صباح الخير محمد.
0: هلا يا سيدي، يسعد صباحك.
1: سيد الله يسعد صباحك، صباح المتابعين.
0: وصباحك يا رب يا محمود.
1: يا أخي محمد بدي أحكي هالموضوع بس مش مشكلة خاصة، هي مشكلة عامة يعني. ملاحظة بالأحرام.
0: قل لي
1: يا محمد، اللي إحنا الآن نروح نشتري خبز الحب الكاملة.
0: أيوة.
1: من المخابز. يعني في مخابز بتبيع كيلو بثمانين قرش. بتسأله يا عمي هذا خبز حب كامل، بقول لك والله حب كامل، ولا حب سكر ولا طحين أبيض.
0: أيوة.
1: بتروح مخبز ثاني بقول لك 90 قرش، بتروح مخبز ثالث 120 قرش. في مخابز الكيلو عندهم دينارين.
0: أها.
1: طيب. يعني هذا ابو 80 قرش ربحان وابو دينارين ربحان، طب مين بي...
0: مين الحبه الكامله؟ هيك اسال، مين الحبه كامله؟
1: الخبز الحبه الكامله المخابز فيه
0: حبه كامله. ابو 80 قرش ولا ابو ليرتين؟
1: ابو 80 قرش بقول لك والله هذا حبه كامله ولا حبه سكر ولا حبه طحين ابيض، وابو دينارين بقول لك والله هذا ولا حبه سكر ولا حبه طحين ابيض. فالان هو القصد انه فيه تفاوت في الاسعار كبير.
0: صحيح.
1: يعني ما في انه مثلاً إنه تسعير ثابت للخبز حب الكاملة.
0: أها، يعني أنت تطالب إنه يكون هناك تسعير واحدة للمخابز؟
1: نعم صحيح، يعني يكون السعر ثابت لكل المخابز.
0: ماشي، بس محمود بعض المخابز أنا سألته صار يقول لي ما هو حسب إمكانيات الناس، في ناس تقدر تدفع ليرتين وفي ناس تقدر تدفع 80 قرش.
1: طيب ما يعني عدم ماخذ مثلاً أنا مثلاً سكان جرش.
0: طيب خليك معي معانا نقيب أصحاب المخابز والحلويات الأستاذ عبد الله الحموي. صباح الخير أستاذ. طمنا عنك، شو اخبارك؟ اخونا محمود بيسال بقول لك بروح اشتري خبز الحب الكامله، ايش ب 80 ايش ب 90 ايش بليره ايش بليره و20، والكل بقول انه
2: الحب الكامله.
0: آه تفضل.
2: نحكي يعني صارت مطروح الان بالساعه بشكل كبير.
0: صحيح.
2: لا نحن لا بنقول ابو 80 يعني انه كويس ولا يعني معقول ولا ابو الليرتين معقول. يعني اذا كان الحبه الكامله في نوعين من القمح، في نوع القمح البلدي اللي بنسميه من الاردن يعني من هون.
0: أوكي.
2: اللي موجود هلا الان مثلا بالقرى بالمحافظات عند البياعين الطحين، هذا يكون قمح بلدي، في ناس تجيبه وتشتري. هذا القمح البلدي اذا كان موجود يعني انا بحكي لك اياها اقل من 500 الى 600 دينار الطن، وبده طحن وبده يعني مكلف. فبالتالي هذا الحكي يعني مكلف على
0: كم بنباع هذا القمح البلدي؟
2: نعم،
0: الحب الكاملة تبعت القمح البلدي بكم تنباع؟
2: سيدي الطن عم بنباع من 500 600 دينار يعني.
0: لا انا بحكي عن الحب الكامله قديش بتنباع.
2: الحب الكامله يعني انا بدي احكي فيها بامانه من دينار لدينار ونص، تتفاوت بين كل مخبز شيء ببيع بدينار و20 ببيع بدينار و30 يعني مثلا. اكثر من هيك بكون في مغالاه،
0: اكثر من هيك مغالاه،
2: هيك بكون في مغالاه.
0: اوكي.
2: انا في انا احكي لك في بعض المخابز هي صناعتها بتشتغل يعني مخابز بنشغل هو مرات يدوي مرات بنشغل على الماكينة، يعني ماكينات صغيرة مش الماكينات الكبيرة، فبالتالي هذا بياخذ وقت. الحب الكامل يعني ما بده يحط فيه لا طحين أبيض ولا يحط فيه أي مادة تانية في يعني هذا، بده ياخذ وقت في شغله وبده يكلف. بس هو ليرة و80 لا مبالغ فيه، يعني ليرة مثلا مثل ما قلنا من
0: ابو 80 قرش وابو 80 قرش
2: ابو 80 قرش هذا ما بدي اقول مش حبه كامله على الان في
0: يعني اللي حقه من ليره فما فوق هذا حبه كامله، ماشي؟ اللي حقه اقل من دينار هذا مش حبه كامله.
2: هذا في نوع في مطاحن من الطحين المستورد اللي بتحرر المطاحن. عم بيعملوا هلا هم ولا حبه كامله، ولا كان هذا بعطيك يا حبيبي عم ببيعه بسعر ارخص لانه بياخذ القمح من الدوله بالسعر المدعوم، فبالتالي ممكن هذا يعني ممكن ما بدي اقول انه يكون وهذا مسموع يعني بنباع بالمطحنه، ممكن يكون عم بيعمل منه ببيعه ب 80 قرش.
0: اها، بس مش حبه كامله.
2: لا الحق كامله هذا بناء المطحنه المطحنة عندها قمح.
0: هو هذا بالمقابل جريش بده يكون يعني، مش بس قمح خالص، مش قمح بلدي.
2: مش قمح، مش قمح بلدنا يعني، مش قمح اللي بنعرفه اللي بيقولوا قمحة الدوريوم، قمحة الأردن يعني بلاد الشام.
0: اها اها.
2: هي معروفة يعني.
0: اها اها. شكرا يا أستاذ عبد الإله الحموي، شكرا شكرا. نقيب أصحاب المخابز الحريات، شكرا يا أخونا محمود كمان. رأي جاي قصة جديدة، الحبة الكاملة الحبة مش كاملة. ها؟ موضة. الحبة الكاملة والحبة المش كاملة، الحبة المش كاملة، الحبة الكاملة فوق الليرة، الحبة المش كاملة تحت الليرة مش مش بدينار. بدي أرجع على صلاح. صلاح يا أخوي يسعد صباحك.
3: يسعد صباحك أستاذ عمر.
0: الله يحييك.
3: يا حياة.
0: سيدي إحنا الآن كمان معنا رئيس بلدية المزار. الله يحييك المهندس المزار الشمالي المهندس مهدي نصير. صباح الخير مهندس مهدي.
4: صباح الخير أستاذ عامر.
0: طمنا عنك شو أخبارك.
4: حياك الله ويعطيك العافية على هالبرنامج.
0: الله يحييك طول عمرك سيدي.
4: عمر
0: ما يمر عليك ظالم. في حوض ماصية علي الداود اللي هو بيجي على أطراف شارع المية.
4: بالضبط.
0: هذا خارج التنظيم.
4: مظبوط.
0: وبتروح عليه حسي ومياهنا حسي والأمور بتمشي وبنزدوه عند البلدية. بعدين بقول لي أخوي صلاح إنه خلص لهون بوقفوا. شو المشكلته بالله؟ وهي صلاح بسمعنا.
4: يا سيدي المنطقة المحاذية لشارع المية. أولا جاي منطقة منخفضة عن شارع المية بمسافة عالية جدا. ويمنع إنها ترتبط مباشرة بشارع المية. بحاجة إلى طريق خدمات. ينعمل مع الطريق مع شارع المية يربط الأراضي اللي أصبحت تحت منسوب الشارع. ربط هذا الشارع شارع خدمات بصير شارع المية مرتبط بالقطع هاي ممكن أدخلها بتنظيم.
0: طيب ما الذي يمنع من عمل
4: بتنظيم.
0: طيب ما الذي يمنع مهندس الآن من عمل شارع خدمات؟ لأنه الحل على ما يبدو بشارع خدمات.
4: الشارع الخدمات الذي يمنع تنفيذه انه هذا الشارع متفرع من شارع المية وهو مسؤولية الاشغال العامة.
0: يعني بدنا نروح على الاشغال.
4: على الاشغال يعني.
0: طيب لما انت حكيت
4: عمل منشأة.
0: طيب سيدي انتو حكيته للاشغال ولا لا؟
4: كان في تواصل بين البلدية وبينهم.
0: شو قال
4: لك؟ هاي المنطقة بحاجة الى شارع خدمات. بقول لك على البرمجة على المخصصات القادمة، لكن بدها نوع من الضغط انه هاي المناطق اللي اصبحت تحت منسوب الشارع بدها خدمة.
0: صحيح.
4: ويجب خدمتها من خلال
0: طيب.
4: طريق خدمات.
0: يعني اتابع مع الاشغال.
4: مع الاشغال.
0: بارك.
4: واحنا بندعمهم باي شيء اخر متعلق تنظيم متعلق باي شيء
0: تكرر.
4: اخر احنا داعمين.
0: بارك الله فيك. شكرا للرئيس لجنة بلدية المزار الشمالي المهندس مهدي نصير. اخوي صلاح.
3: نعم يا سيدي.
0: راح اخذ هذا الموضوع واعطيه للاشغال وارجع اتواصل معك اذا مش اليوم الاسبوع الجاي، لانه جمعه وسبت كل عام وانتم بخير. صح ولا لا؟
3: ما فيش مشكله. الله يبارك فيك.
0: ابدا ابشر ابشر. معناته الموضوع عرفنا عند الاشغال. حل الحوض حتى يرتبط بالمي. يا اخوان شارع المية مرتفع، لازم شارع خدمات يربط بين اخونا صلاح او هذه الحاره مع شارع الخدمات وعلى شارع المية. والله سهل طلع. الله المستعان.
5: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق، يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. التاسعة صباحا بتوقيت عين أف أم برعاية
6: إلك عجاج.
7: لا.
6: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة الأردنية تعلن عن اعتراض 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت الأراضي الأردنية. القوات المسلحة تؤكد عدم وقوع إصابات بشرية جراء اعتراض الصواريخ القادمة من إيران. الجيش الأمريكي يعلن إتمام موجة مكثفة من الضربات ضد إيران. وسائل إعلام غربية تقول إن هناك خطة عسكرية أمريكية لشن حملة عقابية ضد إيران تستغرق 2 أسبوع. خروج أول ناقلة غاز تابعة لقطر للطاقة من هرمز منذ قرابة 3 أسابيع.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر. يلا.

0: للسياحة والسفر، الصيفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربل. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.
1: الآن بلا عص لهش اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: بموسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.
3: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح.
4: ها.
3: يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
6: جوجو أصبحت مرخصة رسميا الآن. نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
7: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد وبدرجع لموسى. موسى يا موسى.
1: يسعد صباحك عطس محمد.
0: هلا يا سيدي. خليك معي يا موسى. ومعانا بالمقابل الرئيس التنفيذي لشركة مياهنا المهندس محمد الخرابش. يسعد صباحك مهندس.
1: صباح الخير أستاذ عامر لك ولجميع المستمعين.
0: ربي يكرمك يا سيدي. بدنا إحنا وياك بس نشوف الفيديو وبعد ذلك أسمع تعليقك مهندس.
1: أنا مش شايف.
0: اسمع. يلا يا سيدي. أسعد بقول لك القصة. أعطوني يا شباب.
2: لا مي ولا بس هوا
3: رهيبة
2: سريعة تعبي عبي هوا
3: سريعة جدا. شو رأيك بها المنظر ومية ما فيش
2: شو ذنبي أنا أظل عبي هوا السنة هاي
3: لا مي عد هوا
0: سيدي عداد بعد هوا افتح الحنفية ما فيش مي. موسى بقول لك انا بدفع فواتير هوا مش مي. مهندس محمد تفضل.
1: صباح الخير استاذ عامر.
0: صباح الورد يا سيدي
1: ولجميع المستمعين.
0: الله يسعد صباحك يا سيدي.
1: صحيح انا ما شفت لاني على التلفون ما شفت شيء.
0: لا ابدا سيدي هو عداد مي بعد وما في مي.
1: طيب تمام. هلا بس بدي احب اوضح لك شغله استاذ عامر.
0: تفضل.
1: يعني احنا بنحكي احنا عندنا شبكات المياه اطوال كثير. بنحكي عن العاصمه عمان حوالي 11 ألف كيلومتر اطوال شبكات المياه. بنحكي عن محافظات الوسط تزيد عن 16 ألف كيلومتر. شبكات المياه وانظمه المياه الرئيسيه الموجوده بكل المملكه مش بس مناطق اختصاص مياه هنا.
0: نعم.
1: عليها هويات رئيسيه على الخطوط الناقل والخطوط الفرعيه. ولولا وجود هاي الهويات المياه ما بتوصل المواطن بالاساس. فهذا السيستم اصلا مصمم على اساس يكون للمناطق المرتفعه هاي الهويات تشتغل بطريقه تضمن وصول المياه لل
0: والله اني سالت موسى مركب هواي ولا لا والله قبل ما اتصل معك.
1: لا انا بدي احكي لك بس بشكل عام. انا بدي احكي جنرال بعدين بنروح على الحاله الفرديه.
0: ماشي تفضل.
1: الخطوط الرئيسيه الناقله والفرعيه لما نحكي الخطوط الناقله من الخزانات التيرمينال للخزانات الفرعيه ومن الخزانات الفرعيه للشبكات لمنازل المواطنين بالتصميم الاصلي موجود عليها هويات وبتعمل على مدار الساعه. ولولا وجودها استاذ عامر ولا حدا بوصله مي.
0: يعني اليوم انت عندك على الخطوط الرئيسيه والخزانات. نعم. الكبيره وقبل المواطنين. نعم. فيها. نعم. عليها هويات.
1: هاي جزء من التصميم الاصلي لما بنعمل هيدروك مودلينج لاي تصميم لاي شبكه جديده. هاي جزء من التصميم وهي جزء مش رفاهيه محطوط. هاي اذا ما طلعت الهواء من الشبكه ما بتوصل المي للمشتركين. فبالتالي هي مغطيه. هلا اذا اجى حالات فرديه زي الاخ انا ما شفت الفيديو صراحه
0: ببعث لك اياه.
1: ابعث لي اياه. احنا بنطلع فرقه فنيه بتشوف تدرس الحاله الفرديه والحالات الفرديه المحدوده جدا اللي هي بتكون عاده جزء بالمناطق المرتفعه لها حلول فنيه.
0: أوكي.
1: يعني تكون يا اخر الشبكه يا منطقه مرتفعه.
0: ماشي سيدي.
1: ولها حلول فنيه.
0: ماشي.
1: من خلال تركيب هواي صغيره قبل العداد وبعالجها. بس هاي حالات محدوده جدا بتكون يا اما باطراف الشبكات او المناطق المرتفعه جدا. بس اذا بنحكي اكثر من يعني من 95% ل 98% هاي ما عندهم المشكله النهائي.
0: ماشي معناته انا راح ازودك كمان برقم موسى. موسى راح ازود رقمك للمهندس محمد. ماشي حتى يجوا عليك يعملوا. الله يبارك فيك مهندس. سؤال اخر. المي كل اسبوع بتيجي؟
1: نعم احنا برنامج الدور عندنا هذا ثابت وجوز المواطن حافظه اكثر منا. برنامج الدور اسبوعي مره اسبوعيا بكل مناطق اختصاص شركة مياه هنا. ومعدل التزويد بنحكي 24 ساعة. لما بنحكي معدل التزويد 24 ساعة على المنطقة لا يعني كل واحد بتجي 24. يعني احنا بنفتح المنطقة 24 ساعة. ممكن حدا يجي 24 ممكن حدا يجي 20 ساعة ممكن حدا أقل شوي. تعتمد على طبوغرافية المنطقة. ولكن هذا برنامج بالنسبة لنا مقدس ما بنمسه نهائي. إلا طيب في طيب حالات
0: في بعض المناطق كل أسبوعين مرة مهندس
1: بمياه هنا ما في. يعني بمناطق اختصاص مياه هنا احنا بنضخ اسبوعيا على كل المناطق الا في حالات بيكون في عندنا شت داون مبرمج او ظرف طارئ صار عطل فني او انقطاع كهرباء شيء خارج عن الاراده وبيتم الاعلان عن ذلك. هذا الدور معلن موجود على الموقع الرسمي لشركه مياه هنا. اخواننا المواطنين حافظينه

0: خلينا نقول 300 دينار قاعدين بيصرفوا له 150 دينار.
1: التقاعد 150 واللي 200 100
0: هذا كل واحد له صند يعني بيطلع له تقاعد بيصرف له النص 50. فقط لا غير. طبعا ما بعرف في المشكله يعني كانوا يقولوا زمان انه في اولويه اللي هم الورثه اللي والدهم متوفي مهندس
1: الاولويه للورثه كانوا يقولوا
0: بالضبط. هسه برضو نفس الشيء قاعدين نسال برضو الورثه وكذا كلياتنا نفس الشيء. احنا 8000 عائله سيدي
1: 8000 عائله يعني انتم بتاخذوا 50% من قيمه الراتب التقاعدي
0: 100%
1: واحنا حتى نكون صريحين وواضحين وحقيقيين ومهنيين صندوق التقاعد بنقابه المهندسين كان في مشكله بجوز ما زالت هاي المشكلة.
0: صحيح بس المشكلة انه هم اصلا الاستثمار تبعهم زمان كان يعني على اساس انهم يعملوا زي استثمار يقدروا ينموا هذا الصندوق وكل ما فيه قاعد بفشل بفشل بفشل لبزيادة.
1: طيب
0: ما بعرف في حل المشكلة ولا لا. احنا يعني
1: انا معي المهندس احمد خليك معي معي المهندس احمد هو المدير التنفيذي صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية في نقابة المهندسين. صباح الخير مهندس احمد.
2: صباح النور استاذ. صباحك استاذ عامر
1: سعيد وصباح اللقاء. انا اسعد والله يا سيدي. معانا اخونا عاصم مهندس عاصم يتحدث ويقول بانه اليوم التقاعد اذا راتبي 300 باخذ 150 اذا راتبك 200 التقاعدي بتاخذ 100. لما سالوا قالوا الاولويه لابناء الورثه المهندسين. لما راحوا على ابناء الورثه المهندسين وجدوا بان المعادله واحده 50% فقط من التقاعدي. تفضل الراتب التقاعدي
2: أستاذ عامر والجمهور الكريم. لا يخفى على الجميع أن صندوق التقاعد بيعاني من أزمة مالية
1: صحيح.
2: منذ عام 2013
1: صحيح وهذا ما قلته والله هذا ما قلته.
2: وفي الأساس هي تراكمات من 50 سنة منذ تأسيس الصندوق لم يتم تأسيسه على أسس علمية مدروسة وفق المعادلة الاكتوارية اللي تم التأسيس الصندوق من أجل. الآن حاليا المجلس النقابي وإدارة الصندوق تسعى جاهدا لإدارة أزمة السيولة والتدفقات النقدية بإعطاء الأولوية للصرف للأرامل والأيتام وهما تعريفهم القانوني المستفيدين. الأرامل والأيتام تقريبا 7700 أرملة ويتيم يتم الصرف لهم بأعلى نسبة الصرف تبلغ 50% وكذلك تاريخ الصرف يكون قبل أي موعد صرف آخر ويتم الصرف للمتقاعدين.
1: طب مهندس العجز مهندس اليوم الأرامل والأيتام هم الأولوية بتعطوهم 50% من قيمة التقاعد راتب التقاعد مزبوط
2: حسب النص القانوني لنظام التقاعد حسب توزيع الحصص التي ينص عليها نظام التقاعد.
1: نعم وباقي المتقاعدين ما زالوا على قيد الحياة الله يعطيهم العمر.
2: كمان أستاذ عامر للتوضيح احنا الباقي المتقاعدين 17000 متقاعد فاتورة الرواتب التقاعدية السنوية 65 مليون مبلغ ضخم جدا عم نتكلم عن 5.5 مليون شهريا
1: 5.5 مليون
2: شهريا. نعم
1: كم سيدي تصرفوا الآن كم حتى تعالجوا الموضوع والأزمة الأزمة المالية بالصندوق من 2013 من 5.5 مليون قديش بتصرفوا شهري؟
2: على أحسنت بسؤالك لما يعني مشيت معي بالتسلسل الزمني والتاريخ 2013 كانوا منذ عام 2013 يستندوا إلى بيع الأصول لتغذية العجز. هل الأصول شارفت على الانتهاء والنفاذ وهذا الإجراء أساسا يعني هذا لا يجوز علميا ولا مهنيا وهذا ما يسعى له الضمان أن يتجنبه.
1: صحيح.
2: من المفروض أن الاشتراكات تغذي الرواتب. تراجع الاشتراكات بسبب الوضع والظروف الاقتصادية وأعداد المهندسين وظروف العامل الموجودة أدى إلى تراجع الإيرادات.
1: صحيح صحيح صحيح.
0: ما في طريقة نقدر نلزم المشتركين أنهم يدفعوا كاملين كلياتنا ندفع بطريقة معينة.
1: مهندس يعني
2: دائما صحيح. دائما بأي منظومة تقاعدية لازم يتم تصميم نموذج نظام تقاعدي يتناسب مع المواطن الأردني والمهندس الأردني بكافة المحافظات. هل يعقل أفرض عليه أنا اشتراك شهري 60 دينار وهو بيدفع للضمان وكم راتب المهندس عزيز التخرج؟
1: لا لا هو يتحدث إلزام الذي لا يدفع اللي ما بيدفع.
2: نعم المهندس أستاذ عامر بالفعل هو الذي لا يدفع لأنه ليس لديه القدرة على الدفع.
1: طيب سؤال آخر العجز قديش بالله بنقابة صندوق التقاعد نقابة المهندسين أو العجز المالي؟
2: العجز المالي التراكمي وصل عندنا ذمة تقاعدية غير مدفوعة على 100 مليون دينار.
1: 100 مليون ذمة غير مدفوعة.
2: نعم
1: تقاعد
2: وعندنا عجز في النشاط التقاعدي هذا العام سوف يسجل 40 مليون دينار.
1: أوف.
2: نعم الوضع صعب.
1: طب شو بدكم تعملوا انتو يعني هاي الأرقام والله يعني مش أرقام مش سهلة هاي الأرقام.
2: أكيد في خطة للمجلس
1: وموجودة
2: في لجان وفي فرق عمل عم بتقوم بعملها
1: سيد الله يقدر

0: الله يقدركم.
1: آمين. شكرا استاذ عمرو.
0: شكرا شكرا مهندس احمد البو, وشكرا لك اخوي ايضا عاصم. يعني لما تقول لي 100 مليون للعجز المالي التراكمي لصندوق التقاعد فقط لنقابة المهندسين, صندوق التقاعد وعنده اللي بطلوا يدفعوا تقريبا النشاط التقاعدي 40 مليون تخيل, وفي عندك 5.5 مليون دينار الأصل إنه يندفع شهريا تقاعد ما بيقدروا يدفعوه, فراحوا فقط بيعطوا والله أعلم الأرامل والأيتام 50% من قيمة التقاعد. عددهم 7700 عائلة. الله المستعان.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن, ريادة الصناعة الوطنية, CFI, ثبت خطواتك, بنك القاهرة عمان, معا ننمو, المركزية تويوتا, أمنية من بيون, جوبيترول, غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية, عروضنا مش يوم بالشهر, طول الشهر, عروضنا طول الشهر لكل الناس, بالاشتراك مع بن معروف, عشق القهوة, وضوح, مستقبلك يبدأ من هنا, تطبيق دوز, أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات, يوالت, راح تسهل حياتك, ريف, صحي وخفيف.
3: خليكم على السمع, خليكم بالجو, عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات, الأسهم, المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI, الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية, تنفيذ فائق السرعة, وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية, استعلم قبل المباشرة

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تعبنا من الأسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. أسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح او غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالاضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا واسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم.
0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس
2: بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يوالت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. فراس صباح الخير يا أخوي.
1: صباح الخير سيد عامر.
0: هلا يا أخوي سعد صباحك.
1: كيفك يا حبيب القلب؟
0: والله بشرك بحسن حال يا أخوي.
1: الله يسعد قلبك. كيف أمورك؟
0: أنا وياك يا رب الله حييك.
1: سيد عامر بقرأ لك الرسالة بس من توعي من باب التوعي وزاد بدي تعليقك عليها.
0: تفضل. بسم الله.
1: بقول لك يعطيك العافية. متوفر عندي قرض بقيمة 150 دينار بقسط 21 دينار على فترة 24 شهر، بيطلع إجمالي المعاملة، ركز سيد عامر،
0: مركز،
1: 500 دينار. وإذا بتحب أقدم لك ابعث لي رقمك الوطني تحت كاتبة القرض مو مشتريات تحديث بيانات للضمان، يعني هاي شركة بتقصد متقاعدين الضمان. طب هاي البنك المركزي وين عنهم بالربا الفاحش هذا؟ الرسالة طبعا كل أسبوعين تصلني من نفس الشخص، يعني بنت هي. وآخر شيء بردش عليها طبعا، تكتب لي ممكن رد، طب رد علي، طب يعني زي تقول شغلة إجبارية. كيف
0: أطلب منك طلب معلش؟
1: سيدي
0: أنت بحاجتين؟ لا صح إن شاء الله.
1: هو أنا بحاجة بس يعني مش يعني أنت تطلع كيف الوضع يعني.
0: بس أنا بدي أقول لك شيء واحد، بس بدي أقول لك شيء واحد. بدي أقول لك شيء واحد، إذا ال 150 ليرة بدك 6550 ماخذ عليك نسبة بالشهرية بتخوف. هاي واحد.
1: وين البنك المركزي عنهم؟
0: ما هو ليش بدي أقول لك إياه، في ناس مرخصين وناس غير مرخصين. بدي تبعث لي الرسالة مع الرقم سكرين شوت على قولتهم، ابعث لي إياها الآن.
1: والله بعتها هي عند الشباب، بعتها مرتين ثلاثة أنا على فكرة.
0: خلص وصلت محمد. محمد على البنك المركزي الآن ابعثها. ابشر. الله يجزيك الخير يا فراس. الله يجزيك الخير.
1: وبتحس سيد عامر انهم هم يعني بنقوا الناس الواقعين واللي عليهم كريف، يعني كأنه في ناس بيساعدهم بارقام التلفونات الناس اللي عليها كريف والناس اللي ما بتقدر تاخذ.
0: ما هو هاي النقطه، هاي النقطه اللي دائما كنت اسال عنها، وهيني قاعد بحضر لها ان شاء الله اني اقدر احصل على معلومه يا فراس. بس ان شاء الله اني اقدر احصل على
1: عندك.
0: وصلت وصلت وصلت. كثر خيرك يا فراس، كثر خيرك يا اخوي، الله يجزيك الخير. ياسمين صباح الخير.
2: صباح الخير سيد عامر.
0: هلا يا ستي كيفك؟
2: نعم والله يسلمك، الله يسعدك. حابه احكي قصتي بهدف التوعيه، واسال الله ما يمر اي طفل او اي اسره باللي مريت فيه.
0: اللهم امين. تفضلي وجزيك الخير.
2: يوم الجمعه سيدي بتاريخ 24/7 الساعة 8:30 مساء خرجت أنا وبنتي وابني، بنتي عمرها 4 سنوات، ابني 12 سنة اللي صارت معاه المشكلة. ذهبت إلى الحديقة كانت بجانب بيتي، أثناء ما أنا بمشي في نص الطريق ابني بيحكي لي ماما بدي أرجع على البيت، حاس حالي تعبان ونعسان. أعطيته مفتاح البيت سيدي وحكيت له سكر حالك وأنا مش رح أتأخر، لأن الحديقة سيدي ضايلة لها ساعة وبتسكر.
0: كويس.
2: فحكيت له إن شاء الله ما بارح أطول عليك. لما خلصت سيدي من الحديقة 9:30 بالضبط طلعت من الحديقة، اتجهت للسوبر ماركت ومباشرة فورا للبيت. قعدت سيدي حوالي ربع ساعة وأنا بطبل على الباب وبرن على جرس باستمرار باعتقادي إنه ابني داخل.

0: وبعد ذلك في غاية من هذا الفيديو راح أتحدثها بعد ما تشوفوا أو تسمعوا الفيديو أيضا.
1: صمت عمري، نزلت هذا الفيديو بهدف أنه ليش ما نخلي الأردن أحلى وإحنا فعلا بنقدر، لكن كانت غالبية التعليقات أنه مستحيل ونام بوقت فراغك، وسؤال أكثر تكرارا كان أنه من وين. فالبدي أحكي لكم إياه، هلأ هاي إيطاليا وهاي تركيا وهاي الأردن قبل وبعد. في مستثمر أردني يتواصل معي مستعد يدفع جميع التكاليف اللازمة من دانات وأيدي عاملة عشان إحنا نخلي الأردن أحلى، لكن المشكلة الوحيدة اللي واجهتنا اللي هي الموافقات والتراخيص. فإذا أنتوا بتعرفوا شخص معني بيقدر يسهل علينا هذا الموضوع، إحنا جاهزين نبلش بهذا الموضوع من بكرة. اعملوا منشن لأي حد ممكن يساعد، وشكرا لكم، وخلينا نخلي الأردن أحلى.
0: وإن شاء الله غير نقدر نساعد.
2: الله يسلمك.
0: أعطينا الفكرة يا حبيبي.
2: هلأ بداية الموضوع، وأنا بدأت زي ما أنت تفضلت بإني أعيد إحياء الأماكن بالذكاء الاصطناعي وأجملها بطرق ممكنة، لكن كنت مركز أن أسوي هاي المواضيع بطريقة فعليا قابلة للتطبيق.
0: قابلة للتطبيق،
2: نعم،
0: يعني صح. مش خيال،
2: مش خيال، كلياتها ممكنة.
0: ماشي.
2: بغض النظر أنه في بعض من الأفكار كانت تكاليفها مجنونة، بس هي قابلة للتطبيق بشكل أو بآخر.
0: جميل.
2: لما نزلت البارت 3 اللي هو كان مخصص لجبل الجوفة، أنه إحنا دهناها وخليناها من شكل عشوائي لشكل مرتب ومنظم
0: كدهان ألوان،
2: كدهان ألوان، نعم، وأضفنا عليها القرميد، وهذا كان فيه إشي إيجابي وإشي سلبي على القرميد.
0: القرميد ما هو بده إذن
2: نعم.
0: بده ألف سلافي. أيوة،
2: يعني هو مش مرتبط بتراثنا، خلينا نحكي هو شيء أوروبي أكثر.
0: لا بس منلاقي بديل عن القرميد.
2: أكيد أكيد. 100% هاي الفكرة بالذات تحديدا لاقت اهتمام شخص مستثمر، هو أردني الجنسية لكن عايش برا البلاد. حكى أنا هاي الفكرة كانت في بالي من زمان وكنت حابب أعملها، لكن واجه شوية صعوبات، خلينا نحكي. فصار يحكي لي بما أنه أنت عندك حاليا سوشيال ميديا وفي ناس بتسمعك وكذا، فأنا متكفل في كل إشي ممكن من أيدي عامل ومن
0: هذا المستثمر.
2: نعم، إذا قدرت أنه تخلينا نبلش، إذا حكيت لي إحنا جاهزين نبلش، أنا ثاني يوم بنزل على عمان وبقدر أكون إني معكم ونخلي الفكرة حقيقة.
0: طيب كم بتكلف تقريباً؟
2: يعني أنا حكيت معه بالتفاصيل، هو عنده شركات مقاولات وعنده شركات عقارية كذلك الأمر، فهو هو فاميليار بهاي المواضيع، خلينا نحكي. فصار يحكي لي بتكلفة ممكن تكون من 50 إلى 100 ألف إدهان المباني فقط.
0: يعني أنا شفت العمل. المباني بالله رجع لي على الفيديو الأول تبع المباني، هي عبارة عن جبل الجوفة يا أخوان، أول ما طلع جبل الجوفة مدهن لك إياه كله أبيض.
2: بدي أقاطعك بنقطة، هو مهتم بنفس فكرة جبل الجوفي لكن على منطقة أخرى وهي الجبل الأخضر.
0: ما في مشكلة، الجبل الأخضر بده يدهن البيوت كلها بلون واحد، وهو حاط فوق قرميد أحمر كمنظر عام، المنظر بجنن للأمانة بصير، وبالليل حاط إضاءات موحدة لكل البيوت. ماشي، وشيء جميل. المشكلة إنه إحنا بالموافقات صارت، صح؟ وين رحت؟
2: نوعا ما امبارح قابلت معالي الدكتور طارق ابو غزالة وزير الاستثمار.
0: ممتاز.
2: وقابلت واجهت لقيت منه والله كل الدعم والحب والاحترام، يعني احتوى الموضوع بشكل كثير ممتاز.
0: ممتاز.
2: الله يسعده ويبارك فيه.
0: ممتاز.
2: كذلك الامر رحت على أمانة عمان وقابلت المديرين هناك والمسؤولين وأصحاب النفوذ في أمانة عمان. وان شاء الله انه الموضوع هيو ماشي.
0: شو قالوا لك أمانة عمان؟
2: صار يحكوا لي انه منطقة الجبل الأخضر تحديدا هي بتعود لملكيات خاصة مش تابعة للتراث، فهم ما عندهم، هي مباني خاصة وملكيات خاصة، فلازم ناخذ موافقة أصحاب هاي المباني كلياتهم. لكن إذا كان المشروع للمنطقة المقابلة للساحة الهاشمية اللي هي منطقة جبل القلعة،
0: يعني هم بيقدروا يعملوا أي شيء لأمانة عمان، أنا بعطيك عليه الموافقة المباشرة روح بلش فيه.
2: نعم.
0: طب ليش ما تبلشوا فيه؟
2: لأنه المستثمر مهتم في منطقة الجبل الأخضر لأسباب شخصية، هو أعتقد كانت طفولته بهاي المنطقة.
0: طيب جميل. طيب
2: وحاب يعمل المشروع.
0: ماذا لو مش كل الأهالي وافقوا؟ مع أننا استبعد أنهم ما يوافقوا، ليش ما يوافقوا يعني؟
2: هلأ كان في كمية كبيرة من الناس رافض الموضوع لأنه كان التصميم مباني ملونة بأشكال مختلفة،
0: أخ أحمر ونهدي وكذا
2: إلى آخره. نعم.
0: بعدين غيرتوها لأبيض.
2: نعم، بس حكيت مع المستثمر صار حكي ما عندنا مشكلة، إحنا عندنا مرونة بالتصميم وبالألوان، أكيد بنغير لإشي الكل يقبل فيه، لكن هو ما عنده مرونة بالمنطقة، هو حاب منطقة الجبل الأخضر تحديدا. يس، لكن هاي المنطقة يعني بدها كثير ترتيبات وموافقة أصحاب المنازل على عكس منطقة الجبل القلعة اللي هي المقابلة للساحة الهاشمية.
0: طيب أنت عملت كم، صممت لكم منطقة؟
2: هلا أنا عملت 4 أو 5 فيديوهات.
0: وين؟
2: عملت في البحر الميت وعملت شارع المطار.
0: شارع المطار شو عملت فيه؟
2: هلا أنا كنت

0: موظف في الملكية الأردنية بالمطار، فكنت دائما رايح جاي مشاعر على المطار. فكنت بحكي إنه ليش ما الواحد يصير يروح على شغله ويرجع من شغله وتكون يشوف إشي حلو.
1: عملت جسر،
0: عملت زي بدك تحكي
1: مظلة.
0: مظلة نعم، بالأشجار
1: لشارع المطار بس يعني، ولا لا لكامل
0: لشارع المطار تحديدا. يس، إنه يتغطى بمظلة بأشجار فيرجينيا كريبر، هي أشجار بتمتاز بسرعة النمو ورعايتها ممكنة، بتضيف إنه جو حلو وبنفس الوقت فيه، وبنفس الوقت ضفت شاشات في منتصف الطريق للإعلانات، فقلب الموضوع من شارع عادي إلى شارع عن جد وجهة سياحية بصير.
1: بس بتعرف إنه هاي مثل هاي الأفكار لو تروح على الشركات الكبرى من باب المسؤولية المجتمعية ممكن يعملوها، لأنها مش مكلفة كثير.
0: هلأ هي
1: بالنسبة لهم،
0: بالنسبة لنا أكيد أكيد، بس هي يعني فكرة عن جد كثير رائعة، لأنه السائح أول ما يجي على الأردن شو بيشوف؟ شارع المطار وهو بيمشي فيه، فليش ما يجي على إشي حلو بدل ما يفوت فعليا على مناطق كثير.
1: بعض الدول في العالم يا حبيب الله أول ما تطلع من المطار خلال دقيقتين ثلاث دقائق بتكون لافتة مكتوبة أمامك، بديش أذكر اسم الدولة، إذ لم تعجبك هذه البلدة منذ دخولها أمامك تحويل بإمكانك العودة إلى المطار. تخيل الثقة اللي عاملين فيها هذه الطريق. تمشي بتطلع من المطار ما فيش 200-300 متر إنه لافت كبير، شو بيقولوا لك؟ إذا لم تعجبك هذه المنطقة قدامك تحويل، يعني ارجع على المطار. لو ما عنده هاي الثقة ما بكتب هذه
0: 100%. صحيح،
1: أنت رحت على معالي وزير الاستثمار.
0: نعم صحيح.
1: شو قال لك؟
0: صار يحكي لي إنه هو شافوا الفيديوهات اللي أنا بعملها وشافوا الأفكار اللي أنا بعملها، وصار يحكوا لي هذا الموضوع عند أمانة عمان، لكن بعد ما تروح عند أمانة عمان وتجتمع معهم ويحكوا لك شو صافي بتمنى ترجع لنا بخبر عشان نعطيك كل الدعم.
1: خليك معي، معنا الناطق باسم وزارة الاستثمار أستاذ محمود الشياب. أسعد الله صباحك.
2: أسعد الله صباحك أخي العزيز عامر، أهلا وسهلا.
1: يعني معنا حبيب الله، ويوم الأمس كان عندكم في وزارة الاستثمار وكنتم قد اطلعتم على ما قام عليه، والرجل للأمانة يقول ما قصروا معنا وزارة الاستثمار، قالوا لنا بأنه هذا الموضوع عند أمانة عمان، راحوا على الأمانة، وللأمانة كمان الأمانة ما قصروا، قالوا بس إحنا لازم نأخذ موافقات أصحاب البيوت لأنه هاي ملكيات فردية. محمود بيك، سؤال الآن، يعني هناك مستثمر موجود وعلى ما يبدو هذا الرجل من باب المسؤولية المجتمعية ومن باب ابنه طفولته بهذه المنطقة، بقول لك ليش ما أنه إحنا نرتب هذه المنطقة، فنحن بانتظار موافقة أهالي المنطقة على أقل تقدير.
0: نعم صحيح.
1: صحيح؟
0: نعم
1: طيب.
0: صحيح.
1: محمود بك، طيب في بعض الفيديوهات على شارع المطار للأمانة بقول لك الزائر الأردن أول ما يفوت أول شيء بده يشوفه المطار، شو صحيح. إمكانية يعني ما عملوا على الاي اي حبيب الله من عمله في الأردن خصوصا من بعض الشركات الكبرى، يعني من باب المسؤولية المجتمعية أو البنوك أو ما إلى ذلك، وهي غير مكلفة، يعني نتحدث إحنا عن عشرات الآلاف.
2: بداية أخي عامر، أسعد الله صباحك.
0: أعتقد أنه أكثر.
1: تفضل محمود بك.
2: أسعد الله صباحك.
1: صباحك.
2: وأخونا العزيز حبيب، أيضا كل الأخوة المستمعين. الصراحة حبيب من الشباب المحترمين جدا، وأنا مبارح يعني التقيت فيه، وهو قصة نجاح بأخلاقه بأدبه بالتزامه وبحبه لوطنه، وعنده فكرة كانت جميلة جدا وهو طرحها. وإحنا بوزارة الاستثمار هو جاء ذكر على مستثمر وجاء ذكر على التسهيلات من خلال فيديو تبعه مباشرة. الدكتور طارق معالي وزير الاستثمار أوعز إنه إحنا نشوفه ونتابعه ونتواصل معه. بالفعل حكينا معه وإجا والتقى معالي الوزير، ومعالي الوزير أثنى على أفكاره وأثنى على النهج اللي ماشي فيه هو، تسليط الضوء على أشياء ممكن يعني يكون لها أثر إيجابي في المجتمع وفي البيئة في المجتمع. والحقيقة الفكرة هو اللي طرحها رائعة جدا وجميلة، لكن هي عند الأمانة، وإحنا بتعرف يعني هي اختصاصات، وفعلا قلنا له زملائنا في الأمانة أبدا مش رايحين يقصروا أي شيء، إحنا موجودين معك، اعتبرنا حتى ممكن ما تعتبرناش من الحكومة، اعتبرنا مواطنين، إحنا نعتز ونفتخر بالشيء اللي أنت بتعمل فيه. فمعالي الوزير قال له أي شيء بتحكي معاي بأي وقت أنا إن شاء الله راح أقدم الدعم إلى كل المستثمر اللي راح يجي يستثمر.
1: ويا سيدي إحنا بدورنا كمان محمود بيك، إحنا اليوم كمان رايحين نحط الأفكار اللي وضعها محمود على منصات التواصل الاجتماعي، وهي دعوة للشركات من باب المسؤولية المجتمعية نطلع مع بعض بهذا. خلينا نغير وكل التغيير كله إيجابي والله. يعني الواحد كويس بيسير على هالمطار ويجي من المطار.
2: في شيء أنا أخي عامر بدي أركز عليه الآن. الآن في نهج جديد بوزارة الاستثمار، إنه الاستثمار ليس فقط جلب رؤوس أموال، وإنما تنمية، توفير فرص عمل، دعم المجتمع، دعم النظام البيئي في المجتمع، فتح آفاق واسعة للاستثمار. ليس فقط هو أموال، أحيانا الاستثمار يكون في البيئة، في المجتمع، في الشباب، في الأمور هاي. من مثلا على سبيل المثال كان في مشروع تنموي رائع جدا،
1: والله استثمار العقول أهم استثمار يا محمود.
2: يا سلام يا سلام يا سلام، عندك حبيب الله أكبر فكرة. دليل أنه إحنا بنستثمر في العقول، يعني على فكرة حبيب الله مش فقط إحنا حكينا معاه، حكوا مع عدة جهات وناس من القطاع الحكومي، ناس من القطاع الخاص. الكل بيحب الأفكار هاي، والكل بتمنى يتبناها، والكل بتمنى أنه تتطبق ويعمل عشانها. فإحنا سيدي كل الدعم، أي مشروع، أي فكرة، سواء على طريق المطار، داخل عمان، خارج عمان، في المحافظات. إحنا كمان بنحب نركز على المحافظات، لأن المحافظات هي صحيح موجودين فيها أهلنا وأخواننا وأعزائنا.
1: شكرا جزيلا محمود الشياب الناطق باسمي وزارة الاستثمار. شكرا لك أخوي محمود. بدي أرجع إليك يا حبيب.
0: أكيد.
1: يعني بتكلف 100,000؟
0: بصراحة ما بقدر أني أجزم برقم، لأنه هاي الموضوع
1: المستثمر شو قال لك؟
0: هلا أنت بتحكي 100,000 اللي هو أي مشروع؟ المشروع دنهان الأبنية. يعني هو أقل. نعم أقل، بس هو بحكي لك أنه عنده المقدرة المالية أنه يعمل هذا الإشي.
1: طب هو السؤال بيطرح نفسه، معلش يعني الأمانة عمان ليش ما تعمله؟ 100,000 مش هذاك المبلغ على أمانة عمان للأمانة؟ رح يعطي جمالية للأمانة لعمان بطريقة مخيفة.
0: نعم، هو برضه بجذب السياح، يعني احنا بصير فعليا هوية بصرية موجودة، الكل يجي يتصور عندها، وهذا لحاله بيقوي السياحة في هذه المنطقة تحديدا، والناس تقدر تفتح مصالح بهذه المناطق.
1: والله انتو يا هالجيل الجديد تبع الاي اي، انه والله انكم ممتازين. يعني شاب مثلك، انت بتشتغل؟
0: انا عندي منصة تعليمية في دولة عربية وبندرس فيها اللغات.
1: اها،
0: عنا فيها.
1: يعني عندك بزنس خاص؟
0: عندي بزنس خاص.
1: كذلك عمرك يا حبيبي؟
0: عمري 28.
1: ما شاء الله عليك.
0: الله يسلمك.
1: ما شاء الله.
0: وكذلك الأمر بشتغل بالاي اي، بعمل فيديوهات وإعلانات لكثير شركات.
1: ما شاء الله.
0: وبعطي دورات بالذكاء الاصطناعي.
1: ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. يعني 28 سنة ومنتج، متجوز؟
0: متجوز وعندي بنت. نعم.
1: ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله عليك.
0: الله يسلمك ويسعدك. أفلح.
1: طيب يا سيدي، إحنا بالمقابل خلينا نتعاون إحنا وياك، بحيث إنه نضع هذه الفيديوهات ونقول للإخوان. طبعا لازم نعمل توأمة مع أمانة عمان، لأن أنت ما بتقدر تعمل أي شيء بعمان إلا بموافقة الأمانة، وتكون هي المشرفة عليها.
0: نعم،
1: حتى نكون إحنا بالطريق القانوني. وأنا متأكد أمانة عمان مش راحين يقصروا بهذا الموضوع للأمانة
0: نهائيا. ما شفت منهم أي تقصير، بالعكس ما شاء الله عنهم. حتى سيد محمود شياب من وزارة الاستثمار برضو حسيت منه، لقيت منه كل الدعم، وكثير ناس وصلت معي فعليا لو بدي أذكرهم بدي كثير وقت. فعن جد بشكرهم جميعا.
1: وشكرا لك والله يوفقك.
0: الله يسلمك.
1: شكرا يا حبيب الله،
0: تشرفت فيكم. شكراً على استضافتكم الجميلة.
1: شكرا شكرا لك أنت. الله يسعدك. شكرا وحيك. شكرا يا أخوي. شكرا على الخير والمحبة، دائما نلتقي جمعة وسبت، جمعة مباركة، وألتقيكم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك، إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل التحية.

البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة الأردنية تعلن عن اعتراض 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت الأراضي الأردنية. القوات المسلحة تؤكد عدم وقوع إصابات بشرية جراء اعتراض الصواريخ القادمة من إيران. الأردن يسير القافلة 11 من المساعدات الإنسانية إلى لبنان محملة بالمواد الصحية والأدوية. الجيش الأمريكي يعلن إتمام موجة مكثفة من الضربات ضد إيران. وسائل إعلام غربية تقول إن هناك خطة عسكرية أمريكية لشن حملة عقابية ضد إيران تستغرق 2 أسبوع. خروج أول ناقلة غاز تابعة لقطر للطاقة من هرمز منذ قرابة 3 أسابيع.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 0783508823 و0799-77-99. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزار. زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار،
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: صباح الخير.
1: يا صباح الورد والياسمين.
0: سعد صباحكم جميعا من وين ما عم تسمعونا، من وين ما عم بتتابعونا. صباح النور،
1: صباح الخميس الونيس يا جماعة. اليوم الخميس بدنا طاقة حلوة، ضياء من هلأ بدنا مجوز، بدنا كل حدا بسمعنا يغير طاقته. يعني يوم الخميس ضيع
0: يوم الأغاني العالمي
1: ولا ضيع خميسة
0: مليون بالمية. بس احنا كل مرة بنذكرهم انه اليوم الخميس،
1: بنرجع نذكركم كل دقيقة انه اليوم الخميس. يا جماعة حب الخميس هيك إله حب تاني، بتعرف الحب من نوع تاني، هذا هو الخميس. يعني عمركم ما جربت الحب هاد؟
0: والله
1: يسعد صباحكم.
0: طبعا هذا الاسبوع كتير عجقه يا رندا، بكره بنروح على العقبة. يلا ننبسط. المهم فبتمنى هيك يكون هيك ويكند سعيد عليكم جميعا. اليوم بلشنا هيك اول ساعتين من برنامجنا، بنحكي صباح الخير لطاقم الاذاعه، ضياء الربابعه، جود الكردي، حواري، يزن نغوي، وابو خالد، ومين كمان في جوا؟ بادي سيف.
1: بادي سيف
0: كلكم يسعد صباحكم.
1: يسعد صباحكم.
0: تذكرتك حوالي عشان ما تعمل لي الجو هلا، وما بتزيد وشك لانه مفطره.
1: مفطره
0: ابراهيم حكيت
1: لا اليوم
0: والله مفطره صراحه. اليوم مفترة. اليوم افطرت فطور من العيار الثقيل، كمان مش اي فطور يعني، بس عادي ممكن اجوا فلافل. انت شايف احنا لابسين نفس اللبسه على الهاد، يعني انا مش مميزه الالوان انا مبدئيا. يسعد صباحكم. اليوم يا جماعه بدنا نسمع كثير اغاني، يعني اللي بحب أغاني عادي شاركنا، أما اليوم أظني أحكي كتير، يوم الخميس صعبة صراحة.
1: لا بدنا يعني نسمع أغاني فلين. أنا اتفقت مع ضياء من أول، يعني من بداية الحلقة ضياء هاي بنقول لك بدك تسمعنا أغاني فيها فرفشة اليوم الخميس يا ضياء.
0: يعني هاي الأغنية ما هاي بقى شو اسمها أنغام اللي بتغني ما بدي اسمعها اليوم، بكرهها. هاي نانسي عجرم.
1: طيب يا جماعة احكوا لنا كيف رح تقضوا الويكند تبعكم الجمعة والسبت، وين رايحين، وين جايين بالبيت، قاعدين طالعين؟ يعني في ناس مقضيين هيك العطلة رح يكونوا بالبيت يرتاحوا يناموا لأنهم ناقص عليهم نوم كتير خلال الأسبوع. شاركونا وين بدكم تروحوا، غششونا، بلكي أخذنا أماكن منكم على 0784-463-311 عن طريق الواتساب أو عن طريق الاتصال.

0: هلا انا مو عارفه ليش هون عندنا ابراهيم بحكي لنا هو بحب البنت لعيونها زرق واسنانها فرق. ضل حد يحب البنت لعيونها زرق واسنانها فرق
1: يعني كلهم حلو. ليه ما حكيت الجمله كامله؟
0: لا ما بزبط. صح اجاني اتصال عشان يسكتك كمان عشان نختصر من نختصر مشاكل من الان. عم نحكي له البنات حلوين يعني شعرهم بني حلوين. قال لا مين قال لك انه البنات حلوين؟ ما في احلى من عيونهم زرق واسنانهم فرق. هاي هذا من زمان بسمعه.
1: هاي دائما بس يقول لك انت عايش شايفه حالك عيونك زرق واسنانك فرق
0: مثلا بفكر حالك هيفا مثلا يعني فكر حالك جورج كلوني ابراهيم خليل بدي انزل عليها اليوم انا بدي احل موضوع خليل اليوم. مهم يا جماعه كنا عم نسمع هيك مبارح كان في كتير أخبار هيك كسرت السوشيال ميديا ولكن بدي أحكي لك عن شغلة بأحد الأماكن اللي حضرت فيها مثلا حفلات أي شعر شعر مين الكاكة يا الله ما قال أوكي على الحفلات أوكي انصدمت رندا إنه فيش غيرة بالمرة غيرة زيرو بالحفلات زيرو يعني أنا رحت عيد ميلاد أوكي. هذا عيد ميلاد كبير الغيرة زيرو عندهم بتعرف شو يعني زيرو انت بتشوفيش انه في تفرقة بين هيك كله بسلم وكله عادي وكله قعد هون ومرته بتكون جنبه بيكون مثلا في ألف حدا وجوزها بيكون جنبها بيكون في ألف
1: بنت. هذا اشي حلو برأيك؟
0: لا هو ابدا مش حلو بس بحكي لك انا صراحة انصدمت قلت خلص قرب يوم القيامة ما ضلش فيها زي هيك امورنا خربت على الاخر يا جماعة صباحكم
1: صباح الورد والله
0: وين سد الملك طلال عنكم الله يبطل اليهود بطل يروحوا هلا سد الملك طلال عطونا عرمتها
1: طب خلينا نحكي لهم يعني اليوم ناخذ اتصال قبل اوكي صباح الخير
2: صباح الورد
1: يا صباح الورد كيف حالك
2: كيف الحال
1: تمام الحمد لله عرفني باسمك
2: عدي معك
1: اهلا يا عدي
2: انت المفروض خلص تعرفيني
1: ما هو انا حاسه انه صوتك عم بتغير كل
0: صوته
1: شوي
0: صوته صاحي من النوم اتوقع
1: لا صاحي من النوم
2: والله ما هو صاحي من النوم والله لو تشوفوني غير تعيطوا علي
1: هو صوته مريض. شتوي
0: يه سلامات سلامات يا عدي سلامات
2: ما مغص بعيد عنك
1: ألف سلام ألف سلام هو هذا الفيروس منتشر بالوقت الحالي
0: في أحا كمان
1: بس أكيد سألوك بس تحكي لهم إنك أنت مريض أكيد بيحكوا لك أكل بطيخ
2: والله والله سمعتها كثير أكل بطيخ أيوه. معناته من الفيروس من البطيخ
1: طب أكلت بطيخ
0: طب نسأل في الحلقة اليوم مش هنقل
2: والله كلفة فيه ليش أكذب عليك يعني
1: طيب بأسألك اليوم سؤال ألف سلام عليك بالبداية بدي أسألك اليوم سؤال الحلقة لو مديرك بعت لك مسج صحيت الصبح لقيت مديرك بعت لك مسج
2: طب هذه قبل كل شيء طبعا على حبيب قلبي وزوجتي هي جنبي طبعا
0: مين؟
1: زوجته بدي صبح عليها
0: يسعد صباحها يا رب
1: صباح الورد الله يخليكم لبعض يا رب
2: الله يحفظك وبهدي أغنية وارد فوري أنا بحبك أنا كثير
0: أبشر شو هالذوق الحلو لا صراحة مزوق وائل كفوري كتير صوته
1: وحبك
0: حلو
1: بحبك أنا كثير
0: بحبك أنا كثير يا حبيبي ضلك طلع علي هي نايمة
2: لا صاحي
0: خلص ممتاز
1: سعد صباحكم الله يخليكم لبعض
0: هلا من عيوننا التنتين أبشر أبشر سعد صباحك
2: الله يسعدك طيب تشارك بالموضوع
1: يلا هلا لو صحيت الصبح لقيت مسج واصلك من مديرك بقول لك عندك إجازة 4 أيام شو بتكون ردة فعلك؟
2: هسا أول إشي بشتغل أعمال حرة هو بالعقارات
1: أوكي
2: أوكي بس بدي أجي على الموضوع يعني لو حدا يقول لي إنه مثلا كمدير عطل وبدون ما يخصم عليك الراتب أبغى عطل
0: إذا فيش
1: طب ما بتسأل شو السبب ما بتحكي ليش عطلت بدون إشي خلاص؟
2: بدون سبب خلص عطل خلص عطل بس بدون ما يخصم علي الراتب
1: ولا لا بقول لك هو اجازتك مدفوعه
2: كيف
1: بقول اجازتك مدفوعه
2: طيب اذا مدفوعه خلص اما اذا بخصم علي ليش عطل بعرف شو الاسباب
1: 100% يا عدي الله يسعد صباحك
0: خلينا طب نسمع اغنيه صباح. عدي اللي طلبها تبعت وائل كفوري بحبك انا كثير لا اهداء لا زوجته شو هالخميس الحلو يعني بلشنا بهيك رومانسيه واجواء لطيفه ولذيذه وأنا بدي أشارك كمان اسمحي لي اسأليني السؤال اسأليني اسأليني
1: إحنا مبارح سألنا تقريبا كل الشركة بس ما رح نذكر أسماء يا جماعة بس رح نحكي أجوبتهم
0: أوكي
1: يلا تحب تجاوب على السؤال لحد ما أطول أجوبة الموظفين
0: يلا
1: لو أجاكي تمام؟
0: آه.
1: مسج من مديرك لين معك إجازة 4 أيام مدفوعة الأجر. شو بتكون ردة فعلك؟
0: يعني إجازة مدفوعة الأجر يعني الحكي جد عن جد مش مزح. بصراحة ما رح أأمن، رح أحس في غدرة في الموضوع فما حعطل. لأني عارفة حأرجع لكل مصدوم إنه وينك مختفي صلك 4 أيام. ما بأمن. بصراحة لا أنا مش معي يعني.
1: ما يعني بتسألي ليش قبل ما تحكي؟
0: أنا مش حأسأل ليش، لأنه حيطمني على الآخر، خصوصا اللي يعني حيطمني حكي لأمورك تمام وعطلي قطي براحتك
1: بعدين
0: مذيعة تانية بدالي. عادي جدا.
1: هلأ في بنت صبية موجودة عندنا هون حكت جوابها كان للموضوع جد، أوكي شكرا كتير بشوفكم الأسبوع الجاي
0: مثلا،
1: ما سألت ليش الإجازة، ليش أعطتني إجازة ولا أي تفاصيل.
0: أوكي
1: هاي شو بنحب نقيمها بالموظفين برأيك لين؟
0: هاي الرايقة، هيك خلوقة، متزنة عقليا.
1: أنا شايفة تهديد من
0: جد. جد الله بحكي بحبك لمديره.
1: بحبك؟
0: آه عطول بدخل على مرحلة الحب. أشرف بقول شكرا. أوكي يعني حبيبتي هاي يعني اللي جاوبوا متعبين حالهم، حتى مش محملين نجميل لأنهم جاوبين كمان. وثانك يو يا جماعة، إحنا قاعدين نحكي عن إجازات السنوية بس أنتوا بتعرفوا كتير بتصير مواقف بالشركات إنه فعلا في مدراء بنحتوا صراحة على الموظفين. والله الموظف ما بيقعد ما بتنفس أصلا.
1: أوه.
0: وما حيك لا في زيادة بالراتب
1: مش كلهم شيء.
0: بس بمسكه بحكي له بتعرف شغلة، أنت أحسن موظف عندي،
1: ابن
0: أنت
1: الشركة،
0: أنت ابن الشركة، إحنا بدنا نطلع مع بعض، أنت بدك تشيل الشركة. يعني طب شيلني أنا مثلا أكمل دي. مش كلهم.
1: أوه.
0: أنا دايما مش كلهم بشان الله، دايما مش كلهم.
1: معظمهم
0: بس إنه ما دام أنت عم بتشوفني أنا عم بنجز زيادة وبدك يعني أنجز زيادة ارفع راتبي، اما ما تستنى مني انجز زياده مثلا وانت ما بتعطيني تقدير. اما التقدير المعنوي بطل يزبط هلا
1: صراحه. في في ناس لا بحبوا التقدير المعنوي، انا بحب التقدير المعنوي والمادي بنفس الوقت.
0: مثلا
1: امدحني
0: واعطيني
1: اعطيني، انا هيك بحب مثلا
0: هذا طمع انا سمحيته بالمعنوي.
1: لا يحب هيك، بحب يكون المدير هيك اذا عملت شغله مثلا اضافت إشي لمكان العمل انه هو بالعكس يجيبك يقدرك بكلام حلو، بكلام انت حاب تسمعه، وغير التقدير المادي. هلا احنا موضوعنا لليوم يا جماعه بنحكي انه اذا يعني مش سؤالنا كان اذا مديرك اعطاك 4 أيام اجازه بدون اي تفاصيل، انت بترجع بتحكي معه، بتيجي على الشركه بتعطل ما بتسال؟ هاي الاجوبه رح يعني بنطرح عليها كتير مواضيع. يعني هلا بتشوف انت مثلا اذا مديرك عمل فيك هذا الاشي، مثلا في من موظفين صار يحكوا اوكي بشوفك الاسبوع الجاي، هذا شو رح يترتب عليه؟ انه هو غير مسؤول. طب انت اعرف التفاصيل، في حدا مكانك بيغطي شغلك، ما في حدا مكانك ما بيغطي شغلك، شو التفاصيل؟ انا ليش معطيني 4 أيام؟ هل رح يكون هدول 4 أيام على حساب شغلي، على حساب تقصير بشغلي، ولا حدا رح يغطي مكاني؟ صح. اما اللي بيسأل مثلا شو السبب وليش انت اعطيتني 4 أيام، هذا بيكون ها خايف من مكانه، بيعمل اغلاط كتير.
0: صحيح
1: حكي لك اسمها يا جارة
0: مليان بالمية يا رندا
1: بتأخر. أما اللي ما بيعطل أصلا، اللي مثلا في ناس
0: هذا ما بيعطل منحوت عليه وبتظل عامل حاله يعني الحكي لك اسمها يا جارة ابن الشركة. ولا أنا ما بعطل، أنا لو شو ما صار عندي، لو تغير الدنيا، قلب البيت، زلزال، حريق، كوارث طبيعية، لا خلص بخليني بكمل هدول الساعتين مش مشكلة. ليش طيب تورني ورني
1: في كمان جواب كان انه اذا مديري حكى لي انه اوكي بعطل بضلني بحكي له اوكي انا هيني قريب من الشركه، اي شيء بدك يا باجي.
0: هذا بتحسيه عنده شخصيه وما عنده شخصيه بنفس الوقت. انه هو بحب يكون يعني زي ما بيسموه بالمعبد عبد يعني. بس بنفس الوقت بده ينبسط بحياته، ما بده يخسر المجامله، فبحكي له وقت ما بدك ناديني يعني.
1: وفي كمان شخص كتير بتحبيه انت هون، شو جواب؟ قال انا مستحيل اعطل حتى لو حكى.
0: هذا اكيد تراونة. عزيز على قلبي والله تراونة. اصلا انت اذا عطلت لا سمح الله سوف تنهدم الشركة على رؤوسنا، فلا تعطل. انا ما انك ما تعطل. المهم يا جماعة، بما انه عم نسمع تورني ورني ورني وهاي الاغنية هبت هيك هبة مخيفة قبل فترة، خلينا اقول لك بديش اطلع فاصل. يلا اطلع انت فاصل عشان ما حبيت اسلوبه.
1: طيب يا جماعه نذكركم بسؤال البرنامج لليوم، اذا مديرك بعث لك مسج انت معك اجازه 4 أيام، شو بتكون ردة فعلك؟ على 0784631. شاركونا برايكم عن طريق الواتساب او عن طريق الاتصال. فاصل ومكملين معكم.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
0: بصوتك مع عامر رجوب، من الأحد إلى الخميس، من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان، إسوارة تنس الماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: صباح الخير يا صباح النور.
1: يا أهلا وسهلا،
0: يسعد صباحكم جميعا، أكيد مكملين معكم. وخلينا نقرأ هيك آخر مسجات.
1: أنا مش قادرة، لي مش قادرة المسجات اللي وصلت.
2: طب يعني أشك في إشي غلط، مستحيل يا إنه أنا عامل إشي وماخد عليها جائزة أو كنز، يا إما بكفر ذنوب، مستحيل يعني هذا الإشي مستحيل يصير ولا بأي مكان.
0: فعلا هو إذا زي ما حكت هون، أنا نفس الإشي قلت لك، كان حيكون عندي شكوك إنه ليش يعني مثلا بده يعني أعطل، فمصيبة صراحة.
1: إحنا الموظفين علينا ردات فعل يا جماعة عن جد مش طبيعية. اسمعي، يعني بتشوفي أنت المسجات اللي وصلتنا، يعني عن جد بتضحك. واحد يعني كاتب الله لا يسامحه ويطلع منه إشي منيح
0: عن جد مثلا، والله لو نايم ليجيبه من شعره عادي جدا.
1: ما هي كاتب واحد لو إني بالقبر كان طالني وحكاية ليش أخذت إجازة.
0: طب أنا عندي فضول أعرف شغلة، ليش يعني المدراء متساهلين في إجازات البنات أكتر من إجازات الشباب مثلا؟
1: لا لا لا صدقي لا.
0: طب نعمل تجربة؟
1: لا
0: نعمل تجربة.
1: شو هي؟
0: عن إنه نشوف إذا متساهلين ولا لا.
1: جرب.
0: طيب اليوم بورجيكي.
1: كمان لين وصلتنا مسجات بالنسبة لسؤال الحلقة، بعرف إنه في كمين مرتب ثلاثي الأبعاد
0: مثلا
1: تحضرني بعد الإجازة، كنا نفس السيستم يا جماعة. أنا ممكن أصف على باب الشركة أشوف شو فيه، شو بصير، مين طالع مين نازل مين داخل على الشركة.
0: أوكي، في حد كاتب صباح الورد على الجميع، بما أنه خميس وشوب وطريق دوام بعيد، في مجال نشحن طاقتنا بأغنية أحلى وحدة بالمكان عزيز مرقة. هاي منك يلي المرقة، أبشروا أبشروا. عزيز ابن خالتي أنا، يا هيك عظمه،
1: ربينا مع بعض،
0: ربينا مع بعض نفس البيت. أوكي شوفي كمان
3: الله يسعد صباحك، صبايا صباح المستمعين جميعا. الحمد لله ما عندي مدير بالمرة، بعطل وقت ما ودي، بطش وقت ما ودي، وبشتغل وقت ما ودي، شغل حر بدنم.
1: طيب
3: أما إذا كان في مدير أربعة أيام يعطلني بعطلش، أقعد بالدار أربعة أيام ولا أقرأ في حالي، ما هو خلاص في شغل. إذا الواحد بتعود على الشغل على الطلعة ورايحة وجاية برا الدار، صعب إني أقعد بالدار.
0: صح
3: صح. هو الصراحة بعد رحت الدار ما في، بس أنت جسمك ممنوع يرتاح، بدك ظلك هالك حالك، بالذات بالعمر العشرينات.
0: عشان هيك بنصير نحس حالنا عمرنا سبعينات بعمر العشرينات، لأنه إحنا جد فعلا هالكين حالهم.
1: إذا نحكي لهم شغلة للي ما عندهم مدير، تمام، نغير لكم السؤال. إذا مرتك حكت لك أنا رايح أنام عند أهلي أربع أيام عشان تريح راسك مني والأولاد، شو بتكون ردة فعلك
0: مثلا؟
1: اللي ما عنده مدير على بالشغل أكيد عنده مدير في البيت، عشان نكون واضحين الأمور تمام. إذا قلت لك أنا رايح أنام عند أهلي أربع أيام عشان تريح راسك أنت مني والأولاد، شو بتكون ردة فعلك؟
4: كل شيء صباح الخير على رندا ولين.
1: صباح الورد.
4: أولا راح أنصدم إنه راح أحكي يا ساتر إيش في، وحصل وأقول له إنه خلاص أضل معطل طول السنة لأنه إجازة أربع أيام يعني مفصول أنت.
0: صح خلاص.
5: يعني صراحة بكون مبسوط جدا، بفكر مباشرة إيش بدي أعمل بهاي الأربع أيام، وطبعا بودي له رسالة شكر وتقدير على هاي اللفتة الحلوة، والأهم إني بكون مرتب الأمور وبضمن إنه القسم يضل العمل فيه. يعني
0: هذا اللي بحكي، هذا اللي بحكي من لهجته شغيل،
1: مدير
0: هذا ما بينام،
1: هذا مدير تحت
0: هذا
1: مدير.
0: حدا يعني آخر مرة نام فيها كان 2001، بده يشيك على أمور القسم. الشركة وبيبعت على أمور القسم، ما الذي يحدث في آخر اللحظات، إيش في أستاذ؟ والله الدنيا أبسط من هيك يا جماعة. طب نرجع لسؤال رندر اليوم، لو مرتك حكت لك وديني عند أهلي بدي أروح أنام عند أهلي هيك مثلا أسبوع أربع أيام،
1: أربع
0: شو
1: أيام.
0: ما بدها. أوكي إيش أنت ردت فعلك؟ هل أنت بتكون كتير مبسوط؟ أنا بتأكد كلكم حتكونوا زعلانين، كلكم حتشتاقوا ولا لا؟
1: هلا اللي ما عنده مدير، هذا السؤال
0: لإله، مدير بالبيت،
1: مدير البيت، CEO بالبيت.
0: نسمع كل مشاركاتكم على 0784631 عن طريق الواتساب، عن طريق الواتساب،
1: على الواتساب،
0: عن طريق الواتساب الواتس. أو عن طريق اتصال. تخيلين نأخذ اتصال يا رندا. صباح الخير.
6: السلام الله عليكم.
0: وعليكم السلام، كيفك شو الأخبار؟
6: الله يحفظك ويستر بيتك أستاذ لين،
0: الله يسعدك
6: ويرزقك رزق الرحمن يا ربي،
0: الله يسعدك يا رب.
6: أستاذ رندا الله يسعد
1: صباحك يا علي
6: ويجبر خاطرك بالدنيا بالآخرة،
1: الله يسعدك يا علي.
6: أستاذ ضياء الله يوفقك ويستر بيتك وين ما وجهت إن شاء الله، أنت وجميع الحاضرين عندك إن شاء الله.
0: شكرا لك، شكرا لك يا علي. طيب يا علي، لو إجت زوجتك حكت لك أنا بدي أروح عند أهلي أسبوع، شو بيكون شعورك؟
6: والله أصفادي راس،
0: ايه
6: اطفالي راح.
0: اطفالك راحوا؟
6: اطفالي راح.
0: اطفالك راس. اه يعني بتريح بالك. فكرت انك تحكي لي اطفالي راح، ما بعرف شنو اطفالي راس.
6: لا اطفالي راس يعني اقول لك الاولاد عندي بالبيت ما شاء الله عليهم ناقر ونقير.
0: اوكي
6: ناقر ونقير.
0: بس هي رح تروح بدون الاولاد، رح تخلي لك الاولاد؟
1: لا مع الاولاد اللي احنا اتفقنا مع الاولاد.
6: لا مع الاولاد. ايش بدي بروح
0: زعل صار فيها تروح هلا مع الاولاد؟
6: ايش بدي بروح تبدو الاولاد بعدين؟
0: ما حتشتغل لها اسبوع كامل، هذا مش يعني يوم ويومين.
6: استفيد اختي تيجي علينا من الزرقاء بتقعد عندنا اسبوعين اذا عادك بتترك زوجها
0: مثلا.
6: يعني اصل بالنسبه للاجازه للمدير يعني بقول له من ثمك لباب السماء تكون صحيحه ولست شفويه.
0: اه مش يعني مقلب.
6: في ناس بتكون شفويه ولكن بتكون بالعكس
0: مليون
6: بالمئة.
0: عن جد يسعد صباحك. طيب يا علي ويا اهلا وسهلا فيك، مستمرين معهم. انا بعرفك بس تضحكي هاي الضحكه. يا بوي مأواك يا رندا.
1: ممكن انه خلص مش ممكن. اوكي حاضرين ضياء،
0: تفصل تفصل اذا انت حكيت اشي متلاحظت. خلص
1: صباح الخير.
7: صباح الخير.
1: كيف حالك؟
7: هلا والله. هلا شكرا. هلا بك. هلا
1: عرفني باسمك.
7: هشام صالح.
1: اهلا يا هلا.
7: يا مرحبا فيك
0: شهم. اول مره بترن علينا صحيح؟
7: قبل شهر مره واحده، هاي المره الثانيه.
0: يا عيني.
1: طيب شهم احكي لي، انت عندك مدير؟
7: اسمعيني خليني اعطيك يعني الصافي.
1: يلا نسمع.
7: اذا بتقولي اذا مديرك اتصل فيك واجازي 4 ايام وخمس ايام مشكوك فيها، ممكن يقبل وممكن ما يقبل. لكن لما بتقولي انه زوجتك بتقول لك بدي اروح اسبوع عند اهلي، انت معناته نسبه كبيره بالاردن راح يقولوا لك احنا موافقين وبندفع 10 دنانير يومي مصروف الاولاد
0: مثلا. والله معك حق. والله. طب ما بتشتغل؟
7: انا بالنسبه لي بدفع 10 دنانير كل يوم، كل يوم مصروف له 7 ايام 70
1: وبوصلها وبجيبها كمان.
7: وبوصلها وبجيبها بكوين.
1: المهم اريح راسي.
0: شو هالحب كله؟
7: اي حراتي هاي لسه كبيره طبعا، مش انا لحالي، لسه كبيره جدا بالموضوع.
1: 99.9% عشان ما نعمم يعني. الله يسعد صباحك ويديم المحبه بيناتكم يا رب.
7: يا
0: لا تختفي عنا شهر. طول صراحه يا سعد صباح.
1: شايف انت بعدين المميزات، بوصلك وبجيبك وبدفع لك 10 دنانير مصروف كل يوم ولا
0: والله ما في احلى مني.
1: روحي عند اهلك،
0: احرد يا ماما، سوي اي شيء، اعملي حركه جديده. ما زهقتي؟ صار لك 25 سنه ما حردتي.
8: يسعد صباحك لين ورندا. صباح الخير لكل المستمعين جميعا.
0: يا اهلا.
8: انا وليد ابو مصعب صديق الاذاعه الجديد، تحياتي لكم لجميع المستمعين الكرام. بحب اصبح على زوجتي تاج راسي وعمري وحبي وحياتي كلها. بالنسبة لموضوعكم، أنا إذا حكى لي مديري عطل 4 أيام بصراحة أكيد رح أكون بأحلم وشايف كابوس والله اللي بستر ساعتها، لأنه صعب جدا صعب. موضوعكم لو تغيروا أحسن، ما حدا بيعطي حدا إجازة 4 أيام، ممكن يقول له داوم 4 أيام زيادة بالشهر هيك ممكن. يسعد صباحكم.
0: يا أهلا وسهلا. يعني حبيت أنه أول إشي بدها بالتصبيحة على زوجته، شفتي الجمال؟
1: طبعا
0: مثلا يعني تخيل.
9: يسعد صباحكم صباح المسلمين.
0: أنت شوف فجأة هيك درايف ثرو هذا الفويس نوت. استنى شوي بدارف أحكي مش هيك كمان دلح نخلصهم يعني.
9: يسعد صباحكم وصباح المسلمين جميعا. والله بصراحة بصراحة ومن الآخر 4 أيام لحالهم ما بزبط. 4 أيام معهن شوية مصاري هيك بزبط، أما يعطينا 4 أيام أقعد أكش فيهن دبان شو بدي فيهم.
1: يعني 4 أيام مع مكافأة.
0: يا عم الريحة ولا العدم، أنت هلا زعلان 4 أيام بدون هي مدفوعة، أنت قلتي لنا الشرط
1: يعني. أكيد مش رح ينخصم من راتبه.
0: بس أنت بدك كمان مكافأة. لا هذا اسمه بطر صراحة
1: كتير هيك كتير
0: هذا يعني. أوفر ولا لا أستاذ؟ إن شاء الله يا رب. شو غلط
1: كمان واصلنا مسجات.
0: ما بتحس إنه إحنا استني شوي، ما بتحس إنه إحنا بحاجة لعطلة أسبوع مثلا نقاها؟ يعني امبارح قلت لي بدك تروح على الساحل مثلا، مش جابالك تسافري؟
1: طبعا
0: طب ليش خايفة تحكي عادي ما حد سامع بس أنا وإنتي؟ ليش؟
1: ما بحب أباخذ الموضوع عشان أهلي ما يسمع.
0: أي بدون ما حد يسمع كمان.
1: عشان أهلي ما يسمع.
0: أنت لهلا ما بتحكي لهم خلص ما.
1: فجأة هاي الشنطة مع هيك الأولاد كل شيء.
0: زي أنا بحكي لأهلي بآخر لحظة والله المفاجآت. مثلاً.
1: بحكي لك وصلنا مسجات كتير بالنسبة لسؤالنا لليوم. إذا مديرك أعطاك 4 أيام إجازة فجأة أو إذا مرتك حكت لك بدي أروح 4 أيام عند أهلي كمان عشان تريح راسك مني ومن الأولاد شو بتكون ردة فعلك؟ فوصلنا مسجات على 0784631. واحد بحكي لي بحكي له أنت صاحي شو بتحكي لمديرة؟
0: أوكي
1: ما برد بكمل نومة وباخد سكرين شوت على الموضوع بخاف يغير رأيه.
0: طبعا.
1: واحد تاني بعت لنا كمان ببعت له شو بدك مني.
0: اوكي
1: عادي. في واحد كمان بعت لنا عادي انا اسبوع بعطل 5 ايام. انا اسبوعيا بعطل 5 ايام. انت اكيد ما بتشتغل فهلا وصلت المعلومة. اوكي
0: هو بعطل 5 ايام بالاسبوع
1: يعني ما بيشتغل.
0: يعني لا ضل يومين شو بيسوي فيهم؟
1: بينام.
0: والله حقك استاذ والله. احنا نفس الاشي على فكرة لا تفكر. طيب يا جماعة بدي احكي لكم شغلة. القصة يا جماعة اللي بتصير بآخر فترات إنه إحنا هلا كتير عم نسمع أخبار إنه في كتير ناس فعلًا عم بيصير معها ضغط عالي، سكري، أمراض نفسية، أمراض صحية. كل هذا بسبب الضغط الهائل بالشغل أو العمل لساعات زيادة، العمل بدون تقدير، تعب زيادة على الفاضي، وبالآخر بشوف الشخص أنه عليه ضغط جدا كبير. ومش كل الناس عندها نفس قدرة التحمل كمان. في ناس ما بتتحمل هذا كم الهائل من الضغط. فأنا بشوف يا جماعة إذا أنا مو قادر أن أنا أقدم دعم معنوي أو دعم مادي، ومو قادر أن أخفف الضغط على العمال، مو قادر أخفف الضغط على الموظفين، فأنا ما أشتغل أو أفتح شركة عشان أستعبد الموظفين. مش عشان أنا بعطيه راتب معين معناته أنا بدي أعجب عليه، أعصره زي ما بيحكوا، أطلع كل اللي جواته. لا يا جماعة، بالآخر هذا كبني آدم زيك زيه، وحركات أنك ترن عليه بعد الدوام ما إلها داعي بالمرة. خلص أنا بشوف إنه يعني زي في دول بيحكوا لك إذا بيرن بعد الدوام أصلا نفس المدير بتغرم وممكن ينحبس،
1: ترفع عليه قضية.
0: وبتقدر ترفع عليه قضية. لو هذا القانون يطبق عنا ممكن أنا أول واحدة أعملها إذا مديري يبرن علي بعد الشغل. بس أنا الحمد لله المدير فقط يتحدث معي أثناء العمل. خففوا على بعض يا جماعة. طب صراحتي أنا بحبك أنت،
1: يعني بحب كثير صراحتها لدرجة أن ما بحب صراحتها. بطلع لفوق
0: يا حبيبة.
1: لا وفي كمان لين بدنا نحكي إنه في بعض الدول عم تاخد أو عم بتطبق إشي اسمه إجازة التعاسة. يعني إذا أنت تصحي من النوم بتحسي حالك تعيسة، بتحسي حالك ما عندك طاقة إنك تداومي، في إشي على الأبليكيشن عندهم بعض الدول على الأبليكيشن عندهم مش في إجازات اضطرارية ومرضية وسنوية وكذا. هاي الإجازة رن تليفوني رن فجأة. في إشي من الخيارات موجودة إجازة التعاسة. يعني أنت بتصحي من النوم بتقولي أنا اليوم كتير نفسيتي تعبانة مو قادر أداوم، ما عندي طاقة أني أنا أداوم اليوم، عادي بتقدمي إجازة التعاسة وبتاخديها وهي مدفوعة الأجر. فتخيل أنه موجودة عندنا هون إجازة التعاسة، يعني كمان إجازة الهروب من البيت
0: مثلا. إحنا ما إحنا جماعة عنا الإجازة الاضطرارية، يعني إذا في حالة جدا مخيفة جدا يعني ما بنسكت عليها،

0: كل الشركات ما بتعطي اجازات لموظفينها, وفي موظفين في شركات فعليا اذا الموظف يغيب يومين ثلاث بيروحوه, بقول لك ما عندنا احنا نظام الاجازات تماما ولا المغادرات. وفي لا يعني في شركات كتير بتعطي موظفينها اجازات وامورهم تمام يعني
1: مليون بالمية. في حد بعت لنا مسج على 0784631 بحكي المدير بيكون ماخذ حبه هلوسه مثلا, الاجازه اكيد بتكون ملغومه. طب يا جماعة نطلع من موضوع الإجازة وندخل بالموضوع الأهم. أوكي
0: إيش هو؟
1: بمناسبة أنه مثلا جود تحكي لك أنها ودت سيارتها على الكراج, تعرفي أمورها هاي الفترة متضعضعة وضلت أخر على الدوام, بتحكي للمدير كل مرة أنا صار معي هيك عشان هيك. بس أنا بدي أعطيكي الحل يا جود عشان أنت تتخلصي من كل هاي المشاكل. الحل طبعا يا جماعة مع زيكر. زيكر متخصصين جدا وعندهم فنيين للسيارات بيهتموا بأدق التفاصيل. بنفس الوقت سياراتهم الحمد لله ما بتخرب, يعني فيش إشي ما بخرب, بس فعلا هم ما سياراتهم ما بتخرب, عندهم أحدث التقنيات وبنفس الوقت سياراتهم تشتغل على الكهرباء وفي ضمان وفي تأمين, يعني كل التفاصيل موجودة. أي شيء ممكن يخطر على بالك أنت يعني مشوش بالك ممكن تخرب السيارة, ممكن يصير فيها إشي, ممكن بحب أحكي لكم أنه مع زيكر لا يوجد مستحيل والأمور
0: طبعًا
1: سهلة.
0: طبعا معاكي حقلين, وإحنا أغلبنا يا جماعة أغلب البنات أنه السيارة بس تخرب مصفى على باب البيت, بنقول لهم إحنا ما بنعرف مكان يعني موثوق أنه نودي عليه يصلح السيارة. بس مع زيكر هذا الموضوع منتهي, يعني البنت خربت سيارتها عادي بتوديها على الوكالة وهم في ناس مختصين بحطوا لك قطع ممتازة, بحطوا لك كل شيء مضمون عندهم, مش زي أي محل بتوديه عندهم أنت ما بتعرفي شو هو المحل. بالعكس هي قطع مضمونة, ناس مختصين بسيارتك. فالموضوع زيكر صراحة إحنا خصوصا البنات دائما الحل مع زيكر.
1: صحيح إحنا البنات دائما الحل مع زيكر والله يا رندا معك حق. خدي
0: ناخذ اتصال
1: تماسبة جد
0: والله. صباح الخير.
2: صباح النور.
0: كيفك؟
2: يا هلا والله.
0: عرفني باسمك.
2: بندر ابو عون.
0: صوت راح.
1: بندر ابو عون. يا هلا يا بندر.
2: هلا يا سيدي.
0: بندر كنا عم نسأل سؤال الحلقة لليوم, انه اذا مديرك بعت لك مسج عطلة اربعة ايام شو بتكون ردة فعلك؟
2: لا ما لحقت هاي قصص المدير ما عمر دوام.
1: ولحق انه زوجتي طيب. تروح بيت اهلها.
0: احكي لي اذا هلا زوجتك حكت لك بدها تروح تنام عند اهلها اربع ايام وتاخذ الاولاد عشان تريح راسك, شو بتكون ردة فعلك؟
2: ما بخليها.
1: ليه؟
2: ما اسمع. انا ما عمرها قالت لي لانه انا وياها وين اخليهم عون تروح عني اربع ايام وحده الله.
1: يعني بتشتاق لها افهم؟
2: اه.
1: طب ابو عون يعني ما هو الواحد لازم يزور اهله وينام عند اهله ولا هذا شيء ممنوع؟
2: بروح أنا وياه.
1: لازم أنت تكون موجود يعني.
2: إذا راحت يعني يوم هي أصلاً من طبيعتها تحب تقول لك أنا بروح زيارة خفيفة لطيفة بروح للمغرب, المغرب تشتغل.
1: مليون بالمية يعني بهذا من حب ما قتل والله يا أبو عون, الله يديم المحبة يا رب ويخليكم لبعض.
2: آمين الله يسعدك يا رب وتم أطلت نهاية الأسبوع علينا وعليكم خير.
1: الله يسعدك الله يسعدك, يسعد صباحك.
0: طبعا يا جماعة احنا مكملين معكم هلأ لغاية الساعة 12, بس نحكي لكم سؤال الحلقة لليوم اللي هو إذا مديرك أربعة أيام أعطاك إجازة بدون أي سبب شو بتكون ردة فعلك, وإذا كمان ما عندك مدير مرتك طلعت حكت لك بدي أروح عند أهلي أربع أيام عشان تريح راسك مني ومن الأولاد, شو بتكون ردة فعلك على 0784631 فاصل ومكملين معكم.
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر, مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية, الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: خليكم على السمع, خليكم بالجو, عين وبتسمع.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع, ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري, ملتزمون بالتفوق.
3: نبني الملعب, نبني اللاعب, نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
2: الآن بلا عص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا اهلا وسهلا يا صباح الخور شفتي
1: صباح البخور
0: سعد صباحكم جميعا. اكيد لسه مكملين معكم، رح نقرا المسجات اللي وصلتنا جميعها منكم بعدين ندخل في موضوعنا للساعه الثانيه. اوكي،
1: يعني حتى لين موضوع فكره المدير الناس مش حابينها، يعني بقول لك ابعدوا عنا المدير، ما شاء الله من وين ما كان مدير
0: عن جد. انا بصراحه مع التوزيع الاداري الصحيح، انه والله كل مدراء وخلص،
1: الكل مدراء
0: طيب
1: استاذة. ما انه هيك اغلب المسجات عم توصلنا انه الله يبعد عنا المدير، إيه الله يبعد عنا وما نسمع صوته، ما بدي اجازاته، ما بدي اي شيء منه بس يحل عني، اغلب المسجات هيك، وما بدي اسمع الاذاعه كمان مديري طالع بصوته بالاذاعه. فعشان هيك رح نغير هلا الموضوع عن موضوع المدير، نحكي موضوع تاني، مواضيع اغلب الناس بتحبها، اغلب الناس هيك بتصير تتخيلها وتعيش بجو تاني.
0: صح،
1: شو رايك؟
0: صح،
1: خلينا نحكي يا جماعه، لو معك مليون دينار لمده 24 ساعه فقط، يعني يوم واحد معك هدول المليون دينار، شو ما صرفت منهم خلص عادي، ثاني يوم ما رح يكون معك ولا إشي، شو بتعمل؟ شو أول إشي بتعمله؟
0: عن جد أنا بتوقع جوابتهم من هلأ مبدئياً. عن جد تخيلوا لو معكم أنتم مليون هيك إجاكم ل 24 ساعة، عن جد كم من شغلة ممكن تعمليها؟
1: شو بتعملي أنت؟
0: أنا مثلاً بشتري
1: بشتريها
0: بشتري الإذاعة لا أنا بشتري ذهب.
1: ذهب؟
0: آه، وبشوف يعني، وباقي المصاري بشتري فيهم عقار، وباقيهم بشتري فيهم أرض، كل إشي ممكن يجيب لي مصاري لقدام زيادة.
1: انا يعني نفس الشيء، انا في نفسك هيك بشغل نص المبلغ
0: تشغليهم
1: بحطهم بشركه باي إشي اسهم بشركه.
0: بعدين المليون رندا يعتبر مليون الذهبي، بسموه المليون الارنب،
1: اول مليون.
0: اول مليون، يعني انا زمان لما اجاني اول مليون مشيت اموري الحمد لله، بعدين خلص
1: بعدين بيت، سياره، فيلا، مزرعه،
0: بتعرف الواحد زاد مصاري هون هناك فجاه لقى حاله.
1: نذكركم بارقام البرنامج يا جماعه 0784631، هيك تخيلوا معنا، والله حتى التخيل حلو، مجرد تخيل حلو يا جماعه. تخيلوا معنا لو معكم مليون لمده 24 ساعه شو ممكن تعملوا.
0: بس انت ما بتحسي انه الناس اللي بقول لك بعد الاتصال، لانه خطر على بالي موضوع هلا.
1: ناخذ اتصال. صباح الخير.
2: صباح الخير يا رن. صباح الخير يا رن. والله انت الحلوات، حلوات الاذاعه، نورات الاذاعه،
1: بتخلي
2: عليه غم بيطلع.
1: الله يسعدك، عيونك الحلوه يسعدك، يسعد قلبك.
2: والله يا لين بتمنى اني بشعراتك عشان اروح معك على العقبه.
0: يا اهلا وسهلا فيك يا حبيبه قلبي، اهلا وسهلا، تعالي باش باخذك انا.
2: الله يرضى عليك يا حبيبتي، الله يبسطك وهنيك بالعقبه بالرحله بالطشه وين ما تروحي يا رندولين، وهنيك ويبعد عن اولاد الحرام، يرزقك ويرزق الحلال يا رب. انا صايم ودعوة صايم.
0: الله يسعدك يا رب، الله يسعدك. طب اسأليها سؤالنا يا رندا لليوم.
1: طب احكي لي لو هلا اجاكي مسج قال لك انت معاكي مليون دينار لمده 24 ساعه، شو اول شيء بتعملي؟ يا سلام،
2: وجاهز هاتوهن المليون دينار جاهز.
1: طب شو بدك تعملي اول شيء بس ليوم؟
2: انا زي ما قلت لكم مره، قلت لكم اذا بيطلع لي بدي اساعد الناس فيهن وادلل حالي فيهن واعطي اللي بده مصاري. تعرفي مرة حكيت للناس قالوا لي، وان واحد بقول لي ودي لي كلينك، قلت له جاهز زي ما قلت مليون دينار. يطلع لي بس مليون دينار بعمل كل شيء
1: ان شاء الله، بيطلع لك ان شاء الله، بيطلع
2: ما بخلصنش كمان، مش راح يخلصن معي.
1: ان شاء الله بيطلع لك، يسعد صباحك
0: ان شاء الله. تعالي معي طيب.

0: طبعاً في أيوة. طبعا في كتير ناس لين بيحكوا شو مليون ولا إيش المليون بالنسبة لي، ضايل لي كم ألف وبصير معي مليون. هذول الجماعة الناس هذول بيقول لك ضايل لي كم ألف أو كم مية بصير معي مليون، صور لي سكرين شوت حسابك وبعت لنا إياه على الجروب
1: أهلا من كلمة المليون تغيرت النفسية
0: على الواتساب على إذا خلينا نشوف ونحكي يعني اللهم زد وبارك وهاي الأمور
1: ولا بس شو؟ اسمعي بدي أحكي لك شغلة كمان رندا. هلا إحنا ما بنحكي الجميع ولكن الأغلبية من الناس اللي يعني بنقدر نحكي وضعها مرتاح، بتلاحظي انه كلهم بيكون عندهم هيك مشكله نفسيه غريبه. يعني يا بتلاقي الشخص عنده شوفه حال زياده على ولا إشي مع انه هو شخص فارغ من جوا مثلا، او حطوا لي عرندة بالله ايوه بالضبط نامت الاستاذه، او بتحسي كمان شغله رندا انه هاي الشخصيات عاده ما برضيها ولا إشي. يعني مثلا تحكي لك انا ما بيهمني لو عملوا لي هيك، ما بيهمني لو سافرت، ما بيهمني لو ركبت، ما يعني ما عندهم متعه الناس الوضعها متوسط والفقراء.
0: اوافقك 100% بالراي
1: اوكي
0: صراحه.
1: يعني انت مثلا مش انت طبعا من الطبقه الغنيه لو حكينا لك ده روحي تعالي هذا ميكونوس موناكو لا بتحكينا، بس احكي لك المتعه هاي اللي الناس بتحسها فعلا بتتعب عشان الرزقه بتكون مختلفة صراحة.
0: والله معك.
1: وحتى الناس معها مصاري في منها بتتعب عشان رزقتها، ولكن في ناس انولدت بتوها معلقة من ذهب، يعني بلشت بعدين الأب ساعد، فهمت كيف؟ أما الأبوهم ما ساعدهم، اللي أبوهم قالهم يلا انزلوا سووا اللي بدكم إياه، جيبوا اعملوا سووا، هذول بحكي يعني برفع
0: والله قليل معك حق. لا بس تجمعي مبلغ معين لتشتري شغلة بتحس بقيمتها
1: صح،
0: وبس تجمعي مبلغ معين لتسافري على المكان الفلاني بتتهني فيه
1: صح.
0: مو زي انه خلص دادي ابعت لي مليون دينار بدي اطلع اسافر، هذا ما بتتهني حكي فاضي.
1: طب خلينا ناخذ كمان اتصال. صباح الخير.
2: صباح النور،
1: كيفك شو الاخبار؟
2: الحمد لله معك كثير يا نشامة نور الدين.
1: يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، انتم يعني احلى كافيتيريا بالعالم. وينكم عنا؟ وين هالغيبه؟
2: وينكم انتوا؟ ليه ما بتوصلوا؟
1: والله اغلبك شوفي عندكم اشياء بارده زاكيه.
0: والله اليوم يلين اشتريت من عندهم بلاك اسكا بلاك بدوء هاي.
1: يا عمي والله حقك، والله حقك. طبعا اول اشي انت اللي عندك نمش صح؟
2: ايوه.
1: يا اهلا وسهلا، دائما بحكي انت شبهي عشان عندك نمش. طب احكي لي، بما انه انت شخص بتشتغل وبتتعب، هل بتشوف انه في عمر معين لازم الشاب فيها يبلش يشتغل؟ يعني في عمر معين ولا لازم اول ما هيك صحصح يبلش بحياه الشغل؟
2: لا بالعكس، الواحد لازم يعتمد حاله من هو صغير.
1: متى بلشت شغل انت؟
2: بس سادس خامس
1: شيء. ما شاء الله عليك، ما شاء الله، يعطيك الف عافيه وتحيه كبيره لك وللنشامه جميعا.
0: سأليني لو هلا حكوا لك معك مليون دينار شو بتعمل اول إشي فيهم؟
2: بدخل شريك معكم بالاذاعه.
1: حبيت احلى شريك والله. يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك.
1: مصاري مش كل شيء، بس كل شيء بده مصاري.
0: كمان وصلنا مسجات لي انه في مسج بيقول هو المليون بيسوي إشي. مع اني مفلسة بس ما بشوف انه المليون تعمل إشي ولا بتفتح مشروع.
1: هاي زيي بس اطلب اشياء اونلاين، بحسس التليفون
0: انه يا جماعة حتى انتم المليون مش عاجبكم،
1: يعني جورجينا قاعدة بتطلب
0: جد مش عاجبكم المليون؟ شايفين احنا هيك عندنا بتر بهاي الموضوع، يعني شو مش عاجبنا المليون؟ المليون حلوين بفتحوا مشروع، ما عليكي شاركيني.
1: صح اشاركك، ما جاني مسج مهم جدا يعني ما المهم يا جماعه بما انه احنا بنحكي عن المليون، بحب احكي انهم اغلب الناس اللي فعلا صار معها مصاري واغلب الناس اللي وصلت لمراحل عاليه بحياتها هم الناس الجريئين، الناس اللي اذا انا عندي خطه او انا عندي فكره او انا عندي شغله ببالي ما بخاف انه ممكن ما تنجح، ما بخاف انه ممكن ما تجيب مصاري. طبعا لازم يكون الواحد حذر، لازم يدرس راس المال والسوق والى اخره، بس الفكره انه الناس الجريئه دائما بتحس انه وضعها المادي بيكون مختلف عن الناس اللي دائما هيك مغمغمة على حالها بتحكي لا انا ما بدي ابلش او انا ما بدي اعمل، لانه اول خطوه للمليون اللي هي الجراه، غير اني ارتب غرفتي. هاي الفيديوهات اللي بتبعتي لي اياها ماما انه اول خطوه للنجاح عشان يصير معك مليون ترتب غرفتك، هذا لا رندا مش عارفه اركز من انت مركزه فيه ولا مركزه بالكاميرا. فالفكره يا جماعه انه لازم تكونوا جريئين، لازم إذا حد هلا فيكم باله مشروع معين مجمع له شوية مصاري بلشوا عادي. ما في حدا بلش أصلاً مليونير، يعني هاي نسبة قليلة،
0: أغلبهم بلشوا مليونير.
1: يعني أنا قلت البسطة تتذكري قلت لك بدي أفتحها، ما زالت الفكرة ببالي
0: وأنا شريكتها وما زالت بدي أشاركها في مسج واصلنا لين شوي هيك بقول لك لو معي مليون دينار لمدة 24 ساعة أول إشي باخذ إجازة من الشغل وأعيش دور الأغنياء. بستأجر سيارة فخمة وألف فيها قدام البنك، ليه قدام البنك؟ شكرا عليك قروض. وبعدها بعمل واجب خير وبتبرع نص المبلغ لضياء الربابعة ولين ورندا.
1: الله أشان تقام شايف منش حد إحنا على ما
0: لا مش مشكلة نقمة التبرع
1: سامحتي.
0: عادي. أما النص الثاني بخليه للذكريات لأن المليون يمكن يروح بس الضحكة بتضل. الله يدين الضحكة سيدي، الله يدين الضحكة.
1: الله يسعدك.
0: يعني بيعطيك نص المليون ما انبسطتي؟ نفتح بسطتين بسطة إلي وبسطة إليك.
1: الطموح العالية موافقين موافقين أستاذة. طب يا جماعة خلينا نطلع فاصل، ولكن يعني استنونا بعد الفاصل مع ضيف مميز رح يكون معنا المحامي أحمد البصلميت لحتى نحكي أكتر بجميع هيك القصص اللي عم بتصير خصوصا بالتداول بالمشاكل المالية بالمنصات الوهمية. ففاصل وراجعين.
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. 11 صباحا بتوقيت عين أف أم برعاية
4: إلك عجاج.
5: لا
4: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة الأردنية تعلن عن اعتراض 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت الأراضي الأردنية. القوات المسلحة تؤكد عدم وقوع إصابات بشرية جراء اعتراض الصواريخ القادمة من إيران. الأردن يسير القافلة 11 من المساعدات الإنسانية إلى لبنان محملة بالمواد الصحية والأدوية. الجيش الأمريكي يعلن إتمام موجة مكثفة من الضربات ضد إيران. وسائل إعلام غربية تقول إن هناك خطة عسكرية أمريكية لشن حملة عقابية ضد إيران تستغرق أسبوعين.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.
3: احكي

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
1: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، كل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.
0: زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار،
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها. يلا.

0: مواكب للسياحة والسفر: السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45. مواكب عنجد.
1: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: نرجع نحكي يا صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا، يا اهلا وسهلا فيكم. زي ما حكيت لكم قبل الفاصل رح يكون معنا المحامي احمد البزلميت، محامي نظامي، ما بعد الفاصل. فاليوم بدنا نرحب بضيفنا. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك.
0: كيف امورك؟
1: تمام الحمد لله.
0: تغلبت بالطريق
1: شوي؟
0: يلا بسيطه
1: بسيطه مو مشكله.
0: يعني استاذ احمد، صراحه احنا قلنا بنناقش كتير مواضيع، ولكن اولا حاب هيك تعرف عن حالك بشكل سريع.
1: انا الاستاذ المحامي احمد زهير البزلميط، محامي نظامي.
0: انت محامي نظامي.
1: نعم.
0: علقنا احنا
1: علقنا شوي.
0: هاي اول دقيقة دائما بتكون اصعب دقيقة
1: بالنسبة لي.
0: طب يا احمد
1: شوي.
0: اوكي، هلا سؤالي لإلك كمان. هلا احنا بخصوص انه احنا بفترة كتير عم نسمع قصص عن المنصات الوهمية، عن التداول، عن الشركات الاجنبية، كيف ممكن الشخص يعرف اذا هاي المنصة وهمية او غير وهمية؟
1: هلا بالنسبة للمنصة، زي منصة التداول.
0: اوكي.
1: منصة التداول هي عبارة عن شركة خدمات مالية.
0: اوكي.
1: شركة الخدمات المالية هاي عبارة بتكون، كيف بدي اعرف انه هاي مرخصة ولا غير مرخصة؟
0: كيف ممكن نعرف؟
1: هلا هاي الشركة مرخصة او غير مرخصة بتكون ماخذة موافقة رسمية وخطية من هيئة الاوراق المالية الاردنية.
0: اوكي.
1: هاي الشركة بتكون تابعة للبنك المركزي الاردني.
0: اوكي.
1: وبتكون مراقبة الوسيط المحلي المرخص من هيئة الاوراق المالية الاردنية.
0: يعني لازم تكون مرخصة من هيئة الأوراق المالية الأردنية.
1: نعم. كيف بتتأكد أنه هاي المنصة مش وهمية وهاي المنصة مرخصة؟ عن طريق بفوت على الموقع تبع هيئة الأوراق المالية الأردنية، قائمة الشركات، الوسيط المحلي المرخص، بدرج اسم الشركة وبطلع لي إذا هاي المنصة مرخصة أو لا. أي ادعاء خارج هاي المنصة هذا ادعاء باطل.
0: كيف يعني قصدك أي ادعاء خارج هاي المنصة ادعاء باطل؟ يعني قصدك اذا
1: بمعنى اذا اي موجود؟ اسم اي شركه موجوده. أوكي. ما طلع اسمها على هيئه الاوراق الماليه غير مرخصه، اذا غير مرخصه.
0: اوكي. طب انت حكيت لي بخصوص الترخيص، ولكن احمد بحس انه احيانا الناس بفكره التداول او فكره المنصات، خصوصا هلا بالفترات الاخيره كثير عم بحضر فيديوهات على السوشيال ميديا، ناس بتنزل فيديوهات عشان تشجع هذا الموضوع، والناس ممكن ما عندها فكره كيف تبلش، كيف تدخل بهذا الموضوع. ولكن انت اكثر مره حكيت قصص معينه عن موضوع خصوصا هاي المنصات قد ايه ممكن تاثر على حياه الفرد، فممكن تحكي لنا هيك قصه معينه صارت مع اشخاص معينين صعبة بهذا المجال؟
1: هلأ هي هاي القصة بالنسبة للاحتيال المالي بسموه الربح السريع.
0: أوكي.
1: أو الربح المضمون. هلأ بالنسبة للتداول، التداول لازم يكون عندك وعي بالخسارة قبل الربح.
0: أوكي.
1: التداول عبارة عن علم، دراسة، وهو عبارة عن تجارة، والتجارة فيها ربح. صح. وفيها خسارة. بالنهاية هلأ لما يجي يحكي لك والله منصات وهمية كثير بوعدوك بالربح المضمون.
0: أوكي.
1: أي ربح مضمون بالتداول هو عبارة عن احتيال. كثير بتواجهنا لأن هاي الشغلة، يعني إحنا نشوف قصص ومآسي بالمحاكم كثير، طرقت باب كل بيت أردني.
0: صحيح. زي شو مثلا هاي القصص؟ لذا تحكي لنا واحدة من القصص الموجودة.
1: في كثير ناس باعوا، عفوا، في ناس كثير باعوا بيوتهم
0: عشان
1: التداول. أوكي. نعم. هلا هو بفرجيك ببدايه التداول، بحكي لك حط 100 دينار. خليه يودع 100 دينار. هاي ال 100 دينار بفرجيه على شاشه وهميه عن طريق الذكاء الاصطناعي او عن طريق منصات وهميه، عن طريق سوشيال ميديا، عن طريق،
0: يعني كلها وهميه،
1: كلياتها وهميه. بيطمعوه. هلا هم بالنهايه بيطمعوه كثير. بيضلهم يلحوا عليه تلفونات، اودع مبلغ، اودع مبلغ كذا كذا، هاي هسه بتفوتك الفرصه. هلا الزلمه بيطمع.
0: صحيح.
1: المواطن بيطمع.
0: صحيح.
1: بيجي عنده بصير بده يبيع بيته. ياخذ قروض، ياخذ اكثر من مدخراته كامله يصرفها.
0: صح.
1: بالنهايه بيسحبوا له كامل المصاري.
0: ممكن هذا الحماس بالبدايات بيكون، لما
1: هذا الحماس بالبدايات
0: لما يحس انه كثير صار معه مصاري،
1: لانه بالنهايه بحط 100 دينار بصيروا 1000 دينار، بصير بده يحط كمان وكمان. صح. وكمان. صح. وكمان بعديها، بس يجي يسحبهم بيحكوا له بدك تدفع 20% ضريبه، رسوم تحويل. ما في
0: يعني. وهدول الناس بالعادة بس يجوا مثلا يشكوا بهيك نوع من القضايا، هل ممكن تلاقوا لهم حلول في حل لهذا الموضوع ولا لا؟
1: إذا كانت المنصة مرخصة من هيئة الأوراق المالية وداخل الأردن
0: في حل.
1: في حال إذا كانت مرخصة. أنا أصلا هلا إحنا بندعي المواطن الأردني أصلا ما يتداول إلا بمنصة مرخصة. أوكي. ما يطلع عن مظلة الرقابة الأردنية.
0: أوكي.
1: بالنسبة كمواطن أردني ايش بده يعمل؟ يعني كمواطن اردني بالنسبه له نصب عليه بشركه مرخصه هون داخل الاردن او غير مرخصه.
0: اوكي.
1: مكانها بالاردن. بقدم شكوى جزائية عن طريق مدعي العام أو وحدة الجرائم الإلكترونية. هاي اللي بتكيف القضية.
0: أوكي.
1: التكييف الاحتيال. المادة 417 عقوبات. مدعي العام بذكر مذكرة إلقاء قبض ولو الصلاحيات الكاملة. تواصل مع البنك المركزي الأردني. بيحجز على جميع الأموال. بيحجز على منعهم السفر.
0: منع من السفر. أوكي.
1: بيحجز على جميع.
0: وفي ممكن يوصل لمرحلة الحبس يعني إنهم.
1: نعم نعم.
0: أوكي
1: نعم.
0: لكم سنة.
1: غلط تقريبا لمدة حسب الحالة حسب الكمية الناس.
0: أوكي.
1: يعني في قضايا كثير بحكيك لا تطلعوا أنتوا على المظلة الأردن لا تداولوا برا خارج الأردن.
0: صحيح.
1: ليش لا في منصات أجنبية موجودة موجودة بس غير مرخصة بالأردن. في منصات أجنبية معروفة في أمريكا في بريطانيا في أي من الدول لها قوانين صارمة بس داخل الدولة.
0: أوكي.
1: بدك أنت بدك تداول بمنصة.
0: طب.
1: منصة تداول أجنبية.
0: أوكي.
1: تمام. هاي المنصة لازم يكون إلها وسيط محلي مرخص من هيئة الأوراق المالية الأردنية.
0: ولازم يكون بالأردن. داخل البلد.
1: لا عادي إذا برا منصة أجنبية. أوكي. بس يكون إلها وسيط محلي مرخص من هيئة الأوراق المالية.
0: أوكي. بس أنت هلا حكيت لنا إذا أنت حكيت لنا هلا إنه لازم تكون مرخصة وحكيت لنا إيش الأساليب ممكن الشركات الوهمية بتعملها عشان توقع الناس.
1: نعم.
0: ولكن أنا بدي أسألك إيش ممكن يكون أكبر مبلغ مالي مثلا بشخص فقده بسبب هاي المنصات؟ هل في مبلغ محدد ولا بشكل عام؟
1: هلا بشكل عام في قضية واحدة تقريبا وصل تقريبا العدد تقريبا لربع مليون
0: أوف.
1: دينار أردني. نعم. أخذوا منه مدير الحساب. مدير الحساب أعطاه رقم المستخدم وأعطاه كلمة المرور كاملة.
0: أوكي.
1: فات على البنك أخذ قروض.
0: يا علينا.
1: سحب المصاري كاملة تقريبا. صار لا استفاد من المصاري وصار مطالب من البنك عشان القروض.
0: وهذاك الشخص شو صار فيه؟ عادي يعني؟
1: هذاك خارج الأردن.
0: خارج الأردن يعني إذا كان خارج الأردن بكون الموضوع أنك تتعامل مع النصب أصعب.
1: صعب جدا شبه مستحيلة.
0: والحق يعتبر عليه لأنه هو أعطاه معلوماته الشخصية كاملة.
1: مستحيلة. هسه القانون الأردني يحضر الأشخاص والشركات الغير مرخصين أصلا يروجوا داخل الأردن أو أي مشهور يجي يروج لشركة أجنبية غير مرخصة هون بالأردن أو ما أخذ تصريح رسمي من هيئة الأوراق المالية الأردنية انه ابدا ابدا انه يتم التعامل معها.
0: اوكي. بس احمد بتعرف انا بشوف باستاذ احمد انه باخر فترات كثير عم بتصير قصص نصب واحتيال خصوصا انه حتى الجيل الجديد اذا ملاحظ عم بيطلع عم بيشجع على موضوع التداول. ولكن كان سؤالي انا اللي بخطر ببالي متى ممكن يكون هذا التداول تحت سقف القانون او قانوني مش مثلا يعتبر مشكله او ممكن يسبب لي مشاكل؟
1: شوفي انا صراحه بدك تداول قانوني او لا في سن اول شيء لازم يكون انك سن بسموه سن الرشد.
0: أوكي.
1: 18 عام شمسيا بالقانون.
0: أوكي. أوكي.
1: تمام. بدك تروح يتم فتح حساب. تمام. فتح حساب للشركة. أهم شيء الشركة تكون مرخصة ورسمية لهيئة الأوراق المالية الأردنية.
0: أوكي.
1: هيئة الأوراق المالية الأردنية بتبين لك كل شيء كامل. يكون لك أصلا عشان يكون عندك كمان إنه تعرف تتداول مظبوط هيئة الأوراق المالية عشان تسهل لك أصلا تسهل لك عشان الأموال لما تيجي تودع أموال لما تيجي يعرف مصدرها من وين بتعامل بيكون في تسهيلات مصرفية من البنك المركزي الأردني.
0: أوكي.
1: بكون عارف إن هذا التداول هاي الشركة مرخصة بتساعدك
0: يعني بكون كله تحت سقف القانون.
1: تحت سقف القانون. أوكي. الأردني.
0: طيب أستاذ أحمد هيك كمان سؤال. إحنا كنا عم نحكي عن التداول حكينا عن المنصات الوهمية ولكن أنا حابة هيك أنت نسمع منك نصيحة للشباب الأردني للشاب الأردني بشكل عام للناس اللي هلا ممكن عم تنخدع بهاي القصص حابة تبلش بأشياء جديدة عم بتشوف إنه الإيزي ماني أو المصاري السريعة بالنسبة لهم أسهل من الشغل الطويل إيش ممكن تكون نصيحتك؟
1: صراحة أنا بنصح بالبداية إنه يكون الوعي قبل الخسارة.
0: أوكي.
1: والتداول المحلي المرخص أفضل بكثير من الخارجي.
0: أوكي.
1: بالنسبة للبيانات لازم تحمي كثير بياناتك. بطاقة البنك.
0: مثلاً.
1: هويتك الشخصية. معلوماتك البنكية كاملة خط أحمر لا تشاركهم مع أي بني آدم.
0: بس في مسجات جديدة على سيرة البنك حكيت إنه سوري إن أنا قطعتك، بس مش عم ببعتوا أحيانا مسجات البنك إنه تم إيداع، بيكون أصلا ما فيش إشي مودع أو شيء زي هيك، يعني هاي قصص الاحتيال الجديدة صايرة عن طريق، بس مش البنوك طبعا بس إنه يعني زي ما بيحكوا مسجات قريبة من البنوك، فهمت قصدي؟
1: آه صحيح هاي موجودة، بس هلا أنا حكيت لك إنه كيف صار كيف يستخدم الذكاء الاصطناعي أو يجيبوا واحد بالنسبة يحكي معك كمدير حساب.
0: صحيح مثلا
1: يعني في قصة بيقول لك واحد مدير حساب كان يتداول، أجا حكى له والله أجا بدي أسحب المصاري، حكوا له حسابك مجمد بالوقت الحالي
0: أوكي،
1: بس إنه لازم تجيب ثلاثة من أهلك إنه عشان يرجع الحساب يشتغل، لازم تحول إنه يجوا ثلاثة من أهلك يدخلوا على يدخلوا يتداولوا عشان يقوى حسابك وتقدر تسحب المصاري.
0: يا علينا،
1: دخلوا إخوانه وعمامه وجاب ناس كثير عليهم.
0: طب ليه صدق؟
1: كلياتهم خسروا جميع أموالهم.
0: تمزح؟
1: آه والله.
0: وأكيد الحق كله هلا على رأس الشب.
1: كله على رأس الشب.
0: في مرة كمان حكيت قصة عن ناس باعوا يعني هم مجموعة من الإخوان أتوقع باعوا بيوتهم عشان مصاري أو هي حجة كبيرة عفوا. نزلت مرة فيديو حكت إنه هي بلشت بهذا الموضوع، وفي أحد الأشخاص قالها أعطيني مصاري وأنا رح أخليك إياهم أكتر، اضطرت تبيع ذهبها وبيتها عشان هذا الموضوع نصب عليها. بتجيك هيك حالات للناس الكبار؟
1: أغلب الناس هيك.
0: آه.
1: أغلب الناس لأنه الناس تنغرض تطمع، بيشوفوا على السوشيال ميديا لما كيف بيمولوا المنصات الوهمية.
0: كيف؟
1: عن طريق التمويل. مشاهير أوكي. اقتصاديين أوكي. الذكاء الاصطناعي بيستخدموه للناس الاقتصاديين
0: أوكي.
1: بفرجيك قصص نجاح وهمية. هاي قصص النجاح الوهمية بتأثر بالإنسان، بيحكي طب أنا ليش ما أصير زيه يعني بنفس هذا العمر بنفس هذا، لازم أصير أتداول أنا،
0: يعني حركات متداولين غير متداولين واقعية
1: غير واقعية أبدا أوكي. في ناس خلص بصير بفكر زيك، بيحكي لا أنا ما بدي أضل زي هيك، أنا بدي أخاطر بدي أعمل بدي أسوي، لأنه هم بيوعدوهم بربح ثابت بالبداية. لما تيجي تتداول بتتفرج انت على التليفون، بفرجيك شاشة بفرجيك مربح كثير سريع.
0: صحيح.
1: والربح المضمون هو احتيال معروف.
0: صحيح. بس احكي لك شغلة، يعني انا اصلا بقتنع من فكرة ان الشباب كيف ممكن يقتنعوا بفكرة التداول، لانه سوري انا اذا بجيب كتير مصاري ليش بدي انصح الناس كيف يجيبوا مصاري معي؟ فالفكرة اصلا تعتبر وهمية مثلا. بس احنا اللي عم نشوفه هلا على السوشيال ميديا استاذ احمد انه الناس كلها صارت تنزل انه هو بصحى الصبح بيركب سيارته الكتير مرتبه، بيرجع على الفيلا تبعته، طبعا كله بيكون اجار او متفق عليه او تصوير، وبالاخر الشاب فعلا بنخدع بيحكي ليش اصير مهندس ولا محامي ولا دكتور.
1: هاي مثلا قصص النجاح كامله.
0: المحامي احمد يعني.
1: هاي قصص النجاح كامله وهميه.
0: اوكي
1: كامله وهميه. ليش؟ لانه ولو هم بده يغروك انه خلص عشان تصير تسحب مصاري كامله وتودي. في ناس كثير باعت، يعني انا بنصح صراحه النصيحه انه ما حدا، يعني في ناس بتقترض قروض من البنك
0: اوكي،
1: صارت تاخذ قروض من البنك، صارت كل مصاريها تبيعها، صار كلياته هذا راح. ما حدا استفاد. ليش؟ لانه بيحكي لي خلص بصير اصلا مدير الحساب لهم اساليب بيضل يلح عليك، اسمع يلا اودع مصاري، هلا في فرصه ذهبيه، هلا في فرصه ذهبيه، تعال اسحب المصاري بالنهايه
0: ما في،
1: بيقول لك بدك ياخذوا نسبة 20%
0: اوكي،
1: 20% تحويل و 20% ضريبة. اي 20% تحويل، اي 20% ضريبة، هذا عبارة عن احتيال وكذب زائف كامل.
0: اوكي. يعني استاذ احمد صراحة احنا اليوم هيك استمتعنا عشان حكينا عن مثلا قصص المنصات الوهمية والتداول، وسمعنا نصيحتك كمان لجيل الشباب، ولقدام كمان هنحكي عن المراهنات اللي بتصير بين الناس مثلا على لعبة على لعبة كرة القدم، على الخيل احيانا كمان بتصير مراهنات معينة، بس هاي لقدام ان شاء الله بحلقات جديدة. شكرا لوجودك معنا اليوم.
1: شكرا لك،
0: ويسعد صباحك.
1: يسعد صباحكم.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار أداء قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك زيكر.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري ملتزمون بالتفوق.

0: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
1: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
1: ها.
0: يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما. ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
1: وفر عتيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس المال شهريا. افتح حساب توفير او غذي حسابك الان، يخضع لشروط واحكام البنك.
2: من ارض الغ...

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا صباح الخير ويا صباح الوردي والياسمين. يسعد صباحكم جميعا.
1: والله يحلم هالصوت الحلو يا جماعه.
0: حبيبه قلبي الله يسعدك.
1: يعني ليه بس تبلش تصبح هيك رجعت لها الطاقه والحيويه.
0: خلاص مبدئيا يسعد صباحكم.
1: تذكرت انه اليوم الخميس. في اول حلقه ما كانت متذكره.
0: الله يا الله اليوم والله عندنا كثير قصص يا رندا. صح انت عندك قصص اليوم ولا ما
1: طبعاً
0: عندك؟
1: طبعا عندي قصص اليوم.
0: شو عندك اليوم؟
1: يعني هو يوم عائلي. انا بالنسبه لي يوم الخميس
0: نعم
1: عائلي بفترة النهار، بعدين بفترة الليل مش شبابي. عائلي شبابي فعليا.
0: زي هذيك اليوم رندا بدها تطلع كانت هيك مع
1: تفضل
0: يلا فيش اسرار ولا لا؟
1: عادي خذ.
0: كانت تطلع فجأة صاحبتها بتحكي لها بدها تجيب اولادي، قلت لها الله اكبر. يعني كل ما بدها تطلع بدك تجيب اولادك، بدنا نطلع نتسلى يعني. فانا هاي الفكرة يا جماعة انه جد الناس المتزوجين ليش ما بيعملوا لهم فترة نقاهة؟ يصير يطلعوا لحالهم، يطلعوا بدون اولادهم. انا بشوف الوحدة بس تتجوز كل شيء بيختلف عندها، بتصير بتبطل تطلع، بتبطل تروح، مش عارفه وين بتحط ابنها، مش عارفه شو تعمل، مش عارفه شو تسوي. انا ببرر خوفك عليه، ولكن انتم بحاجه لفتره راحه ولا لا يا رندا؟
1: طبعا اذا كان في مكان امان وانت مأمنه عليه بهذا المكان، يعني امك خواتك، الامور بتصير تمام عادي، بتقدر تتركيه ساعه ساعتين، انت مش مسافره وتركيزه يعني
0: صح.
1: النهايه ودائما استغلوا وجود خواتكم، استغلوا وجود امهاتكم، استغلوهم
0: يا اصلا استغلوا بالطريقه الصعبه.
1: حطوهم على الباب مع شنطاتهم واطلعوا يا جماعه. الباب بحكي لكم مرة كنت بدي أسافر وبدي أخلي أولادي هون، يعني يعني سفر ما كان بزبط مع الأولاد. فشو عملت؟ حكيت لها، خبرت أختي، قلت لها بدي أسافر 4-5 أيام بدي أترك أولادي عندك. فشو قالت لي؟ لا طبعا. هيك هي كانت واضحة، قالت لي لا طبعا. أنا شو عملت؟ وقع شو عملت؟ حطيت الأولاد وأنا هيك وقفت فوق الدرج يعني ورنيت الجرس، بس شفت إنه أخذتهم ونزلت.
0: عن جد هيك لازم. وتهربي كمان. حلو الواحد احيانا يكون عنده عزوه واخوان واخوات يدير باله، يعني
1: تدتي
0: الاولاد عندهم مش غلط صراحه.
1: انت بتحطيهم تحت الامر الواقع.
0: طب خلينا ناخذ اتصال. صباح الخير.
2: صباح النور. يسعد صباحكم.
0: يا اهلا وسهلا، كيفك؟ شو الاخبار؟
2: ختام جلالني معك.
0: اهلا وسهلا يا ختام، يا اهلا فيكي.
2: منورات
0: حبيبه قلبي. ختام انت قلتي لنا مره انه انت ما شاء الله عندك 6 اولاد صحيح؟
2: سبع بنات
0: ورجال. 9 ما شاء الله. صح خربطت. طب يا ختام بالعاده لما هيك يعني اول ما تزوجتوا كيف كنت تقدري تطلعي؟ يعني وين بتحطي اولادك يعني؟
2: انا كنت ادرس مدرسه، انه قاعده كنت احط اولادي عند امي بالاول بعدين بالحضانه.
0: والله 9 ما شاء الله.
2: 7 بنات ورجال كلهم كمان دراسة كمان وجامعات وهيك.
0: هدول ما شاء الله عاملين حضانة لحالهم صف كامل.
2: أولا حضانة كنت بتاع مدرسة.
0: طب مين أكتر واحد بتحبي بولادك؟
2: والله كلياتهم، من رني وصغير، من آيات، محمد، وسيم، رزان، كلهم هذول وأنوار، كلهم هذول حبايب قلبي.
0: الله يخلي لك ياهم يا رب. يسعد صباحك يا ختام ويا أهلا وسهلا. يسعد صباح.
1: يعني شايفة خلص هي بتقول لك كانت مرتبة أمورها
0: إنه تحطهم بالحضانة. بس ما شاء الله زمان، ما شاء الله يعني مش زمان، بس بحس زمان كانت يعني الإنجاب بيكون أكتر، يعني الناس بتحب يكون عندها 7 و8 و10 أولاد. هلأ خلص صار حدا يحكي إنه أنا بدي 2 ماكسيمم، 2 1-3.
1: يعني بقولك الحياة تغير، متطلبات الحياة غير. إحنا هلأ زماننا غير زمان. هلا احنا شو كان متطلباتنا؟
0: صح
1: يعني
0: صح.
1: احنا طلعونا يشترونا وهيك ننبسط. هلا ما برضيهم اي شيء هذا الجيل، بدهم كل شيء على سنقة 10
0: مليون بالمية. طب احكي لك كمان شغله رندا، بما انه حكينا كمان عن موضوع الانجاب، امبارح كنت باحد العيادات فواحده من البنات الموجودين تحكي يا الله لو طلعت بنت والله لانجلط، انه هي حامل. فبتحكي لو طلعت بنت انا جد رح انجلط. طب يا جماعة يعني اللي بيجي من الله خير، من متى الناس قاعدة بتقرر وبتحكي وبتتضايق انه انا مثلا حامل ببنت ولا انا حامل بولد؟ من متى هاي الاشياء اصلا مهمة؟ يعني انا بلاحظ الى الان لسه في عنا هاي العقلية انه بالنسبة لهم اذا ولد هاد احسن اشي بالعالم، واذا بنت هاي مصيبة. سواء حتى بتسمعوا الاسلام مثلا اغلبهم بيحكوا، احنا ما بنعمم، بس اغلبهم بيحكوا يا رب يطلع ولد، اذا بيطلع ولد والله لاعمل لك، اذا بيطلع ولد والله لاجيب لك، يعني بيعطيها كل يعني مغريات الحياة إذا طلع ولد. هي بالآخر يعني هو بداش واحد حكم ببطنه كمان ولا لا. بس الفكرة أنه ليش عنا لسه إلى الآن هاي العقلية موجودة
1: لين موجودة كمان بطرق تانية موجودة. إذا ما جبت له ولد ممكن يطلقها او ممكن يتجوز عليها تقول له انا بدي، بيحكي لها انا بدي ولد، مع انه الطب تطور هلا انه هي بتقدر يعني في امور كتير يعني، بس لسه احنا بمقوله انه بدي ولد سند لخواته، بدي ولد يحمل اسمي. بس انا بحس والله هالايام يا جماعه انتم لو بتركزوا فعليا، بس الامهات والابهات يكبروا مين بيكون واقف معهم؟ البنات. مين بيزور امه دائما؟ البنات. احنا ما بنحكي انه الاولاد ما بيزوروا، بس فعليا فعليا انا لازم احكي مع امي كل يوم، باليوم 3-4 مرات يعني. اخوي بيحكي معها بس مش باليوم 3-4 مرات، اذا ما بحكي معها لازم ابعث لها على الواتساب. دائما البنت هي الاقرب لامها واقرب لابوها.
0: يعني البنات معروفين، حنية البنات فعلا معروفة. والله انتم ما شاء الله يعني، رندا انت كمان انتم 6 اخوات
1: 7 5
0: ما شاء الله كلهم من بنات. ايوه يا بنات، يا بنات شو هالحكي يا ضياء.
1: بس يعني لسه سليم في يعني في وجود لل في تفرقه بين الاولاد.
0: صح صح.
1: دائما في مثل كانوا يحكوا لنا يا امهاتنا، البنت بنت ابوها والابن ابن امه.
0: صح.
1: يعني دائما الام بتميل للولد اكثر من البنت، لانه البنت بحسها قعدت لها ضره في البيت.
0: لا بتعرفي ليش بحس كمان؟ لانه الاب بطبيعته كثير بحن على بنته وكثير بوقف معها، وكثير انه اذا اخوها زعلها بوقف معها، فالام بتحاول تعمل توازن عاده.
1: صح.
0: فانا ما بحس هي بقدر انه هذا بحب اكثر او هذا،
1: لا لا،
0: بس هو التوازن، لانه الاب كثير بيكون جفص احيانا مع الولد، انه بده يخليه يزلم يعني.
1: وما في
0: شيء دلعه.
1: شوفي ما في ام بتحسي انه ممكن تفرق بمحبه اولادها. مستحيل. بقول لك يعني مستحيل، هو حب من نوع تاني يعني، هالطرف ثالث حب من نوع تاني.
0: صحيح.
1: مستحيل تحب هذا عن هذا، بالله كلهم اولادها. بس صح. يعني بس كبرنا اكتشفنا انه امي كانت تحكي لنا صح، انه كله بحبكم كلكم زي بعض
0: 100%. وبعدين كمان شغله فكره رندا، انه دائما قبل الزواج لما الاثنين بقرروا يتزوجوا بحكي انه انا بدي اجيب 10 اولاد 8 اولاد 9 اولاد، هيك بتكون الفكره. بس لما يدخل مرحله الزواج بيكتشف انه 1-2 ماكسيمم، انا بعديها راح انجلط. فهذا حماس البدايات يا جماعه، بس اما بعديها لا بصيرش هذا الحكي. وهلأ الظروف المعيشية واللي بالوضع الاقتصادي واللي عم بيصير بالعالم، بطل الشخص ينجب بيكون مثلا يكون في هاي قدرة الإنجاب. زمان كانت تنحل الأمور عادي. أما هلأ غير، صار إذا الواحد 1-2-3 ماكسيمم بيقدر عشان يعيشهم بالعيش المريح أو العيش اللي بتقدر تبسطهم. فيا جماعة الله يجيب في الخير، وخلينا هيك نسمع مع بعض أغنية صغيرة.

0: الوردة حلوة
1: والله حلوة حبيتها
0: حلوة.
1: هي بحبها وبحب تبعت بنت أبويا كمان هاي كتير لذيذة بتحسيك بتحرك
0: فعلا.
1: عن جد والله كتير كتير حلوة. أنا بحسك رندا من الأشخاص اللي هيك الحساسين ولازم أعمل معك هيك اليوم بودكاست. حسيت لمعت عيونك هلا لمعت. طيب يا جماعة بمناسبة إنه إحنا عم نحكي عن قصص الزواج وإلى آخره, قبل فترة بتتذكر القصة اللي حكيناها عن لما حكى إنه أنا راتبي 300 دينار رحت أتقدم ولكن أبوها للبنت صار يحكي راتبك ما بفتح لك باب البيت أصلاً, وبعدين راح هذا الشخص. ولكن في قصة جديدة سمعتها إنه في أب لما يعني قرر يزوج بنته وإجا العريس تقدم لها حط مهر 1000 اللي هو المقدم 1000 والمؤخر 1000 عشان حكى إنه أنا بدي أهون على الشاب وإذا صار في بينهم مشاكل ما البنت ما تنحط أو الشاب ينحط بموقف لا أنا إذا بدي أدفع كتير وبزبطش إني أنا أترك وبزبطش إني أنا أطلق وبزبطش إني أنا أبعد. فالفكرة إنه نلا من جديد صارت في فكرة أبهات إنه إحنا بحكم الوضع الاقتصادي للشباب إحنا بنحاول نخفف, ولكن إلى الآن أنا بشوف كومنتات كتير سلبية رندا على هذا الموضوع. إنه يعني مثلاً بيجي واحد فجأة بنطلك إذا مثلا كتب على موضوع المهر إنه 7-8-10-20 ليش أنت ماخدها فيو على البحر, ليش ماخدها بإطلالة. يعني في عندهم نوع التنمر المقرف هذا اللي ما إله داعي. وكمان بنفس الوقت بتلاحظي إنه البنات حاليا مش كلهم ولكن الأغلبية صارت بدها

0: اللحم بالصبح.
1: ايوه مثلا هاي اغنيه عرسي.
0: قوم بالليل قوم بالصبح انا قوم بالليل قوم بالصبح.
2: يعني انا ما بحس انه مثلا البنات بتطلبوا هم بنات غلط، لا في النهايه انت حاطتيه بالصوره من الاول. يعني اذا قبل ما ترتبطوا انت وياه حكيتي له انا بدي 1 2 3 بتقدر تامن لي اياهم، قال لك اه، هاي الحياه استمرت. اما اذا انت تغيرت تفكيرك وتغيرت منظورتك للحياه بعد ما تزوجتي وبعد ما انت كنت عارفه وضعه، هذا إشي تاني.
1: صحيح.
2: لانه فعليا انت لو انك مخبريته ان انا مثلا بصرف في الشهر المبلغ هذا الفلاني، تمام، وانت حطيته من الاساس بالموضوع، انا عندي مثلا زي ما حكيت عندي صالون، عندي بدي اسافر كل سنه، عندي التزامات، عندي مسؤوليات، تقدر توفر لي اياها؟ قال لك اه، حلال عليك.
1: حلال زلال عليك.
2: قال لك لا، خلص هو انتم متفاهمين، بس انت ما تتغيري بعد سنه سنتين من الزواج بس تشوفي السوشيال ميديا بيعملوا هيك، بس تشوفي قرايبك صحباتك بيعملوا هيك، هذا إشي تاني صراحه.
1: صحيح، مليون بالميه معك.
2: الموضوع عندك مش عنده.
1: معك حق والله يا رضا، معك حق.
2: بس قايلين بعيدا عن هذا الموضوع، شفت خبر هلا يعني خلاني هيك اصفن شوي. بتعرفي شو خبر انت؟ صح،
1: بعرفها انا اللي بعرفها.
2: يا جماعة يلا لين،
1: يلا
2: بدك تقلديني،
1: يلا شوف شوف بلاش نظبط حالها، ظبطت الجاكيت. إذا ما في غرة في أبي عادي.
2: بقول لك احنا ما كنا نحكي عن موضوع يا جماعة، موضوع المدراء ببداية الحلقة، وإنه مدير المنيح والمدير النرجسي وهي الاختلافات. شوفت لا ما في وحدة
1: هاي كلمتها، في واحد
2: في مواطن نزل، في مواطن نزل احكي ولا خلاص؟
1: لا عادي، بس انت انا بس احضر اي فيديو يكون في في في في.
2: طيب يلا خلاص خلينا نغير. مواطن اردني منزل مطلوب مني اشهد شهاده زور على زميلي في العمل، ونائب المدير طلب منه يشهد شهاده زور على زميله.
1: أوكي.
2: هو شكله في قضيه في المحكمه ولازم يروح يشهد شهاده زور على زميله عشان يكسبوا هم بالشركة القضية. فجابوا نائب المدير حكى له انه بدك تشهد زور على هذا الشخص، هو رفض، حكى له اذا ما شهدت زور راح تنطرد من الشغل.
1: اوكي
2: اوكي. هو شو بيحكي الشاب؟ انا مش عارف شو بدي اتصرف. يوم الاحد الي قاعده مع المدير، مش هو نائب المدير، المدير اللي قاعده مع المدير، بدي احكي له اني انا ما بدي. اذا حكيت له انا ما بدي راح اخسر شغلي، واذا شهدت زور راح اضل بشغلي. فهو منزل، انتم شو رايكم؟
1: يعني هو بدي يعمل شهادة الزور وفضح شهادة الزور كلياتها على السوشيال ميديا، يعني يعني المدير شافها والموظف شافها واللي بشهد زور كمان شافها.
2: هلا احنا بنحكي اكيد، هلا بنحكي من الموضوع انه هو مو يعني لازم ينزل على السوشيال ميديا، بس احنا بنحكي ليش الشركة توصل لهاي المرحلة؟ اذا كان في موظف له حقوق عنده اعطيه اعطيها هو، بس كان يداوم لك 8 ساعات في اليوم ويجيك وقت مثلا الاجازات ويعطيك من شغله ويعطيك من وقته ومن تعبه ومن سنينه. هلا كان موظف
1: أكبر.
2: فعليا هلا صار يعني كان موظف بعدين، بس انت صار مشكله بناتكم ما بدك تعطيه حقه ليه؟
1: صح صح, صح.
2: فعليا ليه؟ لو الموضوع ما فيه إشي غلط ومع الموظف كان ما طلبوا منه يشهد زور للموظف الثاني.
1: مليون بالميه. بس انا بس انا ضياء ملاحظه شغله كمان هذا موضوع شهاده الزور، هذا رح يكون سؤالنا للحلقه لليوم عشان نرجع ناخذ باقي مسجاتكم على 0784631. بس عندي سؤال، ليه ما في فواصل؟ هات الخريطة، هات الإجري وجعتني أنا بدي أحركها. خلينا نطلع هلأ فاصل صغير، نرجع لكم بعد الفاصل.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ملقان ملق بعص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها.

0: غيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: اهلا ويا سهلا، مكملين معكم ومعانا اتصال. صباح الخير. يا صباح النور، يا صباح الورد.
1: شو هالحكي، شو هالحكي،
0: هالاتصال السريع.
1: اتسكر على ايدنا الباب.
0: باب الشركة، باب
1: بتير. بسيطة يا عمرو، بتصير بتصير بتصير بأحسن. سمعنا صوت القطار على طول، هذا التافي ليش عمل هيك؟ لأنه استنى وطول تلت ساعة قبل، ما أخذناش اتصالات، ما احنا أخذنا أعطيناهم بريك.
0: احنا عم نحاول نشكل بالفقرات بالبرنامج، مش دائما اتصالات
1: هيك. طيب يا جماعة، مالك انت؟ طيب
0: في شو واقع؟ حلقك واقع.
1: حلقي واقع، أنا أستيني فكرته صرصور. هاي مش نظرة حلق،
0: ترتور
1: ترتور. المهم أحضرت فيديو عن الصرصور، عصير الصرصور.
0: خلص، لا لا، خلينا نحكي عن موضوع ال
1: يا ربي رندا.
0: الموظف شو رأيك؟
1: أوكي،
0: الطلب منه الشركة شهادة زور.
1: عن جد هذا، خلينا نشوف المسجات اللي وصلتنا على هذا الموضوع صراحة، لأنه إحنا نسينا نشوف المسجات. بحلف وبقول على البلد اللي في حد اسمه أحمد خوالدي بحكي سعد صباحكم لين، سعد صباحك رندا. بحب أحكي لكم إنه شهادة الزور موجودة بكل إشي بالحياة، بس أهم شغلة إنه الواحد الشاف في عنده بالموضوع مصاري يتخلى عن مبادئه. منيح انه مش كاتب اسمه كمان.
0: لا يا
1: طبعا، خربان الدنيا. ماشيه عادي يا استاذه، عادي
0: شهاده الزور يا جماعه. يعني طيب، بتحسي انه ممكن في ناس عشان ما يخربوا بيتها او يقطع رزقتها انهم يعملوا هذا الاشي؟
1: يعني والله في ناس، انت بتتوقع اي اشي من الناس، اي اشي في العالم، سواء موقف ايجابي او موقف سلبي، او في ناس بتظلم وبتاكل حقوق، وفي ناس ما بفرق معها شو ما عملت يعني. فعادي في اشياء انت بتحكي مستحيل تصير وبتصير.
0: يعني انا يعني بفكر فيها بطريقة تانية يا جماعة، انه هو رح يحط رزقته وبيته واولاده ومصروفهم بكفة، وانه يشهد زور بكفة تانية.
1: صح.
0: بس رزق الله يا جماعة، لو كان الرزق بايد العبد احنا كنا متنا من الجوع، عشان نكون واضحين.
1: مليون بالمية.
0: بس يعني لا صراحة، انا يعني لو حط بمكانه لا، يعني خلي لكم الشغل بما فيه، اذا بده يوصل لمرحلة هاي الشغلة لا، الارزاق بايد ربنا. في مليون شركة، يعني بقدم بقعد بالبيت فترة وبقدم الا الاقي شغل، يعني تسكر باب بفتح مليون باب.
1: صح، هي باب الرزق دائما موجود، ودائما عشان هيك بحكوا لما انت تكون نيتك صافية وانت داخلك صافي، دائما الرزق بتجيك من كل مكان، لانه موضوع الرزق مش بيعتمد بس على انا قديش شاطر او قديش انا ذكي، كمان انا نفسيتي وداخليتي من جوا. يعني هل يعقل انت مثلا رندا تكوني حدا من جوا مش نظيف، او عندك مشاكل، او عندك حقد على ناس معينه، وتكوني بحياتك موفقه؟ لا طبعا، لو مشيت معك سنه سنتين ثلاثه اربعه
0: طبعا،
1: ولكن بالاخر الكارما والدنيا بتلف وبترجع، وبتلاقي فجاه انه فعلا الغل الموجود بالشخص بيطلع عليه، وبيطلع على الناس اللي حواليه، وبيطلع على شخصيته، بيطلع حتى على وجهه. في ناس قد ما هي من جوا سودا يا جماعه، ببلش يبين على وجهها الغل، ببلش يبين على وجهها التعب، لانه هي اصلا مو نظيفه. فالله يبعدهم عنكم يعني جميعا، واحنا يوم الخميس الونيس
0: طبعا. بس افكر بالنكد. انا كان موضوعي انه كمان لين في شغله تانية، انه الشركه شو بتهيئ لها بس تحكي لموظفك؟ يعني ما خافت من ردة فعله مثلا؟ ما خفت يروح تشكي؟ يعني عن جد انا موظف كموظف بشكي على الشركه انه طلبوا مني هذا الاشي.
1: يعني ما دام وصل هاي المرحله، فاعرف انه ما في شركه، ما في مدير، ما في قوانين، فاتوقع ما الامور سهله بالنسبه لهم. حتى هون دانيا رحمان بتحكي سعد صباحكم، انا بشوف هيك قصص كتير بتصير. حتى احنا مره كنا بنشتغل بشركه، واجا المدير صار يحكي رح اعطي 100 دينار للي بيعترف مين فيكم فتح الكاش. وعن جد بلغوا عن الموضوع، يعني شكله في حالة سرقة معينة. ففي حد فاتح الكاش وقال لي اللي بحكي مين سرق راح أعطيه 100 دينار مثلا. طب خلينا ناخد كمان اتصال. صباح الخير.
2: صباح السعادة، صباح التفاؤل، صباح البخور الجاوي.
1: الله يسعدك،
0: سعد صباحك.
2: صباح الفول والورد والياسمين.
1: أعطينا هذا الشعر من أشعارك اللي بنسمعها دائما، اللي بتعطينا إياها الصبح.
2: أمر على الأبواب من غير حاجة،
1: حاجة
2: لعلي أراكم أو أرى من يراكم. مرها حبيبي ديارنا لو جيت، مرها ونفسك بالوفاء وبالطيب، مرها.
1: الله الله عليك يا أستاذ، يسعد صباحك. طيب
2: الله خلينا معكم.
1: يا أهلا وسهلا فيك.
2: معكم نايف الأزايدي من مدينة مادبة.
1: أهلا وسهلا بأهل مادبة جميعا. أستاذ نايف، راح أسألك سؤال سريع.
2: تفضلي.
1: شو راح تعمل اليوم بما أنه يوم الخميس؟
2: اليوم الخميس الونيس.
1: اليوم خميس الونيس.
2: نعم.
1: آه
2: اليوم لمة الأهل.
1: أيوة الله يخلي لك ياهم يا رب.
2: اليوم لمة خواتي، بنات أختي وكذا، وهالأطفال خاصة من المغرب، وورا العصاري وورا هالبراد بيجوا وبقعدوا، وهالتعليل وهالحلوة ما في أجمل منها.
1: ألف صحة وعافية، سلم لي عليهم كلهم.
2: بالنسبة لأنه الدنيا ظهاري وحر وكذا، كل واحد لابد ببيته على المكيفات وعلى المراوح، لا روح ولا جاي أمن من المغرب ووراء
1: المغربيات وقت الطلعة. انبسطوا انبسطوا أستاذ نايف ويسعد صباحك وانبسطنا أنه إحنا هيك سمعنا صوتك. معنا كمان اتصال.
0: يلا ناخذ اتصال تاني. صباح الخير.
3: أهلا صباح الخير.
0: يا صباح الورد.
3: الله يسعد صباحك أمو.
0: يا أهلا سهلا. كيفك يا عمو؟
3: الله يرضى عليك يا عمو. أبو يوسف. أبو يوسف
0: أهلا معي. يا أبو يوسف.
1: أستاذ أبو يوسف قدي عمرك؟
3: أنا عمري 58 سنة.
1: والله بعز الشباب.
0: عن جد.
1: والله بعز
3: الله
1: الشباب.
3: الله يرضى عليك. الله يرضى عليك إن شاء الله. أنا حكيت معك أول مبارح متجوز سنتين.
1: ما شاء الله. صح تذكرنا. شو الأخبار؟
3: أيوه الحمد لله. الله يرضى عليك. أنا عندي 6 أحفاد أخرى يعني.
1: ما شاء الله ما شاء الله. طب رجعوا من سوريا التنتين؟
3: كيف؟
1: رجعوا من سوريا؟
3: لا والله لا والله لثبت في عرس لأنه غاد.
1: كمان. طب
0: معك وقت معك وقت.
3: إن شاء الله نازل الجمعة إن شاء الله بكرة إن شاء الله.
0: إن شاء الله على خير. يعني اليوم ما في أي برنامج بأنه يوم الخميس. أنت بكرة برنامجك رح تكون بسوريا.
3: من الصبح طالع. أنا أصلاً كان أربد يعني كذي علي.
1: كيف بتنزل على سوريا عادي بر صح؟
3: بر مواصل. صار في أنا نظام مواصلات من داخل إربد.
1: أنا هذا قصدي إنه في نظام جديد.
3: بتطلع الصبح ترجع المساء عادي.
1: يلا توصل بالسلامة يا رب.
0: الله يسلمك سوريا. يسعد صباحك.
1: كيف السؤال سألته يا
0: بحبك أكره
1: صراحة السؤال مش عادي. كيف بتروح كيف بتروح سوريا ماشي بس كليت
0: الزورة.
1: تعرفي إن أنا نفسي كتير أروح على سوريا. إحنا كان عندنا جارة سورية.
0: أنا كان مفروض اليوم يعني نروح على سوريا.
1: عن جد تحكي؟
0: والله.
1: طيب
0: كانت هيك رحلة عائلية المفروض نروح.
1: طب أنا ليه ما بعرف؟
0: قلت لك بس أنتي ما ركزتي.
1: شكله.
0: بس هيك رجعنا تراجعنا يعني حكينا خليها شوي كمان وقت يعني أحسن.
1: يعني هي سوريا حلوة وأهل سوريا حلوين صراحة. إحنا كان عندنا
0: أكلات سوريا.
1: أكلات سوريا أكلات سوريا لذيذة. أنا بصراحة بحب أكلهم يعني هذا أكتر إشي بحبه بسوريا. يعني الكبة اللي باللبن وكبة بالصينية والكبة المشوية وعندهم المتة هاي الصبح. إحنا بنشرب قهوة شاي هم متة دائما متة. فلذيذ الموضوع. المهم يا جماعة هيك احنا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم للأسف الشديد. رح أبعد ضياء الربابة على سوريا عشان أخلص منه أخلص من نكده هذا الكل يوم.
0: فعلا وصلنا معاكم لنهاية الحلقة لليوم. اليوم حكينا بكتير مواضيع يا جماعة. يعني جبنا سيرة المدير جبنا سيرة الأزواج.
1: اليوم صراحة ما زعلنا ولا موضوع حبيبتي
0: ولا موضوع. حكينا معكم كل المواضيع. إن شاء الله يكون خميس حلو عليكم وخميس كله طاقة إيجابية وحلو شو ما كان. اليوم الخميس يا جماعة ما تزعلوا حالكم ولا تسمحوا لحد إنه يزعلكم.
1: انبسطوا
0: ورح نشتاق لكم. نشوفكم الأحد إن شاء الله على خير وإن شاء الله عطلة سعيدة. نرجع لكم الأحد بكل طاقة وحيوية.
1: يسعد صباحكم باي جميعا باي. وباي باي.
4: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة الأردنية تعلن عن اعتراض 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت الأراضي الأردنية. القوات المسلحة تؤكد عدم وقوع إصابات بشرية جراء اعتراض الصواريخ القادمة من إيران. الأردن يسير القافلة 11 من المساعدات الإنسانية إلى لبنان محملة بالمواد الصحية والأدوية. الجيش الأمريكي يعلن إتمام موجة مكثفة من الضربات ضد إيران. وسائل إعلام غربية تقول إن هناك خطة عسكرية أمريكية لشن حملة عقابية ضد إيران تستغرق أسبوعين.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: تميزي هالسنة وفرعه تقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان، إسوارة تنس الماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: من

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: الآن بلا لهشم اللعب، تطبيق يو والت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يو والت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يو والت الجديد كليا الآن. من أرض

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتهد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة الأردنية تعلن عن اعتراض 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت الأراضي الأردنية. القوات المسلحة تؤكد عدم وقوع إصابات بشرية جراء اعتراض الصواريخ القادمة من إيران. الأردن يسير القافلة 11 من المساعدات الإنسانية إلى لبنان محملة بالمواد الصحية والأدوية. الجيش الأمريكي يعلن إتمام موجة مكثفة من الضربات ضد إيران. وسائل إعلام غربية تقول إن هناك خطة عسكرية أمريكية لشن حملة عقابية ضد إيران تستغرق أسبوعين.

0: لكل فكرة صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. حياكم الله أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ويترك أثر. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجعلنا ممن يترك أثر في قلوب الناس وحياة الناس وتعاملات الناس مع الله سبحانه وتعالى. في رجل صحابي اسمه ثابت بن قيس رضي الله عنه، كان صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خطيب النبي، رجل مفوه وخطيب عظيم، وإذا تكلم استمع الناس له. يوم امرأته اجت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: يا رسول الله بدي احكي لك شغلة، هذا زوجي ثابت بن قيس والله لا أعيب عليه لا خلق ولا دين، ولكني يا رسول الله بخاف أوقع في الحرام، أنا ما بحبهوش، نفسيتي ما بتتقبله. لأنه سيدنا ثابت رضي الله عنه مع كل الصفات المميزة فيه، إلا أنه ربنا سبحانه وتعالى أحيانا يعطي ويأخذ، فأخذ منه الجمال ما كان جميل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أنه حكى لها بترجعي له حديقته، بترجعي له ماله، المهر اللي دفعه، ومن ثم بتتطلقي. فكان هذا أول حادثة خلع في تاريخ الإسلام. البعض بيحكي أنه الإسلام ظلم المرأة لما جعل العصمة بيد الرجل، وهذا كلام خاطئ. الإسلام جعل في حالات كثيرة، 4 حالات للمرأة الحق أنها تطلق زوجها. الأول إذا قصر في حقوق أساسية في البيت مثل الإنفاق على زوجته، إذا أخل بأحد شروط العقد، إذا المرأة حطت شرط في العقد وأخل فيه يحق للمرأة أنها تطلب الطلاق بدون عوض تدفعه، وإذا كان في الرجل عيب هذا يخل بنظام الزوجية يحق لها أن تطلب الطلاق، حتى أجاز الشرع للمرأة أن تطلب الطلاق إذا نفسها لا تطيق الرجل، ما بتحب الرجل، كما حدث مع سيدنا ثابت بن قيس لما جاءت زوجته إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: يا رسول الله والله إني لا أعيب عليه لا خلق ولا دين، ولكني أنا نفسيتي ما بطيق هذا الرجل، ما بحبه، لكنه ممتاز جدا من أروع ما يكون. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قالها أصبري، ما قالها اعقلي، قالها رجعي المهر، وطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حاشا الإسلام أنه يجبر أحد على البقاء مع شخص لا يريده، وحاشا الإسلام أنه يظلم المرأة على حساب الرجل. ديننا دين عدل ورحمة ولا يجبر أحد على شيء، وهذا ما يمثل شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حول هذا الموضوع، موضوع الخلع والقضايا الفقهية اللي بتكون حواليه واللي ناقشها قانون الأحوال الشخصية الأردني، بيسعدني أرحب مجددا بفضيلة الدكتور تيسير أبو حيدر مفتي غرب عمان. حياكم الله.
2: الله يحييكم سيدي
1: وبارك، الله يحفظك وبارك فيك، الله يكرمك سيدي. القصة اللي تعرضنا لها ببداية الحلقة اللي تمثل الخلع، كيف نظرة الفقه إلها من حيث أنه كما أنه جعل العصمة بيد الرجل لأنه الرجل جعلوا قوام بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ابتداء جعل القرار للرجل. ليش؟ لأنه الرجل زي ما تفضلتنا في الأسابيع الماضية هو اللي بيدفع،
2: صحيح.
1: فالأمر بإيده، لكن متى ما كانت المرأة بدها هي اللي تترك، هي مخيرة إما إنها تبقى يعني أو ترجع كامل المهر للرجل وتختار هي يعني الطريق اللي أنسب إلها. نظام الخلع وتعريف الخلع سيدي نحكي عنه ومشروعيته بداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الخلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه وسائر التابعين. رب افتح بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ببركة وجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرج عن أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هم فيه، خاصة عن إخواننا في غزة يا رب العالمين. الحديث الذي تكرمت أنت ورويته حديث الخلع عن الوارد عن سيدنا ثابت بن قيس، هذا هو الأصل الذي اعتمد عليه الفقه الإسلامي في جواز الخلع الرضائي بين الأزواج. وهذا الحديث سيدي إذا تكلمنا فيه، أنت تكلمت فيه عدة مناحي مهمة وعدة نواحي مهمة ووجهات مهمة، فيه من الأحكام الشرعية، وفيه من الحكم، وفيه من الإنصاف، وفيه من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى. الأمر الذي لا يوجد في أي تشريع آخر. فإذا رأينا الخلع شرعه الله سبحانه وتعالى أن الرجل متمسك بهذه الزوجة ولكنه مقصر أو لا يريد تغيير نفسه وأصبح عبئا عليها ولم تجد انسجاما معه في الحياة الزوجية بسبب الظروف التي لا يسعى لتغييرها، يعني زوج يهين زوجته ويضربها أو يتعاطى المحرمات أو كذا ولا يريد أن يطلق، فهي لم ترى بذلك إلا أنها لا تريد بقاء هذه العلاقة الزوجية،
1: بقاءها في ضرر يعني متحقق بالنسبة لها للزوج.
2: نعم، فالله شرع لها الخلع حتى لا يبقى الأمر مقيد لرفع الضرر عنها، لرفع الضرر عنها. وكونها اختارت هي
1: الانفصال
2: الذي دفعه من أجل الزواج المهر يرده إليها هذا المهر. فهاي أول مسألة بالخلع. ثاني شيء
1: يعني هي بترجع المهر، هو اللي تكلف وأنفق كل
2: نعم هو
1: الزواج.
2: دفع مهره من أجل أن تكون زوجة له، فهي اختارت أن لا تكون زوجة،
1: بترجع المهر،
2: بترد المهر إذا قرأ طلبت الخلع.
1: نعم.
2: والمسألة الثانية، الحديث سيدي تكلمت أنه سيدنا ثابت بن قيس فصيح متكلم خطيب الرجل، يعني عنده حجة وعنده بيان. لما جاءت هي الزوجة، انظر إلى الزوجة الصالحة والزوج الصالح، تراهما مثالان للزواج الصالح. ما قالت والله زوجي دميم الخلقة، ما قالت زوجي مش طايق أطل بوجهه، ما انتقدت فيه شيء.
1: هو كان رضي الله عنه قصير القامة.
2: نعم،
1: يعني ما جاءت بالانتقاد. شوف كيف
2: قالت،
1: هذا ملمح جميل.
2: هي شو قالت؟ اللي صير اليوم قاعدين ينشروا غسيل بعض،
1: عكس
2: ينشروا غسيل بعض. سيدنا النبي أعظم ستر وغطى على الناس
1: بالمحاكم والملاحم.
2: أيوة، كل واحد بده يفضح الثاني. هي شو سوت؟ قالت يا رسول الله إني لا أنكر عليه خلقا ولا دينا اللي وصيت فيهن، زلمة دينه كويس وخلق كويس، لكني أكره، أنا أعرف أني رح أقصر حق الزلمة، أكره الكفر بعد الإيمان. شو كفر؟ كفران العشير كما قال الفقهاء. خايف أني ما أقدر أدي حقوقه، نفسي مش طايقته، خايف أني أنا ما أقدر أظلي معاه زوجة، عندي أسبابي، خلاص صار عندي حالة نفسية تجاهه صعبة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شوف مرونة الإسلام، قال لثابت طلقها، قالها أتردين إليه حقيقة، أنت قررتي أتردين إليه حديقته، يعني المزرعة اللي أمهرك إياها. فإجا قال ثابت أخذها وزيادة، قال لا، إنما لك مثل ما قدمت، يعني أو كما ورد، ما في زيادة. فقالت أردها، بيّن أنه جدية، يعني المرأة مستعدة تبذل هذا المال مجرد أن تخلص من هذه العلاقة التي ستظلم فيها نفسها، تظلم فيها زوجها، تدخل جهنم بالآخرة لأنها ما طاعت زوجها، ما أدت حقه.
1: يعني هم اثنين مقصودهم رضا الله
2: بالضبط،
1: حتى هي لما طلبت هذا الشيء قصدها رضا الله سبحانه وتعالى.
2: أيوة،
1: لا تظلم نفسها بأنها تقصر مع زوجها.
2: بالضبط، أنا ما بدي أكره الكفر بعد الإيمان، كفران العشير عرفته الذنب عظيم. قالت يا رسول الله خطيرة المسألة، وأنا ماني قادر أصبر عليه يعني. وقال المال اللي أخذتي، المال يأخذه وبده أزيده.
1: فالنبي قال لا، المهر
2: هو ثابت، قال وزياد النبي ألزمه بما قدم فقط صلى الله عليه وسلم. وحصل الخلع. فانظر المسألة، لا دخل فيها تعقيدات نفسية، لا ابتزاز مشاعر، لا حتى من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله،
2: ما ضغط عليها إلا بالجانب اللي هي شايفها هيك مرتاحة، هذا مرتاحة، بيتك مستقيم، لا يستقيم بهذه العلاقة، راح تتغرم المال، راح نتغرم المال. عشان نعرف كمان الملحظ أن النساء لم تكن تطلب الزواج لحاجة مادية فقط.
1: نعم. طيب سيدي معنا، نعم. اتصال، السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله. الله يعافيك.
3: الله يبارك فيك شيخ. في عندي استفسار فيما يتعلق بالأشخاص اللي بيسبوا الذات الإلهية. أنا على حد علمي هو يخرج من الملة، لكن في هذه الحالة الشخص اللي بيرتكب هذا الإثم كيف آلية التصرف يجب أن تكون مع زوجته هو أو الأشخاص الآخرين اللي بيكونوا مثلا بيحكي علي الطلاق وما بينفذ الأمر، وهل يقع الطلاق في هذه الحالة، وإيش لازم يكون الإجراءات اللي بيتخذوها؟
1: طيب بارك الله فيك، إن شاء الله بنسمع الإجابة. بتحب سيدي نكمل في الخلع ولا نجاوب؟
2: إيش السؤال كذي؟
1: السؤال سيدي الأشخاص اللي بيسبوا الذات الإلهية في البيت وبيحكي لا يكثر لمرته علي الطلاق، هذا شو حكمه؟ إذا سب الذات الإلهية شو حكم عقد زواجه؟
2: سب الذات الإلهية هو كفر والعياذ بالله. سب الله سبحانه وتعالى كفر، ومن صدر منه مثل هذا القول فقد وجب عليه أن يعود إلى الإسلام بنطق الشهادة. وإذا كان عاقدا فلا بد له، يعني
1: زوجته عاقد قبل الدخول،
2: قبل الدخول عاقدا قبل الدخول، لا بد له أن يتعامل هو وزوجته أنها منفصلة عنه، ليست زوجة له، حتى يراجع المحكمة الشرعية وينظر في هذا اللفظ منه هل أحكام الردة عشان يفسخ بها عقد الزواج.
1: هذا بصير بده مهر وعقد جديد.
2: مهر عقد جديد نعم.
1: وإذا كان داخل،
2: وإذا كان داخلا أثناء العدة إذا نطق بالشهادتين فلا بد له أثناء العدة يكون لا يقع فسخ، ولكن عليهما مراجعة المحاكم الشرعية للنظر في هذا اللفظ. ومسائل علي الطلاق التي ذكرها هذه أيضا تحتاج إلى مراجعة دائرة الإفتاء العام لسؤاله عن قصده والحالة التي كان فيها فننظرها.
1: وإنت سيدي نبهت قبل فترة إنه هاي المسائل بالذات يجب مراجعة دائرة الإفتاء فيها، لأنه أحيانا المسألة لا تحل على الهاتف.
2: نعم. وتوجيه سيدي، الأخ ذكر مسألة مهمة ويمكن كل جمعة احنا نواجهها كخطباء كمدرسين كأئمة كل مجالنا نواجهها، إنه صرنا نسبع والعياذ بالله سب الذات الإلهية منتشر عند بعض الناس، والقذف في المحصنات منتشر بين بعض الشباب والعياذ بالله. هذا حرام يا شباب، هذا حرام. الكفر والعياذ بالله، يعني أنت الله سبحانه وتعالى المنعم المتفضل عليك، هو الخالق هو الرازق هو المستحق للعبادة، الله سبحانه وتعالى هو المنتقم القهار، فكيف ترجو عطاء الله وبركة الله وأنت تسبه وتسب دينه وتتعدى على محرماته سبحانه وتعالى؟ هذا خطير، خطير على خاتمتك كإنسان مسلم تموت على الإيمان. مين الشاب يغضب يسب الدين يموت بجلطة سوء خاتمة،
1: بيموت على الكفر والعياذ بالله.
2: نعم. فأي حال، وهل الله سبحانه وتعالى يستحق منا هذا؟ أيضا الشيء بالشيء يذكر قذف المحصنات اللي شغالين به هذا، وسب أعراض الناس وكلام فاحش بذيء،
1: هذا صار بالمحادثات العادية بين الشباب.
2: ليس المسلم بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. لماذا يعني هذه الألفاظ؟ ليش إحنا قذف المحصنات شغالين؟ أختك ما الله أكرمها والله حفظ عرضها، وبنتك وأمك ونفسك الله حفظ، حرم التعدي عليك واحد يسبك بعرضك بذاتك، فما بالك هذا حد من حدود الله عز وجل. لذلك سب الله كفر والعياذ بالله، يراجع فيه دائرة الإفتاء العام ويحول من هناك إلى المحكمة الشرعية للنظر في صحة الزواج، سواء قبل الدخول سواء بعد الدخول. لكن بعد الدخول عشان نسائنا أو الرجال، بعد الدخول إن نطق إن عاد إلى الإسلام عادت الحياة الزوجية، لكن يبقى حق الله عز وجل بالرجوع إلى القضاء، والله أعلم.
1: بارك الله فيك سيدي. معنا اتصال ثاني. السلام عليكم.
4: يعطيك العافية شيخ، كيف الحال؟
1: الله يعافيك حياك الله.
4: الله يسلمك شيخ. بالنسبة لصلاة الجمعة، تعرف الشباب أخي، يعني يوم أنا شخصيا يوم الخميس بكون بالليل سهران وطالع، فبتتأخر بالترويحة بتنام متأخر، فكثير من المرات بصحى متأخر على الصلاة وبوصل بكون الخطيب طالع على المنبر ونبلش الخطبة، فبهاي الحالة بتنحسب لي صلاة الجمعة يعني ولا لا؟
1: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله سيدي. اللي بتأخر عن صلاة الجمعة وبيوصل للمسجد بعد ما يطلع الخطيب وربما بعد ما ينتهي الخطيب وبدأت الصلاة،
2: نعم،
1: هذا بتنحسب له صلاة جمعة ولا؟
2: سيدي إن صلى الجمعة برأت ذمته ولكن ليس له أجر أجر الجمعة، برأت ذمته.
1: يعني إذا لحق الصلاة
2: لحق الركعة الأخيرة مع الإمام
1: هذا
2: أدرك الجمعة،
1: أدرك الجمعة ما عليهش ظهر، يعني
2: ما عليهش ظهر، لكن سقطت من رقبته لكنه فاته أجرها. والأصل بالمسلم أن يعلم أن الجمعة من شعائر الله عز وجل، وأن يأتي إليها مبكرا. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنة، وفي الثانية فكأنما قدم بقرة، وفي الساعة الثالثة فكأنما قدم شاة، وفي الساعة الأخيرة كأنما قدم بيضة. فما بالك لما يطلع الخطيب على المنبر، الملائكة تغلق الدفاتر والصحف ولا تسجل من الحاضرين أحدا، خلاص اللي حضر حضر.
1: طب سيدي، في حالة بيصلي فيها الظهر؟
2: يصلي الظهر إذا لم يدرك الركعة الأخيرة مع الإمام، الركوع لابد أن يدرك الركوع الثاني مع الإمام. إذا ما أدرك الركوع الثاني مع الإمام يكمل الصلاة مع الإمام ويأتي بها ظهرا، ينويها، ينوي جمعة ويصليها ظهرا،
1: وبيصلي أربع ركعات.
2: يصلي أربع ركعات، نعم.
1: طيب بارك الله فيك سيدي، خلينا نطلع فاصل ونرجع. بنذكركم رقم البرنامج 0784-463-31، نطلع فاصل ونرجع، خليكم معنا.
0: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
5: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
6: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك، زيكر.
7: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
8: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين، كاسة تجمع العالم.
9: يلا

0: مراكب للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.

0: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
1: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
5: ويترك أثر،
6: ويترك أثر
5: مع الدكتور محمد العبادي.
7: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى. بنذكر بهاتف البرنامج 078-46-31، نتلقى اتصالاتكم واستفساراتكم حول القضايا الخلع أو استفسارات فقهية أخرى. معنا اتصال. السلام عليكم.
8: السلام، يعطيك العافية.
7: الله يعافيك، حياك الله.
8: الله يعافيك. في عندي سؤالين إن أمكن. السؤال الأول، شو حكم الزوجة اللي تطلب خلع من زوجها بدون سبب؟ والسؤال الثاني، شو حكم الشخص اللي زوجته تسأل سؤال ويضطر انه يكذب عليها حتى ما تقع مشكلة؟ حتى مرات انها تحلف فيحلف كذب بس انه بهدف انه ما تقع مشكلة كبيرة تصل الطلاق وبس.
7: ان شاء الله، ان شاء الله انك تسمع الإجابة. بارك الله.
8: اشكرك فيك. اشكرك شيخ.
7: حياك الله، حياك الله. سيدي بيسأل، اذا مرأة طلبت الخلع من زوجها بدون اي سبب.
9: سيدي يقول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام،
7: صلى الله عليه
9: وسلم، أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسن وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. والبيهقي زاد عليه قال: وإن المختلعات هن المنافقات، وما من امرأة تسأل زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها ريح الجنة أو قال رائحة الجنة. نص ابن الإمام الهيتمي قال: هذه من الكبائر، سؤال المرأة زوجها الطلاق من غير بأس. ليش تطلب الطلاق وهي ما إلها عذر شرعي عند الله سبحانه وتعالى؟ أنا السؤال اللي بدي أسألها هي اللي تروح تطلب الخلع، تقول أخشى أن لا أقيم حدود الله. هي تقول أن هل كلامك عند الله لو عرض على الله يوم القيامة حتى تنفذي عند الله، هل أنت صادقة بهذا الكلام أم لا؟ أنت واقعة في كبيرة من الكبائر إن لم تكوني صادقة.
7: يعني المرأة فعلا إما يكون لها سبب وجيه،
9: نعم،
7: إنها تعرض أمام ربنا وتكون في حل من أمرها.
9: القاضي له على ما يدعي الخصم. يعني هم دائما يقول لك القاضي، القاضي القاضي له بالبينات اللي قدامه والدعاوى اللي قدامه وشهادة الشهود.
7: النبي قال أنا بحكم بما أسمع،
9: بما أسمع، مع أنه يوحى إليه صلى الله عليه وسلم إنما أقضي على ما أسمع. القاضي شغلته السماع، شغلته شو بقلبه. ممكن يكون بقلبه شيء يعني، والبينات كلها ضد القاضي،
7: بيحكم
9: بما يسمع. ولعل بعضكم ألحنوا بحجته من بعض،
7: نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم:
9: فمن قضيت له بشيء قضاء أخيه فإنما قضيت له قطعة من النار، شاء أخذها وإن شاء تركها. هي ترفع الخلع للقضاء، ما هو السبب؟ طب عند الله عز وجل هل أنت معذورة؟ هل كتبت النجاة عند الله؟ يعني بعض النساء عندهم جرأة على هدم أسرة وعشرة بلا أسباب، أو أقول لك بتحريض سيدي من نساء أخريات، بتحريض من جهات تهدم الأسرة بالليل وبالنهار، من تحريض من بعض من يدعون الإصلاح بين الأزواج، يقولها طلقي منه خلاص خلعي. هل هذا سهل بالنسبة لك؟ وإحنا نعيدها، ما لا يتناسب معك شيء أنا كتيسير قد يتناسب مع شخص آخر، ما لا يتناسب مع هذه الزوجة قد يتناسب مع الزوجة الأخرى. لذلك لا تحمل الناس على ظروفك. فلا تقبل النصيحة لأنه هو مش مكانك، حتى لو حط حاله مكانك هو لا يعلم ظروفك بعد ذلك. حط حالك ومكانك بالظرف الحالي اللي شرحتيه، لكن ما حط حاله مكان اللي تستشيريها، صاحبتك، أختك المستشارة، أي حدا، ما حط حاله مكانك طول الحياة علاقتك مع زوجك حتى يقدر يرجح أنه نعم قرارك صح ولا لا. فأعدي للسؤال جوابا بين يدي الله يوم القيامة، والزوج الذي يطلق بين بلا سبب أيضا أعد بين يدي الله عز وجل جوابا يوم القيامة. في دنيا تأخذ حقك، بس بالآخرة الله سبحانه وتعالى عنده العدل المطلق. فهذا حرام، وعلى من قدم الخلع بهذه الطريقة يتوب إلى الله سبحانه وتعالى.
7: طيب سيدي، في السؤال الثاني بيحكي لك أحيانا الزوج بيضطر يكذب على الزوجة حتى يتجنب المشاكل، أحيانا بتحلف وبيحلف، هذا شو حكمه؟
9: أولا يعني لا لا، بيوتنا ليست محاكم، بيوتنا ليست محاكم، البيوت تبنى على المودة والرحمة والثقة والسكن والأمان.
7: يعني مش صح ابتداء أن المرأة تحلف،
9: لا تحلفه، وليس لها سلطان عليه لتحلفه، لا سلطان لها، والأصل الرجل أن يحكم هذه المسألة. أنا صادق فيما أقول، شئت صدقتي أم شئت لم تصدقي، المشكلة عندك مش عندي، هاي مش بس بين الناس، نحن لسنا في محكمة. أنا صادق فيما أقول، حبيتك تصدق أهلا وسهلا، ما حبيت تصدق مشكلتك ترى.
7: وكذلك الزوج إذا بدي حل
9: ولا يحلفها، أنا صادقة فيما أقول، شئت صدقتني أم لا، واثقة، هي علاقات واضحة. الثاني
7: إذا حلف يمين
9: لا يجوز له الحلف كاذبا على أمر يتعلق فيه حق من حقوق العبادة وحق من حقوق الله، لا يحل له ذلك.
7: أو يقول لك ده اختصر أنا المشكلة،
9: لا اختصرها بغير الحلف. وبعض الأزواج يفهمون الكذب على الزوجة مطلقا في كل الأمور.
7: بقول لك الشرع أباح،
9: أباح الكذب بثلاثة، منها الكذب على الزوجة. الكذب على الزوجة لما تقولها ما رأت عيني أجمل منك، أنت أجمل وحدة، أنت كل حياتي، حقيقة الأمر
7: ممكن يشوف أجمل شفت منه.
9: والله أمي قالت أنك أحسن وحدة بالدنيا، أحسن طباخة، ويمكن أمك ما قالت، بس أنت تصلح بينك وبين أمها، تمام. هذا
7: أما الكذب دايدا،
9: أو تقول له أنت متزوج بأخرى، يقولها لا لست متزوجا، ممكن.
7: يعني الكذب بيكون
9: من هاي المسائل. أما أنا أجي أقول هي تفتش عليه، احلف إنك ما كنت مع فلانة، احلف إنك ما شفت فلانة، احلف إنك ما زرت فلان،
7: إنك ما حكيت
9: ما لك دخل. ليش أنت بدي بالآخرة مين اللي حاسب؟
7: رب العالمين،
9: ربنا. أنت طرف بالمشكلة، أنت بالآخر شفتي حالك، حياة غير مستقيمة، حياة فاقدة الثقة، حياة فاقدة الأمان، حياة فاقدة السكينة، حياة لا تستقيم مع حياة زوجية. عندك خيارات، إما الصبر وتقدري ولمصلحتك وأكرم لك، وإما إمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان كما قال الله سبحانه وتعالى.
7: بارك الله فيك سيدي. معنا اتصال، السلام عليكم.
6: عليكم السلام.
7: ألو، السلام عليكم
6: شيخ، كيف الحال؟
7: حياك الله يا ميت، هلا تفضل.
6: الله يحييك شيخ، كنت بدي أسألك عن شغلة. أنا هسه في الدوام بطلبوا مني إني أشير أغاني وشغلات زي هيك، وحسب ما بعرف إنه هذا يعني سيئة جارية، وأنا رفضت، والموضوع ممكن يتطور لاستقالة أو فصل، فشو الحكم بهيك شغلة؟
7: طيب تسمع الإجابة. معنا اتصال، السلام عليكم.
10: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
10: كيفك يا شيخ؟
7: الله يحفظك وبارك فيك.
10: تفضل. أنا هسه أكثر الناس بسمعهم بيحلفوا أي إشي، بيحلفوا لو كلمة علي الطلاق، بيكون صادق علي الطلاق، يعني بكل شيء علي الطلاق، شو بكون الفتوى هيك؟
7: بإذن الله بتسمع الإجابة.
10: شو بالطلاق؟
7: خلاص إن شاء الله. طيب في اتصال، ضياء.
11: ألو.
7: ألو، السلام عليكم.
11: السلام، الله يعطيك العافية يا شيخ.
7: الله يعافيك، حياك الله.
11: شيخ حسيتك معصب.
7: لا الأمور طيبة، بس لأنه أحيانا الإنسان بتعدى على حقوق غيره بتهمة، يعني بلصق الشيء في الشرع. يعني أحيانا الإنسان بيقول لك الشرع أباح الزوج على المرأة، فبيتعدى على حدود الله سبحانه وتعالى، بيظلم نفسه، بيظلم زوجته، بيظلم الشريعة بشيء الشريعة ما أقرته، لأنه هو نفسه بيقول له لا الشرع أباح الكذب.
11: بس احيانا الزوجه يا شيخ يعني بتحب تسمع من زوجها انه مثلا اذا قال لها مثلا بتحبني يا شيخ، اذا زوجها قالت له بتحبني بدها تسمع من جوزها يقول لها يعني في حال انه كذب، شو المشكله في الموضوع؟
7: ما في مشكله. الشيخ بيحكي الكذب اللي اباحه الزوج في هذه الاحوال، انك تحكي لها أنا بحبك أكثر إنسانة في الوجود، وممكن يكون بحب أبوه أمه أكثر، هذا ما في شيء.
11: نعم صحيح، من هذا المبدأ.
7: وهذا اللي قصده الشيخ، يعني يحكي لها طبيخك أجمل أكل ما عمري ذقت أزكى منه، بس معروف كلنا بنحب أكل أمهاتنا، بس بقولها من باب جبر الخاطر. الله يبارك فيك،
11: الله يجبر خاطرك. شكرا.
7: آمين آمين.
9: تفضل سيدي اللي يقول لك ليش معصب.
7: آه.
9: أنا أغضب لما تتحول البيوت من مرحمة إلى محكمة.
7: طبعا أنت سيدي بتحكي بناء على خبرات كثيرة. نعم. في الأحوال اللي بتجيكوا على دائرة الإفتاء.
9: صحيح. نعم. فأنا يقول لك الشيخ معصب، لا والله ماني معصب. آه. لكن أنا لا أحب ولم يشرع الزواج لهذا. آه. أن تتحول بيوتنا من مرحمة إلى محكمة.
7: نعم.
9: مع أنه زي ما تفضلت الزوج يقول لزوجته ما تحب من كلام لو كان غير صادق
7: يعني
9: فيه.
7: الأصل الثقة المتبادلة، الثقة
9: والرحمة. نعم. والمودة والمحبة.
7: كمان مرة عشان إحنا ما يكونش في سوء تفاهم سيدي. متى أباح الإسلام الكذب ومتى حرمه على
9: الكذب؟ الأصل فيه أنه حرام. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يعني لا تعيش إلا مع صادق. أيوه. لا تصاحب إلا صادق.
7: أيوه.
9: وحياتك لا تكون إلا مع الصادق. تمام. الزوجة تحب تسمع كلام طيب. الزوجة تحب إنه الزوج دائما يمدحها. الزوج يحب دائما يصلح بينه وبين زوج أهله وزوجته وتصير نزاعات، فقد لا يتأتى ذلك إلا بالكذب.
7: نعم.
9: تمام. فيجي يقولها أنت أحلى واحدة بالدنيا، زي ما تفضلت أكلك أزكى أكل، أمي دائما تمدح فيك،
7: المرأة نفسها بتصير مليون.
9: أيوة. والله دائما أنت مرتبة. يقول لها الكلام الذي يسرها مع أنه يرى منها ما يكره.
7: نعم.
9: لو واجهها بما يكره يفسد بيته، فاضطر لهذا الكلام حتى يظل يحافظ على المودة والرحمة وكذا حتى تمشي الأمور. لكن الذي لا يصلح أن يكون فيه حقوق مالية وتقول له احلف.
7: آه.
9: مثلا أعطيك موقف صار. خاتم راح من الدار. خاتم الزوجة راح من الدار، تيجي الزوجة تقول لزوجها احلف إنك ما أخذته كون ما أخذه. هل الشرع أباح له أن يكذب عليها بذلك؟
7: عشان ما يزعلها. لا،
9: عشان ما يزعلها وعشان يأخذ حقها. عشان يبرر حاله، والله العظيم أنا ما أخذت الخاتم وهو ما أخذه.
7: بقول الشرع
9: أباح الكذب على الزوجة. لا، هنا لم يباح الكذب، هذا الجزئية. ولا، والمسألة الثانية تيجي تقول له ما أنت متزوج علي، أنا ماني متزوج عليك. ولو كان متزوجا مثلا وهي لا تعلم. تمام. لكنه هو أراد هذا حتى لا تحدث فتنة ويرى الوقت المناسب ليخبرها، مع أني دائما أنا دائما أقول تزوج تزوج زواج صراحة، لا يخفيه. كن رجلا في كل مواقفك. لكنه رأى مفسدة أخف من مفسدة ومصلحة يحافظ على هاي المسألة. إجا احلف يمين، أنا لست مضطرا للحلف. لا نحول بيوتنا للمحكمة.
7: طيب، في معنى اتصال سيدي. السلام عليكم.
12: السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمة الله.
12: يعطيك العافية.
7: الله يعافيك يا رب، تفضلي.
12: عندي استفسار، بدي أسأل عن الأرباح اللي بتيجي من تيك توك، لما إذا فتحت لايف تيك توك مثلا وكان المحتوى محتوى كوميدي بضحك الناس، إيش الأرباح هاي؟
7: طيب إن شاء الله بتسمع الإجابة. سيدي، في شخص سأل عن اللهم صل على سيدنا محمد، هو موضوع في مكان، في عمل، في بيئة بتطلب منه أنه يطلع أغاني، وإذا رفض قد يترتب على ذلك إقالته، شو بتنصحه؟
9: أولا، الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن العظيم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. المسألة الثانية هو ننظر ما الذي يطلب منه وما المحتوى الذي سيقوم بمشاركته. هل هو محرم قطعا؟ فلا يجوز له مشاركته قطعا ويأثم بذلك. وهذا الأخ أنا أنصحه أنه يراجعنا على الإفتاء، لأنه في تفاصيل أيضا فرعية مهم نناقشها معه حتى نعطيه حكم على حالته بالضبط. يعني لا ينفع، ما ينفع نعمم المسألة على العموم.
7: يعني مبدئيا ما يستقيل، يبقى
9: ما يستقيل ويراجع الإفتاء. أيوة. ولكن إذا هذا الأمر الذي يقوم ببثه محرم قطعا، يعني لم يقل أحد من العلماء بجوازه، محرم قطعا، نقول له لا يجوز لك فعله.
7: يعني ممكن يكون له مخرج انه كونه مثلا الموسيقى فيها خلاف،
9: بدنا نراجع المساله شو نوع الاغاني اللي قدمها والموسيقى هذه. يعني بدنا نراجع الافتاء حتى نشوف كل تفاصيله، كل الطرق اللي
7: وفي حال في ناس مثلا بيطلع منكر على الدوام، في ناس بيختلط بيطلع. صحيح. شيء هيك وشيء هيك.
9: نعم.
7: كل واحد حكم، يعني
9: كل واحد له جزئيه
7: وكل واحد تفصيل. طيب سيدي. نعم. نطلع فاصل ونرجع نتكلم عن بعض المسائل.
13: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
14: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
15: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر
13: بصوتك مع عامر رجوب.

0: غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الآن بلا عص لهشم اللعب.
2: تطبيق يو وليت، قلبنا قلب. سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل. تجربة يومية سريعة وسلسة. يو وليت، قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يو وليت الجديد كليا الآن.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا. إذاعة عين وبتسمع
0: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، ولا زال الكلام متواصل بس عن الخلع. لكن سيدي في بعض الأسئلة اللي طلعنا فاصل قبل ما نجاوب عليها. توجيهك للشخص اللي دائما بيحكي علي الطلاق، وشو ما يعمل علي الطلاق؟
1: بداية هذا اللفظ محرم، وموضوع وقوع الطلاق أو عدم وقوع هذا بدي راجع الإفتاء حتى ننظر في حكمه وقصده والحالة التي كان فيها، وهل تحقق الأمر الذي حلف عليه أم لا المنع فيه. تمام، هاي المسألة تحتاج إلى نظر، لكنه ليس من الحكمة في شيء، مش من الحكمة تقعد تعالج بيتك علي الطلاق. وأنا شفتهم يا سيدي ما حلوا مشاكل، اللي ظل يقول علي الطلاق وإذا بتعمل تكوني كذا تكوني طالق، ما في استجابة، بل بالعكس الأمور تصير بعد ذلك تمادي أكثر، لأنه أمنت راح جاب فتوى والشيخ ما حسب عليه طريقة.
0: بطل هاي الكلمة ما لها تأثير،
1: لا بطل تخاف منها، تبطل تحسب حساب، تهز البيوت، استقرار البيوت يهدم بهذه الطريقة. يظل الشيطان، إن الشيطان ينزغ بينكم، شوش يعني قرصة دفشة صغيرة، دفشة صغيرة عليه الطلاق، هزة صغيرة علي حتى يوصل للطلاق الأخير. هكذا يبدأ والشيطان ودي يهدم بيتك مرة واحدة، يشتغل مخطط حاطه لطول حياتك الزوجية، فيبدأ بذلك. فهذا لفظ محرم، يفقد البيوت المودة، ويفقد البيوت الرحمة، ويفقدها السكينة. وعلى الزوجة أن لا تلجئ زوجها لمثل هذا، تطيعه بالمعروف وتحسن عشرته. سيدي العزيز، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث يستحضرني لما قال الدنيا متاع، وخير متاعها إيش؟
0: الزوجة الصالحة.
1: الزوجة الصالحة. يا أخي انظر للشباب اليوم، يقول لك خايفين نتزوج ويطلع حظنا، نسمع مشاكل الأزواج، مش قاعدين نسترجي نتزوج.
0: في بعض الشباب اليوم خايف يتزوج.
1: أيوة.
0: بقول لك
1: أنا أتورط. أتورط. يقول لك أتورط. فهذا يستحضرك حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، إنه صلى الله عليه وصحبه وسلم لما قال لك خير خير إشي بالدنيا يعني لو عندك سيارات وقصور وأراضي وتملك الدنيا كلها،
0: لسه في شيء أفضل،
1: كله خير متاعها الزوجة الصالحة. يعني إذا عندك كل هذول وما جت زوجة صالحة كله صفر، هذا الزوجة الصالحة رقم واحد، يصير الباقي كله له قيمة. لكن اليوم الزوجة لا تلجئ زوجها لهذا، من صلاح الزوجة من علامات صالحة أن تسمع وتطيعه بالمعروف، لا تلجئ لعلي الطلاق وهو لا يكون جريء على ذلك، هذا حد من حدود الله عز وجل لا يتعدى عليه.
0: طيب بارك الله فيك سيدي. في سؤال لبنت سألت عن حكم أرباح تطبيق التيك توك، علما أن المحتوى المقدم كوميدي.
1: الآن إحنا ننظر إلى طبيعة العمل، هذا العمل أصله مباح، ما ينتج عنه من أرباح مباح يعني حلال، أصله محرم، يقدم أشياء محرم، يقدم شيء يفسد المسلمين، يقدم شيء ما نتج عنه حرام.
0: يعني مثلا المحتوى الديني إذا كان فيه استهزاء مثلا بالعبادة
1: حرام،
0: استهزاء
1: هذا مال حرام وكسب غير مشروع حرام.
0: إذا كان كوميدي عادي وهادف مثلا، هذا
1: ما هو إيش الكوميدي مفهومه؟ هناك كوميدي سخرية من الآخرين، سخرية زي ما تفضلت، سخرية بشعائر الله، وسخرية من الآخرين وتهكم واستخفاف بهم ويلحقوا قذف

0: بهتان و هاتك
1: نعم
0: أستار
1: في بعض
0: الناس.
1: المحتويات الكوميدية أيوة. مثلا بجيب واحد من أهله سواء زوجته أبو عمه خاله وبقعد يتخوث عليه.
0: قلت لك إذا كان الأصل محرم ما يقوم به هذا الإنسان محرم، سواء كان على التيك توك، سواء كان بمكتب، سواء كان ببيته، هذا محرم، فكل كسب ناتج عنه محرم. إذا كان جائز جائز. لكن نصيحة لإخواننا المنصات، هاي نصيحة لوجه الله غير الأرباح، خاصة إخواننا البنات وإخواننا الشباب، في منصات لابد أن يكون المحتوى فيها ذا أثر طيب، يعني نحولها من منصات تفاهة إلى منصات فيها منفعة للمسلمين وفيها خير، ونقدم دعوة إلى الله عز وجل، ونقدم نصيحة وحكمة، ونقدم معلومة مفيدة، ونقدم خير للناس، ما نبقى فيها بهذا الاستجرار وراء التفاهات.
1: يعني سيدي في ناس بيقول لك أنا بدي أعمل صفحة وأجيب منها أرباح، خلي نصيب من هاي الأرباح التاجر فيه مع ربنا سبحانه.
0: صحيح.
1: ليش إحنا بدنا بس ربح بالدنيا؟
0: اعرض ما تقدمه على الله قبل الناس.
1: صحيح.
0: اعرض ما تقدمه على الله قبل الناس، بده يسجل لك يا الله عز وجل، إما بصحيفة حسناتك وإما بصحيفة سيئاتك الآن. وبعدين في يا سيدي منصات للبنات والله ما هي كويسة، يعني مثلا ممكن إذا خطبت يقولوا والله هاي على منصة كذا بتشتغل، هاي المنصة سمعتها سيئة، فتصير تصور سلبي عنها. فنصيحتنا إما أن يكون المحتوى المقدم واضح أنه فيه نفع، مثلا دكتور بدي يقدم معلومات طبية، صيدلانية بدي يقدم معلومات بالصيدلة، أستاذ بدي يقدم معلومات أي مجال، ما عندكش مشكلة مع الضوابط الشرعية المتعلقة بالجنسين باللباس هاي الضوابط الشرعية، بعد ذلك تقدم ما شئت مما هو حلال. أما إذا كان الصفحة كلها تفاهات ندخل في التفاهات؟ لا.
1: طيب سيدي بدي أروح ل يعني آخر جزئية في الحلقة، نحكي عن إحنا دخلنا في موضوع الخلع، ليش سمي الخلع بهذا الاسم؟
0: الله سمى سبحانه وتعالى الزواج لباس، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فلما إجت تطلب الطلاق فكأنها خلعت هذا اللباس عنها.
1: سبحان الله.
0: أيوة ما عادت بحاجة إليه، فكل واحد منهما خلع لباس الآخر، واللباس من معناها الستر، ما يجي الخلع خلع للستر كمان، نستر بعضنا. احنا خلعنا بس موضوع العقد، لكن ما كان بيننا ويحفظ الأسرار وكل واحد في طريقه، ونحفظ ما بيننا من باقي العشرة بالتسريح بالإحسان حتى يحسن بعضنا إلى بعض، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وكثير من الناس الذين حصل بينهم خلع وجدوا أن الحياة كانت أفضل من ما بعد الخلع، وأن تصورهم عن الخلع كان خاطئا،
1: في ناس
0: فرجعوا بعد ذلك أزواج. فلا تهدموا كل شيء مرة واحدة،
1: زي ما قال سيدنا علي، أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوم. سبحان الله. سيدي أحيانا في بالمحاكم لما يوقف الرجل وزوجته، مين الخسران لما يوقفوا الاثنين في المحكمة؟
0: هذه معركة لا رابح فيها أحد، الجميع خسران، والخسران الأكبر إذا كان هناك أولاد هم الخاسرون، أكبر خسارة هي للأولاد، خاصة إذا تم استغلال الأولاد لابتزاز أحد الأزواج، الزوج أو الزوجة هم الخاسر الأكبر. فاتقوا الله عز وجل، عليك أنتم متفقين على مرحلة جديدة من الحياة، تسريح بإحسان، اتفقتوا على الخلع خلق رضائي، قعدت قدام القاضي اتفقنا على 1 2 3 4، لا نقعد نشهر بعضنا ولا ندخل منازعات الأولاد بين بعضنا، ولا الأب يقعد يضيق على نفقات أولاده ولا على مسكن طليقته اللي راح تصير طليقته هي أم أولاده،
1: ولا تجعلوا الأولاد ساحة المعركة
0: فيكونوا هم الخاسر الأكبر. خلي الولد له حظ بوالده، أنتوا اللي تفرقتوا، مش الأولاد تفرقوا عن أبوهم ولا الأولاد تفرقوا عن أمهم، أنت ما زبطت العيشة بينك وبين زوجك، أنت ما زبطت العيشة بينك وبين زوجتك، لكن الأولاد يريدون أباهم، ما طلبوا التفريق هذا. فلا تخلي قرارك الفردي يؤثر على باقي قرارات الجميع، وكذا الأولاد يريدون أمهم، لا تخليهم تمنعهم عن أمهم، هذه نصيحتي. فلذلك اللي داخل ساحة المحاكم الجميع، ليس هناك رابح مطلقا وليس هناك خاسر مطلقا، والجميع تعمه الخسارة، لكن ما خلي خسارتنا الأكبر بيننا وبين أولادنا. فهذه نعم. النصيحة من الله سبحانه وتعالى، تسريح بإحسان.
1: سيدي بالنسبة للخلع بيصير للزوج إنه يتخلى عن حقوقه، يعني مرأة بدها تخلع مثلا، هذا بحق لي يسقطه ولا
0: الخلع الرضائي؟ هي إذا قالت له نتخالع على 100 دينار، على 200 دينار، على 100,000، على اللي يتفقوا عليه، بدها تزيده أو تنقصه جائز، يعني أخذ قانون الحوالي الشخصية بقول من قال بالرضائي ما يتفقان عليه، ما يتفقان عليه دينار أو 100 دينار،
1: سواء هي تنازلت عن حقوق إذا بده يطلق أو هو تنازل عن حقوق. أيوة. إذا بدأت تخلع.
0: نعم. فكل ما يصلح عوضا في المهر يصلح عوضا في الخلع جائز.
1: طيب بارك الله فيك سيدي، احنا يمكن الخلع لسه في احكام،
0: لسه احنا ما دخلنا الا اول على الباب احنا. سيدي
1: ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا وفقهنا ويبعد عنا كل المشاكل، يجعل مصيرنا ان شاء الله يعني كما يريد الله ويرتضي رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هيك بنكون وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم ان شاء الله في الاسبوع القادم باذنه سبحانه وتعالى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
2: لكل فكرة صوت، خطوة أثر، يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: الثانية عشرة بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين الاعتداء الإيراني الغاشم الذي استهدف مبنى لإحدى الشركات في الكويت. القوات المسلحة الأردنية تعلن عن اعتراض 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. السعودية تدين بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الغاشم على الأردن. الجيش العراقي يقول إنه لا توجد أدلة على انطلاق اعتداءات من الأراضي العراقية. باكستان تؤكد بذل قصارى جهدها لإحياء المفاوضات بين واشنطن وطهران. 6 شهداء و34 إصابة خلال الساعات الماضية في قطاع غزة. البنك المركزي الأردني يثبت سعر الفائدة الرئيس عند 5.75%. الأمن العام يحذر من الكتلة الهوائية الحارة التي تؤثر على المملكة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: أكيد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.
5: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك، افتح او غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا واسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الان، يخضع لشروط واحكام البنك.
6: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: الاقتصاد مش أرقام وبورصات بس، الاقتصاد هو حياتنا اليومية، أسعارنا، أعمالنا وفرصنا. قراءة وتحليل لأهم القضايا الاقتصادية بلغة بسيطة وقريبة من الناس. برنامج الاقتصاد والناس مع الدكتور إياد أبو حلتم، كل يوم خميس الساعة 2:30 ظهرا.
1: الأعزاء المشاهدين، الأعزاء المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من الاقتصاد والناس. في هذه الحلقة يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف سعادة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، رئيس لجنة الطاقة النيابية في مجلس النواب الأردني. الدكتور أيمن غني عن التعريف، ويعني محارب شرس لحماية المواطن الأردني ولدعم القطاعات الإنتاجية فيما يتعلق بالطاقة. أهلا وسهلا فيك دكتورنا الغالي.
2: أهلا دكتور إياد.
1: دكتور، طبعا الطاقة هو أهم مستدام سواء للمواطن، نعم، للصناعي، يؤرق حتى متخذ القرار الاقتصادي دائما في الحكومات، وخصوصا في الحكومة الحالية اللي احنا الآن يمكن نشهد الاضطرابات الجيوسياسية منذ الحرب من 28/2 وانقطاع الغاز في أول الحرب، ومن ثم الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار الطاقة وخصوصا أسعار النفط. كل هذا أدى إلى اضطراب في المشهد الطاقة، لكن أنا بدي أبدأ سؤالي بسؤال بسيط المواطن دائما بحكيه: الأمن الطاقي بالأردن، تنويع مصادر الطاقة، لماذا كل ما أصبح هناك مشكلة في الإقليم نضع أيدينا على قلوبنا ونحكي الله يستر الغاز مش الغاز؟ وإذا رجعنا بذاكرتنا من 2008 من قطاع الغاز المصري ونحن نعاني ونراكم مديونية بسبب ذلك الانقطاع، بطريقة مبسطة نشرح للمستمع وللمشاهد الأردني ما معنى أمن الطاقة وكيف يهمنا كدولة أردنية وعلى رأسها السلطة التشريعية التي تراقب الأداء الحكومي فيما يتعلق بأمن الطاقة؟ تفضل دكتور.
2: شكرا للمقدمة دكتور. يا طبعا سؤالك جدا مهم بالتأكيد، يعني الأمن الطاقوي هو يعني معزز للأمن الاقتصادي والأمن القومي. بالتأكيد الأردن يعني في ظل التحديات الجيوسياسية أدت إلى ارتفاعات غير مسبوقة بأسعار الطاقة. الأردن بلد مستورد للطاقة، يعني لو يعني بالمقابل الأردن قطع شوط مهم جدا بتنوع مصادر الطاقة. اليوم نتحدث عن 27% من خليط الطاقة طاقة الرياح أو طاقة الشمسية، زائد اليوم في عندنا كمان مشروع العطارات اللي يساهم في يعني يكون مصدر محلي لتوفير الطاقة. بالمقابل التحديات الموجودة يعني على الساحة، التحديات هي عالمية، فبنحكي اليوم مش يعني مفتاح الطاقة أو الأمن الطاقة والعربي هو مفتاح الطاقة العالمي. فإذا ما كان هناك تفكير عربي مشترك لموضوع تعزيز الأمن الطاقوي العربي، فيعني هذا شيء مهم جدا يعني يجب النظر به. من كم جزء من اللي بيعزز أمن الطاقة والعربي، ممكن نتحدث عن مشروع خط الأنابيب من البصرة للعقبة، مهم جدا اليوم في الدول التي تحقق يعني سيادة في أمن الطاقي. يجب أن يعني ليس إنه فقط إن لديها مخزون من الطاقة أو من النفط، الدولة التي يعني لديها مخزون من الطاقة وتستطيع إدارة تصدير الطاقة، ويعني عدم التصدير هذا تهديد للأمن الطاقوي وتهديد للأمن الاقتصادي وتهديد للأمن القومي. كلف الطاقة وارتفاع كلف الطاقة، يعني بالأكيد يعني في جميع القطاعات المنتجة بهم اليوم أسعار الطاقة، حتى المواطن يعني ببيته فاتورة الكهرباء اليوم يعني بتلاقي في حرص شديد إنه للمواطن إنه يكون حرق يعني الفاتورة الشهرية يعني لا تتجاوز معدل الصرف، يعني في ظل ظروف عيشية صعبة للمواطن الأردني. فبحاجة اليوم يعني النظر في كيف نقدر نستطيع نخفض هذه الكلف. الرؤية الاستراتيجية لوزارة الطاقة 2035، يعني هناك طموح أن تصل اليوم خليط الطاقة 40%، وهذا طموح خلال لجنة الطاقة النيابية شفناه يمكن بسيط، بحاجة اليوم نرفع قوم متفائل أكثر. فكان هناك نظرة جدية وأخذ بها يعني اليوم نحاول إن شاء الله نصل لمعدلات من 50 إلى 55%. مشروع العطارات يعني ساهم في ظل الظروف الأخيرة اليوم إنه ساهم في إنتاج الطاقة وصلت ل 14-15%. فهذا شيء مهم جدا اليوم إنه عزز الأمن الطاقوي في الأردن. اللي ممكن تعاقديا سابقا أخفقنا في موضوع السعر، ولكن اليوم في عنا فرصة أخرى إنه أنا بحث الحكومة من خلال هذا المنبر أن تكون تدخل كشراكة في مشروع العطارات القائم، وأن تدخل في مشروع آخر يعني ولكن بكلف أقل. اليوم البنية التحتية موجودة، فإذا دخلنا انطلقنا مشروع آخر باستطاع يعني لدينا القدرة أن تكون كلف الطاقة يمكن أقل من 50-60%، اللي بينعكس على المتوسط السعر اللي يؤدي لانخفاضه. القطاع الصناعي، القطاع الزراعي، قطاع السياحة، كل ما خفضت كلف الطاقة وحققت الأمن الطاقوي، كل ما حققت ميزة تنافسية لهذه القطاعات. بهمنا اليوم يعني يكون الصناعي الأردني ينافس، يعني يمكن اليوم في إحدى مصانع في للمحولات يمكن ألمني أن يعني يكون في عطاء قيمة 50 مليون، صناعة وطنية بنعتز فيها، يعني اليوم اكتفاء ذاتي للمحولات وكوادر أردنية. هذا المصنع الأردني خسر عطاء بقيمة 50 مليون، لأنه مقابل فرق سعر 3% عن يعني دولة مجاورة، عربية مجاورة.
1: بالرغم من احنا عندنا افضليه في قرار مجلس وزراء بافضليه سعريه للصناعه الاردنيه ب 20%،
2: يعني للاسف الشديد يعني يمكن هي هذه الشركه مملوكه يعني ضمن المساهم العام ينطبق عليها شروط مراقبه الشركات،
1: فيعني ضمن
2: يمكن حكيت مع المعالي يعرب قضاء وتحدثنا في هذا الموضوع، يعني بهمنا اليوم نحافظ على الصناعات الاردنيه. فلو وفرنا كلف الطاقه كانت عنده يعني
1: قيمه هامش بسيط،
2: هامش بسيط يعني بامكانه اليوم انه يقدر ينافس ويحقق هالميزة التنافسية. والعمل الصعب اللي اليوم أنا بدل ما أحول 50 مليون برا أكون ولا يستفيد فيها.
1: دكتور، بصفتك رئيس لجنة الطاقة ويمكن أكيد اجتمعت مع الجهات الحكومية المعنية بتنظيم سوق الطاقة بالأردن من وزارة الطاقة والثروة المعدنية، هيئة تنظيم قطاع الطاقة إلى آخره، هل أنت راضي في ما تم إنجازه؟ يعني نسمع وزارة الطاقة، تصريحات معالي الوزير، الهيدروجين الأخضر، المشاريع، حتى دولة رئيس الوزراء يعني وقع مشروع ضخم يمكن بأكثر من مليار، يعني في مشاريع واعدة، لكن هل أنتوا كلجنة طاقة نيابية وأنتوا تمارسون الدور الرقابي فيما يتعلق بملف الطاقة وتنفيذه لدى الحكومة الأردنية، هل أنتم راضون عن ماذا يتم تحقيقه من، وهل هذا يتطابق مع رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي الذي ألزمت بنفسها الحكومة تنفيذه؟
2: بالتأكيد يمكن يعني يبدأ الإجابة من نهاية السؤال، هل الحكومة تواكب مرحلة التحديث الاقتصادي؟ هل سير العمل في يعني مراحلها في المسار الصحيح؟ يمكن تحدث تحت المنبر بكل شفافية، يعني احنا كلا يعني لجنة الطاقة النيابية راضون عن العمل خاصة في ملف الطاقة والتعدين، يعني حققنا نموذج مهم بالتشاركية بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، يعني ما نفذ من مراحل رؤية التحديث الاقتصادي وحتى الخطط المستقبلية. يمكن يمكن دورتين السابقات كان هناك زخم تشريعي مهم جدا، يمكن الدورة الأولى في 18 قانون والدورة الثانية 21 قانون، واليوم في عندنا دورة استثنائية. هذا الزخم من التشريعات لتحديث المنظومة التشريعية لتواكب مراحل التحديث الشامل السياسي والاقتصادي والإداري. فيما يتعلق في ملف الطاقة والثروة المعدنية، اليوم المشروع الكهرباء الذي أقر في 2025 ومشروع قانون الغاز، وكمان أيضا مصادقة على الاتفاقية التنفيذية للأعمال التنقيب وتطوير النحاس في منطقة أبو خشيبة. يعني لو نستعرض هذه القوانين، القوانين جدا مهم، يمكن من أهمها مشروع قانون الغاز اللي يعني أدخلنا اليوم الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، وكان هناك يعني تحديد العلاقة ما بين التعاقدي ما بين المستهلك والحكومة والمواطن. فاليوم يعني اليوم في عنا بيئة تشريعية حقيقية لجذب الاستثمار وتكون لتنظيم العمل ورسم السياسات والتشريعات. المستثمر اليوم في أي مجال بحاجة لتشريع واضح حتى يعرف ما عليه وما يعني. للأمان يمكن المشاريع الواعدة يمكن في زيارة دولة الرئيس لمنطقة العقبة اللي تحدث أن تكون هناك يعني مصدر حقيقي للطاقة في المملكة. اليوم حجم المشاريع يمكن المتأمل أنه يتم على أرض الواقع لإنتاج الهيدروجين الأخضر تحدث عن يعني مشاريع ضخمة يعني تصل من 8 إلى 9 جيجا يعني ضعفي اليوم احتياجات الأردن. فهذا يعني هذه الثورة في مجال الطاقة يعني والهيدروجين الأخضر مهمة جدا. الأسواق الأوروبية متعطشة لهذا المصدر من الطاقة. فيمكن التجربة اللي يمكن كان في زيارة سابقة للمملكة المغربية الشقيقة وقطعت شوط للأمانة مهم جدا أيضا في إنتاج الهيدروجين الأخضر. ف يعني هناك نظرة للأمانة دكتور إياد تفاؤلية للمستقبل. يعني نأمل إن شاء الله تعالى يعني للأمانة شايف الحكومة ماشية على خطة ثابتة في هذا الأمر. ويعني هناك يعني عزم حقيقي اليوم نكون رائدين في اليوم بالطاقة المتجددة سواء كانت الشمسية أو الرياح أو الهيدروجين. والحمد لله يعني في ظل الاكتشافات المهمة من الغاز الطبيعي في حقل الريشة نأمل اليوم نصل إن شاء الله 2029 إلى اكتفاء ذاتي من الغاز. يعني
1: هذه أخبار مؤكدة يعني نقدر نطمن المشاهد والمستمع أنه فعلا في إن شاء الله ب 2029 أو قبل كما تعد الحكومة أنه راح يكون في اكتفاء من 400 مليون متر مكعب يكون يضخوا إلى القطاعات الإنتاجية ويمكن تستخدم للاستعمال المنزلي. هل هذه مؤكدة يعني من الدراسات؟
2: بالتأكيد يعني كان هناك لقاء بداية هذا الأسبوع مع شركة البترول الوطنية حتى يعني النظر في سير الأعمال حفر الأبار. يعني هناك عطاء مطروح ل 80 بئر ومرحلة الإنجاز يعني كانت مهمة جدا. اليوم لدينا القدرة على إنتاج من 80 إلى 90 مليون اليوم بحكي شنو الله إلى المستقبل. الكمية مستغلة حاليا من 20 إلى 22 مليون لأنه النقل بيتم عن طريق صهريج ما في عندي الآن خط الأنابيب. فسيدي يعني إن شاء الله تعالى هذه كميات محققة ومكتشفة بنأكدها إن شاء الله يعني. ويعني 2029 بإذن الله حيكون عندنا اكتفاء ذاتي وحتى هناك إن شاء الله كميات أيضا مهمة اللي نقدر كمان نصدر. اليوم في يمكن نشوف كان جولات دولة الرئيس وفتح أو تمديد الغاز للعديد من المصانع وكان هناك طبعا زيارة ملكية للأزرقاء وتم تدشين وافتتاح أكبر مدينة صناعية في المملكة على 5000 دونم. وفي مشروع أيضا لإيصال الغاز تقريبا تكلفته 28 مليون للزرقاء. اليوم بس أصل يعني يصل الغاز للمصانع إذا كان هذا المصنع يستخدم مثلا الديزل كطاقة
1: ممكن يوفر 25% من
2: 60% دكتور. نعم. إذا كان مثلا الفيول أو الوقود الثقيل يوفر 35%. نعم. فيعني هذه كلف يعني تخفيض كلف شيء مهم جدا اليوم
1: تنافسية القطاع الصناعي.
2: أشكرك
1: طبعا.
2: فيعني النظرة المستقبلية للأمانة

0: يعني قانون عصري وفي أمور كثير تدعو إلى التفاؤل وجرب استثمارات، لكن بالمقابل كمان كان في بعض التحفظات بالنسبة لموضوع الطاقة المتجددة، وهل الشبكة تستوعب، ويمكن في بعض، يمكن أنتوا كلجنة طاقة وحضرتك سعادتك كرئيس لجنة وصلك بعض يعني الشكاوي أو بعض التحديات من بعض المصانع في بعض المناطق اللي الشبكة غير ملائمة أنك أنت تشبك عليها طاقة متجددة، سواء صافي نظام صافي القياس أو نظام العبور. شو دور لجنة الطاقة؟ نسمع من سعادتك في تقريب هاي الفجوة ما بين منح الرخص من هيئة تنظيم قطاع الطاقة اللي هي المخولة بالقانون، بين القطاع الإنتاجي اللي هو يعني يسعى بشكل حثيث إنه يوفر طاقة رخيصة عشان يزيد إنتاجيته.
1: بالتأكيد، يعني بالنسبة للموضوع الرخص الممنوحة من الطاقة المتجددة لجميع القطاعات، كان هناك العديد من الشكاوى تلقيناها من المواطنين. ممكن يكون تلاقي مواطن يقدم مثلا على 300 كيلو بيجي 100 كيلو،
0: أو مصانع واحد ميجا
1: بيجي 50. فللأمان عشان أكون معك صريح وأتحدث بكل شفافية، اليوم يعني غير يكون العبء على الشبكة، هناك تحدي ما بين يعني التحقيق الاستدامة لشركة الكهرباء الوطني اللي مديونيتها اليوم 6.5 مليار، اللي يمكن تحدثنا بداية الحديث الأمن الطاقة، ويمكن شفنا قطاع للغاز كلفنا يمكن بال2011 أرقام، واليوم ندفع ضريبة وانعكست على كلف الطاقة، هاي ضريبة عم ندفعها. فيجب أن يعني ما نكون اليوم من قراراتنا تكون شغل فزع. لا، اليوم في عندي حرب يعني على او ظروف جيوسياسيه ادت الى ارتفاع اسعار الطاقه، وهناك من يتحكم في ارتفاع في رفع اسعار الطاقه كسلاح. فيجب ان يعني يكون في لدينا رؤيه واضحه اليوم، ان يكون في عندي استدامه هذا الامر وقطاع الطاقه وباداره الكلف الطاقه. يمكن اثناء الازمه نجحنا اليوم انه ما صافعنا قطاعات في الطاقه، ولكن في شيء آخر لازم ننتبه له اللي هو كلف الطاقة اللي كمان كانت مرتفعة، وصلت فاتورتها اليومية من 2.5 إلى 3 مليون. فهذا التحدي اللي يعني للحكومة اليوم، هلأ منح هذه الرخص يمكن في عندي كبار المستهلكين في عائد معين يذهب ل يعني وأسعار مهمة جدا اللي تحاول تحافظ على استدامة الشركة الوطنية للكهرباء. هلا اليوم يمكن في يمكن عدم إتاحة فتح المجال لأن يكون المواطن أو هذه القطاعات شريك في إنتاج الطاقة وتحقيق العدالة بتوزيع الطاقة وتخفيض كلف الطاقة، وما بين أنه أنا أبيع هذا المواطن طاقة بكلف عالية حتى أحافظ على استدامة. عندك يعني فوائد دين تقريبا تحكي 0.5 مليار سنوي، فهذه كلف، هذه كلف مين بتدفع ثمنها؟ هاي القطاعات تدفعها أحساب إيش؟ أحساب ارتفاع دكتور ياد على أحساب ارتفاع كلف الطاقة اللي هي الأعلى معدل في المنطقة. فسيدي يجب اليوم إحنا نتحدث نحكي خارج الصندوق. المشروع قانون الغاز أتاح للمواطن، أتاح للقطاعات إنها اليوم تولد طاقة وتخزن طاقة وتشبك طاقة. يعني العداد هذا ما في داعي له، أشبك وان شبكة. يعني حتى منحنى الأسعار لكلف البطاريات في الطاقة عالميا في نزول،
0: في نزول طبعا.
1: وحتى جودتها ويعني والعمر الزمني كمان في تحسن، فرح نصل يعني اليوم انه تلاقي منشآت شابكة مباشرة هي توليد ذاتي للطاقة، تخزن طاقة وتستخدمها مباشرة من غير
0: اوف
1: جريد، من غير العبور من خلال
0: الشبكة.
1: فهذه عوائد مهمة وكلف تأخرنا اليوم نوفرها، راح يتحقق ميزة تنافسية، راح تنخفض أسعار الطاقة. بس بالمقابل أنا بحكي تأخرنا، لازم اليوم يكون في عندي تشجيعات حقيقية اليوم تحفز وتمنح اليوم بحاجة أن يكون في نمو حقيقي للقطاع الصناعي، اللي رغم كل التحديات عم نسمع أرقام للأمانة ترفع لها القبعة،
0: مصادرات 9%.
1: نعم، يعني هذا الشيء هو
0: 10 مليار
1: هو بيعزز الناتج المحلي الإجمالي، الاقتصاد القائم الحقيقي اليوم،
0: فرص عمل.
1: أنا إذا يعني يجب ننظر إنه كيف تضخم الناتج المحلي الإجمالي، بنعكس على النمو، بنعكس على تخفيض معدلات البطالة، فيكون نمو شامل حقيقي. القطاعات المؤثرة لقطاع الصناعة وقطاع الزراعة وقطاع السياحة بهمنا أسعار كلف الطاقة، ويكون في عندي فعليا كان في عندنا أيضا في لجنة الطاقة النيابية اجتماع مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة وزارة الطاقة على إعادة

0: مراجعة النظم والتعليمات متعلقة في الطاقم المتجدد ومنح الرخص. وللأمانة كان في تعاون ووعودات حيكون يعني من خلال المنبر مرة ثانية قريبا حيكون في تعليمات مهمة جدا يعني
1: جيدة.
0: ويعني راح يتيح المجال للعديد من القطاعات ويعني بالتسهيلات كما مهمة جدا في منح الرخص للعديد من القطاعات.
1: الكلام اللي تفضلت فيه كلام مهم جدا ويعني بيبعث نحو التفاؤل. بس إذا سمحت لي أرجع لشركة الكهرباء الوطنية. شركة الكهرباء الوطنية بتعرف نموذج الكهرباء من قبل 20 سنة وضع على أساس أنه سينجل باير موديل.
0: نعم.
1: نشرحه ببساطة للمشاهد أو المستمع أنه شركة الكهرباء الوطنية هي محتكرة للنقل الكهربائي بالأردن، وهي من تقوم بالالتزام بشراء أو تزويد مصادر الطاقة لشركات التوليد وهي قطاع خاص، وهي من تلتزم بدفع نسبة معينة أو عائد على استثمار شركات توزيع الكهرباء. إذا سمحت لي بس يعني ببساطة أبسط للمستمع، لكن شركة الكهرباء الوطني ألا تعتقد الآن ومن دوركم الرقابي والتشريعي أنه آن الأوان نعيد هذا النظر بهذا النموذج، وأن يكون هناك فتح لقطاع النقل الكهربائي أمام الاستثمار من أجل رفع كفاءة الشبكة، لأنه هاي مشكلة عندنا رفع كفاءة الشبكة، وكذلك للتخلص من هذه المديونية الضخمة اللي أرهقت حتى كاهل الحكومة؟
0: صحيح.
1: وأرهقت المواطن. صحيح. نحتاج كما تفضلت يعني حل خارج الصندوق وأسوة في كثير دول صناعية لا تحتكر شركة واحدة أو حكومة هي نقل الكهرباء.
0: بالتأكيد يعني أنا أتفق تماما معك، ويعني وحتى كان أيضا اجتماع للجنة الطاقة النيابية للبحث موضوع مديونية الشركة الوطنية للكهرباء، ويعني إيجاد حلول حقيقية لموضوع اليوم إن توقيع وتوليد أن تكون محتكرة على شركة واحدة، أن تقوم هي يعني بتوقيع العقود وشراء الكهرباء ومن ثم بيعها للشركات التوزيع الثلاث. يعني مشروع قانون الكهرباء اللي أتاح اليوم حتى للمستثمر اليوم، كان أي مستثمر يجي اليوم يساوي مشروع لإنتاج الطاقة.
1: صحيح.
0: يعني المشروع اللي هو يمكن السبب الرئيسي لهذا المشروع الهيدروجين الأخضر. أي مستثمر يرغب اليوم يكون يولد الطاقة ويستخدم الناقل المستقل، هذا جزء من يعني الابتعاد عن الاحتكار لشركة الكهرباء الوطنية، بيبني محطته
1: وحده كهرباء مستقل
0: وبيع الكهرباء لمستثمر آخر اخر او حتى لدوله اخرى. يمكن هسه في عندنا يمكن مشروع مهم جدا بينه وبين العراق بالمنطقه الحدوديه لتوليد الكهرباء وبيعها. فانا اتفق تماما يجب ان يوم يكون هذه ممارسات، في هناك ممارسات عالميه ناجحه في هذا المجال. المديونية اليوم 6.5 مليار، وللأسف الشديد يمكن في نقطة مهمة جدا، يمكن الارتفاع يمكن 2028 حيكون في طفرة بارتفاع أو العجز في هذه الشركة لأسباب زيادة الاعتماد أيضا على المرحلة تنفيذ مشروع العطارات وشراء الطاقة. هيدخل مرحلة ثانية بكمية أخرى وهذا كلفه عالي، فلازم نفكر جديا اليوم كيف ندخل يعني يكون في عندي بيستو لمشروع العطارات بكلف اقل من 50 إلى 60%، حتى من حنا الاسعار اللي قاعد اليوم العجز قاعد بتفاقم انه ينزل موضوع انهاء المديونيه، حتى نفكر ماليا اليوم هذه فوائد الدين عالي جدا. تحدثنا للامانه عندنا ملفين ارهاق الدوله اللي هو مديونيه المياه والطاقه، تحدث تقريبا 13 مليار، فيمكن يعني يا ريت يعني اليوم المجتمع الدولي لازم يتحمل مسؤوليته الاخلاقيه لاتجاه الاردن. اليوم الاردن تحمل فاتوره كبيره من استضافه اللاجئين وانقطاعات الغاز واستخدام الطاقه كسلاح ضغط. صحيح. فيجب يكون هناك نظرة يعني فعليا أن اليوم يكون في عنا يعني هذا مع احترام شديد، مش والله اليوم نطلب اليوم كمساعدة، هذا واجب أخلاقي على المجتمع الدولي يتحمل مسؤوليته. الأردن أرهق يعني الأردن هذا يعني ديدا الهاشميين فاتح أبوابه للجميع، بس ولكن في فاتورة اندفعت
1: ومنعت الأردن هو من منعت الإقليم. يعني الإقليم مهم جدا ينظر إلى الأردن وصمود الأردن، لأنه هذا صمود الأردن من صموده. ذكرت سعادتك موضوع العراق والربط الكهربائي مع العراق، لكن سمعنا بالإعلام وأخبار يعني أنه أنبوب النفط اللي إحنا متفقين عليه مع الحكومة العراقية منذ أكثر من 5 سنوات واللي لازم ينفذ بال 2021 و 2022 لحد الآن لم ينفذ، سمعنا أنه سينفذ عبر الأراضي السورية. هل هذا الحكي ما مدى دقة أولا
0: يعني
1: الكلام؟
0: نعم.
1: وإحنا وين يعني كدولة أردنية، لأنه مهم جدا هذا الأنبوب النفط وإله مزايا كثيرة وأهمية ومنفعة للأردن.
0: يعني إحنا نتأمل المشروع الأنبوب ما بين البصرة والعقبة إنه يتم بأسرع وقت ممكن، إنه يعني هلا ممكن من هناك حديث إنه خلال الأراضي السورية ولا الأراضي الأردنية، لا يعني إحنا لغاية الآن يعني الأمور ماشية إن شاء الله تعالى. تم تشكيل لجنة يعني لتحديد مسار الخط، وقطعنا شوط مهم جدا يعني عشان تكون بالصورة اليوم العراق يعني هذا موضوع يعني حاجة عراقية مهمة جدا، بهمنا اليوم العراق الشقيق يكون في عنده يعني يكون في بلد فيها منفذ بحري واحد للتصدير، هاي نقطة ضعف. وخاصة العراق يعتمد يعني على معظم وزنته من عوائد النفط، فأي تهديد حقيقي في موضوع التصدير سيؤدي إلى تهديد في الأمن الاقتصادي
1: بعدين مجدي أكثر الأراضي الأردنية
0: بالتأكيد. يعني اليوم
1: يكون السورية أبعد،
0: يكون في منفذ على البحر الأحمر، فبيجعل يعني بغداد يعني يعطيها مرونة أكثر بالتفاوض على فتح أسواق أخرى حقيقية وإدارة صادراتها. فال يعني الأمور إن شاء الله ماشي، وهذا الخط يعني هو عبارة عن يعني يعزز أيضا الأمن الطاقوي العربي، ويخلي إن شاء الله كمان حتى العقبة ك يعني مصدر إقليمي لتصدير الطاقة. فالمشروع إن شاء الله يعني يجب أن يكون يتم بأسرع وقت ممكن، لأنه للأمانة الظروف الحالية لازم نتعلم منها درس، إنه يكون في عندنا تنوع في حتى يعني يكون عندي مصدر واحد للتصدير. هذا الشيء يعني
1: دكتور الله يبشرك بالخير، يعني اخبار ممتازه انه لسه المشروع. بدي محور هام جدا يعني اختم فيه، طبعا الكلام يعني لا يمل معك دكتور ومهم جدا لكن وقتنا محدود. محور يعني احنا باخر شهر تموز، ودائما بصير باخر الشهر نفس الحكي امام المواطن، انه يعني اسعار النفط نزلت، اسعار النفط كانت 73 دولار بشهر 7. طب ليش لجنة تسعير المشتقات النفطية للجنة حكومية ما بتنزل بنفس النسبة؟ ليش المنحنى بتأخر؟ يعني لما بترفعوا الأسعار بترفعوها لحظيا يا حكومة، هكذا ما يقول المواطن، لكن لما تنزل الأسعار بتطول لما تنزل، فهذا برهق المواطن. ممكن تشرح لنا بعد إذنك
0: نعم.
1: شو آلية تسعير المشتقات النفطية؟ ما شو اللجنة هاي؟ شو بتعمل هاي اللجنة؟ وكيف بتأخذ الاحتساب لكلف أسعار البنزين والديزل والمحروقات كل آخر شهر؟
0: يعني إحنا عشان نختم بشيء يعني بمس المواطن، يعني إحنا كمشرعين بيهمنا يكون في عندي تشريع أول شيء بسط الإجراءات وأي شيء يلمس أثر المواطن. على موضوع اللي نحكي يعني حتى ممكن نتطرق ما تطرق لموضوع مهم جدا، الشرائح في الكهرباء وارتفاع كلف الكهرباء. يعني هلا انا كرئيس لجنه الطاقه يعني في عندي ملف مهم جدا بتحدث فيه من خلال المنبر، بقول انه التوزيع او طريقه احتساب الشرائح غير عادله، يجب اعاده النظر فيها. فهذا ملف ان شاء الله بنوعد المواطنين انه نحاول كل جهدنا انه نخفف هذا العبء. نعم انه يكون اليوم عندي ثلاث شرائح مدعومه يعني من 1 كيلو ل 300 كيلو سعر الكيلو وات 5 قروش، ومن 300 ل 600 سعرها 10 قروش، 601 فوق صار 20 قرش. الشريحة الغير مدعومة من 1 ل 1000 12 قرش، من 1000 ما فوق 15 قرش. هل يعقل الشريحة الثالثة المدعومة تكون يعني أعلى من الشريحة المدعومة الأولى والثانية؟ فهذا شيء يعني بيؤدي إلى تشويه وارتفاع أسعار. اليوم نشوف فروقها بشهر 12 و1 كل ما زاد الاستهلاك أو 7 و8 في الأغوار
1: والله.
0: فهذا ملف مهم جدا، وإحنا يعني بلجنة الطاقة النيابية لازم نخفف اليوم على جيبة المواطن. في المواطن قاعد اليوم بيستدين عشان يدفع فاتورة كهرباء، فهذا الشيء مؤلم، فلازم هذا ننظر فيه. موضوع حتى الوقود بدنا نحكي يعني العالم اليوم في تطور، يعني رح نوصل لمرحلة يعني كل واحد يشتغل يعني كهربته لحالها، الحكومة تكون تعرف في عوائد من المحروقات، عوائد من الاتصالات، عوائد هاي ضريبية رح تروح. يعني يمكن الهاتف اليوم أنا في عندي مشغل وشركات اتصالات محلية، لكن بكرة هأشبك يعني من خلال يعني من دون أن يكون هناك شركات محلية من خلال العالم مباشرة بدون سيم كارت، وهذه عوائد مهمة رح تروح. في عندي عوائد للمحروقات، التحول اليوم لاستخدام السيارات الكهربائية واستخدام يعني وقود آخر راح يخاف يعني على الحكومة.
1: بس آلية التسعير
0: اليوم آلية التسعير للأمانة شوف يعني يمكن بداية الأزمة كان هناك ارتفاع حاد بأسعار المحروقات، والحكومة يعني كان من توصيات مهمة من لجنة الطاقة إنها تتحمل جزء من هذا الارتفاع، وتحملت الحكومة تقريبا ما يقارب 40-60% من قيمة ارتفاع المحروقات عالميا. فالشهر الثاني كان هناك ارتفاع طفيف حتى على مراحل، ممكن شفنا انخفاض الشهر السابق بالمحروقات ما لمس أثر المواطن، بالعكس كان هناك ارتفاع طفيف. يعني الموضوع اللي الدعم أو الشيء تحملت الحكومة وزعته على المواطن طريقة أنه اليوم يعني الأسعار بلشت أنها تنزل. الأسعار يعني إحنا اليوم نشي يعني بلد غير نفطي، فالنفط أو يعني سيرة تتم كالآتي: سعر متوسط سعر البرميل خلال الشهر، السعر العالمي زائد النقل والتكرير حتى نصل للكلف الحقيقي والتوزيع والبيع، فهذا كلها كامل كلف زائد الضريبة الخاصة هذا هو الشيء هو بسعر
1: والضريبة الخاصة مقطوعة
0: يعني نعم، فهذا الشيء أكيد يعني بيرفع يعني الضريبة الخاصة هذه موجودة زائد الارتفاعات العالمية أكيد حتأثر على ارتفاع قيمة
1: بتتوقع في انخفاض.
0: هلا إحنا يعني بكرة حيكون في يعني خلال الاجتماع، فيعني من خلال الاجتماع غدا إن شاء الله حتتم أخذ متوسط السعر، هذا السعر اليوم متحرك عالمي نعم فحتى نهاية التسعيرة حيكون في يعني بتوقع يكون إما ثبات أو يعني على الأسعار معدل الأسعار السابق أو ارتفاع طفيف، لأنه في اليوم التوترات وارتفاعات اللي تمت خلال الأسبوع الماضي انعكست على متوسط السعر الشهري للخام.
1: كل الشكر والتقدير سعادة النائب الدكتور أيمن أبو هنية رئيس لجنة الطاقة النيابية في مجلس النواب الأردني، فعلا يعني نقاش ممتع جدا وبعجبنا تفاؤلك، وهي رسالة تفاؤل إن شاء الله للمشاهد والمستمع في برنامج الاقتصاد والناس. كان معكم معد البرنامج صلاح أبو الغنم ومقدم البرنامج إياد أبو حلتم، وهذه تحية مني ويسعد مساء الجميع ومساكم جميعا.
0: شكرا
2: الثالث عصرا بتوقيت عين أف أم برعاية
3: إلك عجاج.
4: لا
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين الاعتداء الإيراني الغاشم الذي استهدف مبنى لإحدى الشركات في الكويت. القوات المسلحة الأردنية تعلن عن اعتراض 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. السعودية تدين بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الغاشم على الأردن. الجيش العراقي يقول إنه لا توجد أدلة على انطلاق اعتداءات من الأراضي العراقية. باكستان تؤكد بذل قصارى جهدها لإحياء المفاوضات بين واشنطن وطهران. 6 شهداء و34 إصابة خلال الساعات الماضية في قطاع غزة. البنك المركزي الأردني يثبت سعر الفائدة الرئيس عند 5.75%. الأمن العام يحذر من الكتلة الهوائية الحارة التي تؤثر على المملكة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 0783508 23 و0799 73 99. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
2: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.

اهلا وسهلا بكم دائما وابدا في اذاعه عين وبرنامج خميس المحبين، حياكم الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار والبصائر وضيائها، وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. احنا ان شاء الله كل يوم خميس ملتقين على حب النبي عليه الصلاة والسلام عبر أثير إذاعة عين، وبذكركم رقم هاتفنا 078-36-41، فحياكم الله جميعا. وكل يوم خميس إن شاء الله هدفنا نقعد مع بعض نستذكر شيء من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إحنا حياة النبي عليه الصلاة والسلام مش قصة، حياة النبي قواعد في الحياة، حياة النبي عليه الصلاة والسلام منهج للحياة. طبعا للي حاب يعيش صح، للي حاب يعيش الحياة كما يريدها الله عز وجل، والسبب في ذلك إنه ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان قال لقد خلقنا الإنسان في كبد، فكل إنسان في حياته شيء من المعاناة، ما في إنسان ليس في حياته معاناة. طيب والنبي كيف تعامل مع المعاناة؟ معناته النبي منهج صلى الله عليه وسلم. اللي بتخيل إنه حياة النبي عليه الصلاة والسلام كانت كلها ورود ورياحين، مع أنه عقلياً طب يعني هو يوحى له من الله عز وجل وجبريل يتنزل عليه، والله تبارك وتعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني كل المواصفات التي تجعل الإنسان يعيش الحياة الهانئة موجودة عند النبي عليه الصلاة والسلام، وقائد دولة ويوحى له ومسدد من الله، والصحابة بيموتوا على فضلة ماء وضوءه، مش بيموتوا عليه هو، لا، على ما يفضل من ماء وضوئه. كان عليه الصلاة والسلام لما يتوضأ الصحابة رضي الله عنهم يتبركوا في الماء، لأنه التبرك بالصالحين والتبرك بالأولياء والتبرك بالأنبياء هذا الشيء جائز، فكانوا هم يتبركون بماء النبي عليه الصلاة والسلام لهالدرجة. أيوة لهالدرجة، حتى كان لما يعني النبي عليه الصلاة والسلام يحلق شعره الصحابة بلغتنا يتقاتلون حتى مين يطلع له شعرة من شعرات النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت أم سلمة رضي الله عنها عندها شعرة من شعرات النبي عليه الصلاة والسلام تحطها في المي، لما يمرض واحد من الأولاد من اللي حواليها تحط هاي الشعرة في الماء ويشربون للتبرك ويبرأ بإذن الله. فشو ماذا تريد أكثر من هذا الحب؟ أو مع ذلك حياة النبي عليه الصلاة والسلام فيها انكاد، فيها كبد، فيها معاناة، شو أكثر من أنه النبي عليه الصلاة والسلام هو وزوجاته يصير بينهم زعل 29 يوم، يعني حتى النبي وزوجاته 29 يوم حكوا مع بعض، وين راح؟ راح قاعد في الجامع صلى الله عليه وسلم، يعني لا في فنادق ولا في مكان، فراح جلس في المسجد. فأنت اليوم تزاعل مع مرتك، أنت اليوم تزاعل مع زوجك، أنت متزاعل مع قرابتك، مو كان يحصل حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هو الناس عندهم تصور أن الحياة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام حياة الصحابة معصومة، لا مش معصومة، أو عندهم تصور تاريخنا الإسلامي الدولة العباسية والدولة الأموية إنها معصومة، لا مش معصومة، لكن نسبة الخير فيها أعلى. حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام النبي معصوم لا شك، لكن الصحابة معصومين؟ لا مش معصومين، يعني ما صار بينهم زعلات؟ صار بينهم زعلات. مين أعلى اثنين في حياتنا؟ أبو بكر وعمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام. طب ما اختصموا؟ اختصب، بس ما حقدوا، ما حفروا. حتى سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، حتى سيدنا علي وسيدنا فاطمة رضي الله عنها، صار بينهم خصومة؟ صار بينهم زوج وزوج، يعني كأي حياة. حتى ما يجي إنسان يقول لا هم حياتهم وهذول حياة الصحابة رضي الله عنهم يعني حياة كانت مثالية ومعصومة من الأنكاد، لا لا، فيها نك، كل حياة الناس فيها نك، حتى حياة النبي في بيته صار فيها مناكدة مع أنه معصوم ونسوانه بحب أنه، لكن صار فيه مناكدة. إذن هذا الوضع الطبيعي، فلذلك إحنا اليوم لما تشوف أنه في نكد، في زعل، في عتب، في نوع من عدم الارتياح لشيء معين، ما تقول أنا وبس، لا، أنا بقول لك حتى في أفضل الأزمنة ومع أفضل خير خلق الله صلى الله عليه وسلم
حصل هذا مع نسوانه صلى الله عليه وسلم، مع بعض أصحابه، صار في نكد، صار في أنكاد، لكن كيف نتجاوز هذا النكد؟ فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما. الله يحييكم جميعا، ومرحبا بكم في إذاعة عين وبرنامج خميس المحبين، فيا مرحبا بكم جميعا. راح نأخذ بعض الاتصالات وبعض الأسئلة اللي إجت لنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. هل يمكن للإنسان تخطي شيء ونسيانه كأن لم يكن؟ أكيد لا. هذا يحتاج لزمن، بالعكس. لكن ما دام إني ما بقدر أتخطى، طب كيف أعمل؟ بقول لك كيف تعمل. كيف تعمل؟ استفيد من التجربة. أنا مزحت مع إنسان وزعل وأسألي، خلاص خذها قاعدة، لا تمزح، خذها قاعدة في حياتك. صار الموقف الفلاني، خذ منه درس. والحياة كيف بصير فلان خبرة؟ الخبرة بناء تراكمات. فأنا شيء لا يمكن نسيانه، حصل مشكلة، صار حادث، صار زعلة، شو ما كان، فأنا بدل ما أحول الذكرى هاي إلى شيء ينكد حياتي، أنا بقول لك خذ منها درس، خذ منها تجربة. وربي سبحانه وتعالى يحفظ الجميع. متواصلين على 078-463-31، فحياكم الله جميعا.

0: بيقول صلاة الحاجة متى تصلى وكيف تنفع لقضاء الحوائج؟ النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أنه من كانت له حاجة إلى الله عز وجل أو إلى أحد من خلقه، يعني إلك حاجة عند الله شفاء مريض، إلك حاجة عند الله يسر لك أمر من أمور حياتك، أو كان لك حاجة عند أحد من الخلق، أنا رايح يعني أقابل عشان وظيفة، رايح علشان أتوسط في واسطة معينة، فليتوضأ وليصلي ركعتين ثم ليقل في حديث مهم ودعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه فيه فإن إن شاء الله تستجاب الدعوة. وجاء واحد رجل كان يعني فاقد لبصره في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وطلب من النبي أن يدعو له ليعود له بصره، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام دعاء الحاجة كما رواه الإمام الدارقطني. السؤال بيقول: هل الدين هو متمم للأخلاق أم الأخلاق متممة للدين؟ الأصل في الإنسان الدين، الأصل في الإنسان الدين، والأخلاق جزء من الدين، مش إكسسوارات، ولا هي جزء من ذات الدين، فأنا ما بقدر أفصل بين الدين والأخلاق. فالصدق دين لكنه أخلاق، والأمانة خلق لكنها دين، والمودة أخلاق لكنها دين. فأنا ما بقول متمم بمعنى إنه شيء يعني تابع، لا، الإسلام افهم القاعدة، الإسلام ثلاثة أقسام، الإسلام ثلاثة أقسام: العقائد والعبادات والسلوك. فديننا ثلاثة أقسام. فسؤال: لو واحد عنده العبادات صح، بيصلي بيصوم لكن لا يؤمن بالله، باطل. طب واحد يؤمن بالله ولا بيصلي ولا بيصوم، مش نافع. طب واحد يؤمن بالله وبيصلي وبيصوم لكن أخلاقه تعبانة، مش نافع. فالمسلم لا يكون مسلما على كمال إسلامه إلا إذا توفر فيه ثلاثة أشياء: عقيدة وعبادات، فقه يعني، ثم سلوكه صح. والله يجعلنا من التامين. معنا اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: يا أخوي أنا صار معي قصة وحاب الكل يسمعها.
0: تفضل يا سيدي. الله يحييك
1: سيدي وسيدك الله. أنا اليوم يا سيدي يعني أنا مبارح رحت على المحكمة الكرة.
0: الكرة.
1: فتت عند القاضي قلت له أنا أختي محبوسة على أجرة بيت. فالقاضي نعم. قال لي روح استأنف لها. لما جبت ورقة الاستئناف ورحنا على جويدة ومش عارف يعني طرقونا مشاوير كثير، فهمت علي سيدي؟
0: نعم. نعم.
1: فرحنا وقعنا هالورقة منها وختم مركز إصلاح وتأهيل جويدة. بعد لما رجعنا عند القاضي والقاضي بيقول لي هاي ملهاش استئناف واستئنافها مرفوض ودفعنا الرسوم ومش عارف إيش. طيب الاستئناف أنت قلت لي ما لا استئناف ولا لها، طيب أنت ليش تخلوني أدفع مصاري ورسوم وهذا؟ لما جيت قلت له طيب والمصاري هيك شو ناحية، تقول لي المصاري راحن عليك،
0: المصاري اللي هي رسوم المحكمة
1: اللي هي رسوم الاستئناف. والقاضي قال استأنف لها. لما قلت للقاضي استأنفت له، القاضي بيقول لي هاي ملهاش استئناف، مع انه هو اللي قايل لي جيب لي ورقة استئناف.
0: نعم.
1: والقاضي بيقول لي هاي ملهاش استئناف. طب كونه هي ما لها استئناف انت ليش تقول لي جيب لي ورقة استئناف؟
0: يعني مش تعتذر عنه، بل هو لما قال لك الكلام هذا ما كان مطلع على حيثية القضية، ولا هو مطلع؟
1: لا سيدي مطلع على ناحية القضية ومطلع بكل شيء، طلع كل الكتابات عنها وقال لي روح جيب لي ورقة استئناف. لما استأنفت لها ورحنا على دفعنا الرسوم مش عارف إيش، ورحنا ختمناها من المركز إصلاح وتأهيل، وآخر شيء بقول لي هاي استئنافها مرفوض. طب انت ليش تقول لي من البدايه؟ انت ببين عندك لما دقيت كل شيء ببين عندك انه مش قابل للاستئناف، ليش تخليني ادفع مصاري؟ طب انا هيك المصاري وين راحن يعني؟ هاي عدم مؤاخذه سيدي.
0: كم هو كم اللي دفعته بس مشان المعلومه يعني؟
1: المبلغ اللي دفعناه 15 ليرة.
0: نعم.
1: يعني هاي هيك يا سيدي، أنا شو أفهم هيك يا سيدي؟ هاي يعني هاي إحنا مش عارف شو بدي أحكي أنا والله سيدي. يعني الحال كمان ظرف الحال لا يعلم فيه إلا الله، ويعلم الله من وين جايبين إحنا هالمبلغ.
0: نعم نعم. على كل حال أنا يعني ما عندي جواب أجاوب، لأني أنا ما بعرف شو إجراءات المحكمة المتقاضية، ما عندي جواب أجاوبك إياه. فأنت هي بثيت مشكلتك. إذا في حدا من إخواننا المحامين اللي بيسمعونا بيحب يوضح، إذا المحكمة بتحب توضح، الله محييهم جميعا. بس أنا أنت بثيت مشكلتك، لكن أنا والله ما عندي جواب على هالقضية هاي بالذات، المستعان بالله. يعني أنا حاسس بألمك، لكن لا أنا بدافع ولا أنا ولا أثبت موضوع، ما يريد أعرف فيه وبجاوبك. الله يحييك جميعا، وإن شاء الله دائما أبدا متواصلين عبر أثير إذاعة عين في برنامج خميس المحبين. فحياكم الله جميعا. فاصل وراجعين. خليكم على السمع، خليكم
2: بالجو عين وبتسمع. اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. من أرض الخ...

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تميزي هالسنة ووفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: تعبنا من الأسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. أسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

اهلا وسهلا بكم دائما ابدا في اذاعه عين وبرنامجنا 0784631، فحياكم الله جميعا. عندي سؤال، يعني يمكن كلنا نسال انفسنا، كيف نتخلص من الشعور بالملل كل يوم؟ اول شيء اقول الحمد لله. الوقت اللي انت مش عارف شو تعمل فيه وملان وزهقان فيه، ترى هو غيرك قاعد بعد الثواني لأنه بالمستشفى، والوقت اللي انت مش عارف شو تعمل فيه هو عينه على المغذي، خلصت ولا ما خلصت، غيرك معلق قزازة الكيماوي مش عارف متى تخلص. الوقت الملل اللي انت فيه غيرك قاعد بعد ثواني عبين ما تطلع نتيجة المختبر، غيرك مسجون وبعد ثواني متى تتحقق الحرية، غيرك مغترب وبعيد عن أمه وأبوه وأهله وعيلته وينتظر متى يشوفه، غيرك أب ترك أولاده ومرته وتغرب يبحث عن لقمة العيش، فلا حياة حياة ولا نوم نوم ولا قاعد تقعد، وانت ملان بالتخت مش عارف شو تعمل. الوقت اللي بمر عليك وانت مش عارف شو تعمل، بس قول يا ربي لك الحمد انك مش عفراش مستشفى ولا انت بجبصة، قول يا ربي لك الحمد مش قاعد بغسل كلى، قول يا ربي لك الحمد انا مش في غيبوبة ولا بغرفة انعاش، قول يا ربي لك الحمد انا مش سجين، قول يا ربي لك الحمد أنا مش حاط ابني مستشفى وقاعد بنتظر بنتاجه. الفراغ والملل اللي أنت بتعيش فيه نعمة، إنه الله ما أشغلك بشيء وجعلك تعد ثواني مش عارف شو تعمل فيها. عشان بدي أنصحك نصيحة حكاها النبي عليه الصلاة والسلام، قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الملل اللي انت فيه لأنه عندك فائض في الصحة وعندك فائض الفراغ، وكل نعمة لها زكاة. فأسألك سؤال، شو زكاة صحتك؟ شو زكاة فراغك؟ النعمتين هذول اللي انت عايشهم ما بيستحقوا الشكر؟ اعمل لنفسك برنامج وبلاش ربنا سبحانه وتعالى يسلب هالنعمتين منك وصير تتذكر الأيام الخوالي. استعمل

الله يحييكم جميعا على 0784636. عندي سؤال بيقول هل يجوز أن نقرأ الفاتحة في التعزية؟ إحنا عندنا القاعدة كل الأعمال الصالحة تصل إلى الأموات ما عدا عملين، الشهادتين والصلاة. وطبعا بيجيك واحد بيقول لك قال الله عز وجل عليه وعلى الراس طبعا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ما هو هذا جزء من سعيك إنه أخلاق كانت كويسة فالناس ذكرتك ودعت لك وقرأت القرآن. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، هو اللي انقطع عمله، ما ظلوش أعمال إلا من ثلاث، فلما لكن عملي أنا ما انقطع فبقدر أنا أحصل أجر وهدي للميت. وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، ما هو جزء من السعي إني عملت علاقات طيبة، وأنا كيف فلان قريت له الفاتحة لولا أنه كان في بينه وبينه علاقة طيبة، لو كان أكل نكار ما صارت بينه وبينه علاقة طيبة. فمن سعيه الطيب صرت أنا من سعي الطيب حتى أن الله يقبل عملي. ما هو الدين فقه مش الدين محفوظات. فنعم، والناس اللي بيقول لك لا يصل للميت عمل صالح، والله إنهم ضيقوا واسعا وأغلقوا رحمة الله عز وجل. يعني قال ما فعله رسول الله، مش كل شيء ما فعله، ليس حجة في الدين، هاي نقطة مهمة، مش حجة في الدين إنه ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. أحكي لكم قصة. يوم الأيام سيد الإمام الشافعي دخل على مجلس العلم. طبعا لما تقول الإمام الشافعي شوف عدد من تلاميذه على مستوى الإمام النووي والإمام الرافعي وابن حجر العسقلاني والإمام الغزالي، هاي مستوى تلاميذ الإمام الشافعي. فدخل مسرور فرحان، قالوا يعني ما شافوا يوم الأيام الإمام الشافعي لدرجة فرحان. فقالوا أضحك الله سنك يا إمام، خير؟ قالوا أنا قادم في الطريق لقيت عاميا، يعني إنسان مش مختص في الشرع، فجادلته ونظرته وغلبته. ويضحك الإمام الشافعي فرحان، غلبت عامي؟ آه طبعا، لأنه لما يكون عالم قبال عالم في قواعد مشتركة، يا بغلبني بالأدلة. لكن تعرفوا شو مشكلتنا اليوم؟ مشكلتنا اليوم أنه الشريعة دخل عليه كل واحد بفتي، كله بتفتي، لا يجوز ويجوز. حبيبي الله يخليك، الفتوى عن الله عز وجل توقيع بالنيابة عن الله. إذا ما كان عندك دليل على الحل ودليل على الحرمة ومعرفة لا تحكي بالدين أبدا. فهاي مشكلة بعض الناس مع الأسف، أنه كل شيء حرام. لا، مش كل شيء حرام، مش كل شيء حرام. ويضيقوا على الناس الإمام الشعراني رضي الله عنه. طبعا لما نقول الإمام الشعراني مين بيعرف الإمام الشعراني؟ ما هي المشكلة. لكن لو كنا بمجلس علم وناس وقلنا الإمام الشعراني الكل بحط يده على راسه. الإمام الشعراني رضي الله عنه قال حتى شربة الماء من زمزم يصل أجرها للميت. شربة الماء من زمزم، يعني أنا شربت مية زمزم قلت اللهم اجعل أجرها وثوابها إلى روح والدي، وشربت المية من ماء زمزم تصل للمية. تخيل أي درجة. الحساب عند الله بالذرة، حساب الذهب بالجرام، لا، اللي عند الله أدق من ميزان الذهب. إحنا نحسب بالجرام، الله بيحسب بالذرة. يعني مين بيحسب بالذرة اليوم؟ فالحسنات تصل، وهذا من رحمة الله عز وجل، هذا من رحمة الله. بيجيك واحد بيقول لك لا هو القرآن لا يصل، الدعاء يصل. حبيب، ما هو عرف كيف في الجدال العامي والمتخصص؟ المبدأ كالتالي، إذا كان الدعاء يصل فما بالك بالقرآن؟ ومين أعلى، الدعاء ولا القرآن؟ القرآن أعلى. طيب إذا كان الأدنى يصل فما بالك بالأعلى؟ هذا اسمه فقه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما قال يحفظه النصوص. كثير ناس بحافظين، وليس الإنسان لما سعى، إذا ما تبان قطع منه من ثلاث. أنت بس فاهم شو معنى الكلام ولا محفوظات ترددها؟ فالفقه لازم يعني يؤخذ من مصدره، وإحنا عندنا أربع مصادر الفقه: حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي، غيراتهم فيش، ما فيش. هذا اللي لازم يكون واضح.

سؤال يقول إذا تبنى إلى الله تعالى من ذنب في الدنيا هل نعاقب عليه في القبر؟ من كرم الله عز وجل أنه لا يجمع بعد التوبة عقوبة، هذا من كرم الله عز وجل. فأنا لما أتوب ليش تبت العذاب؟ عشان أخلص. بس دي أنبهك عن الطب، إذا كان الذنب يتعلق في العباد خلق الله، يعني بسمعتهم، يعني بفلوسهم، يعني بالإشاعات اللي تطلع، يعني بالهمز واللمز، يعني بالغمز والدمز، يعني بالمزاح وهز رماح، يعني دغ بلغ، يعني رمي كلمات، يعني كذا إساءة الآخرين، لا الله ما بغفر لك إياها، بدك تروح تستسمع منه. ذنب بينك وبين الله تبت عنه، الله بيغفر لك، الله بيغفر لك، بشجعك تستغفر. لكن خطايا العباد، الناس اللي حكينا عليهم، الناس اللي شوهنا سمعتهم، الناس اللي أسفناهم، الناس اللي ذميناهم، الناس اللي اغتبناهم، الناس اللي نمينا عليهم، العلاقات اللي أفسدناها بين خلق الله، لا لا حبيبي لا، هذا ما بنفع إلا تروح تستسمح منه. وأنا بدي لك مدلة، إذا كان الخبر وصله أنك حكيت عليه، بدك تروح لعنده وتستسمح منه ويسامحك. طيب وإذا حكي ما وصله، كان سيد الشيخ نوح رحمة الله عليه يقول إذا لم يصله كلام فاذكره بخير أمام الجماعة اللي ذكرته أمامهم بسوء. أنا قلت فلان بخيل، وصلت الكلمة روح استسمع منه، ما وصلت الكلمة يصير أقول ما شاء الله فلان خير وإيده طايلة وإيده مفتوحة بالخير، أصير أذكره بالخير قدام حتى أعوض هاي بهاي، خلطوا عمل صالح وآخر سيء. فالذنوب اللي بينك وبين الله، الله بتوبها عليك، لكن ما كان من حقوق العباد لا ما بتوبها. هل طلاء الأظافر ممنوع أثناء الصلاة؟ مش موضوع طلاء الأظافر، هو كل شيء يمنع وصول الماء إلى أركان الوضوء. فالأظافر جزء من اليد، واليد جزء من أركان الوضوء، فأي شيء يعني حتى مش شرط يكون مناكير طلاء، قد يكون طلاء حيطان، يعني واحد الدهان إجى على إيده ولا إجى على رجله ولا إجت نقطة على وجهه بدك تشيلها. فموضوعنا مش موضوع طلاء الأظافر، لكن هم الفتاوى الشيطانية بأنه في شيء اسمه مناكير إسلامي، يعني على سنة الله ورسوله، يعني مناكير بنحطوا ندارجك على القبلة هيك مناكير. شو مناكير إسلامي؟ ترى حكابة فتاوى إبليس عشان يخرب على الناس صلاتهم. وإحنا لو اليوم إجينا أنا وياك وأنا أول واحد، لو جيت أنا تفقدت أعمال يوم، أنا شو عندي أعمال صالحة؟ شو عندي أعمال صالحة؟ يعني إحنا لا إحنا عندنا كفاءة أيتام، لا عندنا جهاد، لا عندنا تعليم، ما شو عندنا، ماسكين الصلاة هي اللي ظلت من معاقل الإسلام. فبيجي الشيطان وإبليس وأعوان بصير يحوم حوالين الصلاة، بصير يحوم حوالين الصلاة عشان هي الوحيدة اللي ظلت في الحياة ويسرقها منك. فأنا بقول دير بالك على صلاتكم وركز بصلاتك، لأنه هي الوحيدة ضايلت لك. ما احنا رمضان، حتى رمضان مضي مسلسلات وسهرات، وبعد المغرب أراجيل، ما انتوا فاهمين احنا يعني، خلينا نكون احنا يعني نتصارح لنتصالح، هيك دي تمشي الحياة. هل صحيح يوجد عقوق الآباء للأبناء؟ نعم، الآباء قد يعقوا أبنائهم. أول عقوق من الآباء لأبنائهم أن لا يعلموهم القرآن. وشوف عاد قديش عاد العاقين، أول عقوق من الأب ومن الأم لأولادهم ما يعلموهم مش القرآن، أول عقوق. وبعديها على هذا فقس، عليها قيس، كل أب وأم لم يعلم أولاد القرآن فقد عق أبنائه. إحنا منروح جيب لنا أستاذ إنجليزي، أستاذ رياضيات، ماشي والله خير وبركة وأجر، أنا ما بقولك لا، ابني بده مدرس فيزياء حاضر، وبده مدرس في الإنجليزي حاضر، وبده مدرس في الكيمياء حاضر، وبده كل ما عندي مشكلة وأجر، وبنتي بدها جيم وبدها مش عارف إيش وتخفف ماشي ما خير وبركة، مش عارف تقولوش ماشي الحال. بس أسألك سؤال، هل منا من سأل نفسه ولدي يحتاج إلى أن يتعلم القرآن، وزي ما بدفع الجيم وزي ما دفعت للفيزياء والرياضيات والكيمياء والأحياء، ولما أنا فاتح مدرسة ثانية بعد الدوام ما كلنا عاملين هيك، أنا أسأل هذا السؤال، في منا من فكر زي ما ابني يحتاج لجيم واحتاج لطلعة واحتاج لبلاي ستيشن واحتاج لآيفون واحتاج لآيباد واحتاج رحت جبت مين درس قرآن؟ حصل؟ ما حصلش عقوق، حصل الله يبارك لك، أنا ما بتهمك، حصل الله يبارك لك،
لكن أنا النصيحة، كما نعتني بأولادنا من حيث مدارسهم ودراستهم وجماتهم ومش عارف مين، نعتني بعقولهم. لأنه بعض الناس فهمان التربية عبارة عن مرحلة تسمين، ماكلين شاربين نايمين. آه حبيبي، هذا اسمها رعاية، بس التربية تغيير قناعات، غرز أفكار، تعرف من هو الله، هذا اسمه تربية. لكن إذا واحد اشترى له قط أكيد بده يطعمي بده يأكل. فأنت اللي عندك بسس ولا اللي عندك بني آدمين؟ إذا عندك بسس ماكلات شاربات نايمات، الله يأجرك وخلص اللي عليك. لكن إذا عندك رجال للمستقبل، عندك أمهات للمستقبل، لا، تعلموا، تعلموا الصح والغلط، تغيير قناعات، بناء مهارات، ربط مع الله، هذا اسمه تربية. ثلاث أشياء: تغيير قناعات، بناء مهارات، وربط مع الله، هذا اسمه تربية. لكن اللي الأكل والشرب واللباس اسمه رعاية، اسمه رعاية. فأنت عندك رعاية ولا عندك تربية؟ نفهمها. الله يفتح علينا عليكم إن شاء الله. يا مرحبا فيكم جميعا على 0784631. يا مرحبا.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة

0: ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صح وخفيف.
1: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: لأن بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.

0: الله يحييك جميعا عبر أثير إذاعة عين في خميس المحبين على 0784631. الله يحييك جميعا. في معنى اتصال. ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: معك فايز عليان شيخنا، كيف صحتك؟
0: ما شاء الله يا ما شاء الله، أهلا وسهلا أخونا فايز من محبين النبي عليه الصلاة والسلام، وهو شاعر وزمان زمان لم نسمع منك أخونا فايز. أستاذ فايز
1: إن شاء الله إن شاء الله أكون شيخنا إن شاء الله بعد الحلقة، بلكن كمان تحدثنا أنا وياك إن شاء الله.
0: يا مرحبا فيك، أهلا وسهلا.
1: في اليوم قصيدة بعنوان طبيب القلوب،
0: صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد. نقول رسول الله تعشقه القلوب، ومكة والمدينة والدروب، له في كل قافية عبير، وتسبق خطوه نور وطيب، أمين صادق ورع كريم، رحيم عادل سمح خطيب، وفي قائد فذ شجاع، حكيم فارس شهم مهيب، لهيب مشاعري قد زاد شوقي لأجل نبينا فهو الحبيب، بعيد لا يفارقني هواه يناديني وشوقي يستجيب، بعيد عن عيوني ليس ذنبي ولكن في فؤادي لا يغيب، بعيد عن عيوني ليس ذنبي ولكن في فؤادي لا يغيب، تشاهده المحبة في فؤادي، ومن غير النبي لنا يطيب، فمكتمل الرجولة والسجايا، فمن لحبيبنا يوما يعيب، فمن كانت له الأخلاق ثوبا له الأبواب تفتح والقلوب، لقد وصلت عدالته الأقاصي من التقوى له صدر رحيب، لأجل الدين سيف العدل ماض له البطحاء تشهد والحروب، فصرح الشرك دمره بصبر على الآلام تذكره الخطوب، فكم ملك وعبد في حماه فلا ظلم القريب ولا الغريب، فقد نشر المحبة والتآخي دواء للقلوب هو الطبيب، له الآذان والأذهان تصغي له في القول إقناع عجيب، فتمدحه المعاني والقوافي علي القدر تجهله العيوب، فوجهه نور، فوجه نوره كالبدر.

0: أمسى وشعر كالدجى ومضى المشيب رقيق القلب يأسره اليتامى رفيق الصبر تغبطنا الشعوب هي الأعمال يحصيها إلهي يفصلها عتيد أو رقيب فإن كثر الكلام لدي حتما فإن كثر الكلام لدي حتما سأخطئ في المقالة أو أصيب على رأس الصراط لنا شفيع فينقذ من تحاصره الذنوب يتيم جاء للدنيا ولكن شفاعته تنجي من يجيب فيوم وفاته انفطرت قلوب وجمر الدمع أشعله المغيب على الدنيا ثياب الليل شدت على الدنيا ثياب الليل شدت وفارقها الشذا والعندليب نتوب من الخطايا والمعاصي ولسنا عن محبته نتوب نتوب من الخطايا والمعاصي ولسنا عن محبته نتوب فمن لله يسجد يرتجيه ومن عشق النبي فلا يخيب ومن عشق النبي فلا يخيب.
1: ما شاء الله ما شاء الله صح لسانك استاذ فايز اكرمك الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اسال الله عز وجل ان ينفعك ببركه حبك للنبي عليه الصلاه والسلام. بتذكر من زمان كنت استاذ فايز اقول هذا الشاعر عندما يمدح النبي عليه الصلاه والسلام لا يكتب بقلمه وانما يكتب بقلبه فاسال الله يجعل قلبك عامر بحب النبي عليه الصلاه والسلام وحب الصالحين. مشكور استاذ فايز يا مرحبا فيك يا مرحبا.

0: الله يحييك جميعا. معنا اتصال. الو
1: الو الو. السلام عليكم شيخ.
0: حياك الله.
1: شلونك شيخ؟ كيف شو اخبارك؟
0: بخير ولله الحمد. الله يحفظك.
1: الله اول شيء الله يبارك لك بصحتك وشبابك وعمرك.
0: آمين.
1: هاي اولا.
0: آمين.
1: والله
0: آمين.
1: رب
0: آمين.
1: والله رب يرحم ابوك برحمته لانه رجل والنعم منه من الرجال الفاضلين المتدينين وانت طالع له اشهد بالله.
0: ربي يحفظك. ربي يحفظك ويسلمك
1: شيخ. انا بالله ثم بيك انك تنفذ طلبي على البث المباشر في مجال شيخ.
0: الله يحييك. احكي تفضل
1: شيخ. انا زلم عمري 58 سنة مريض معي قلب وساكن باربد بناية عايدة للسقوط وكنت انا ارعى امي 40 سنة وتوفت الوالدة قبل شهر ونص والان حاليا عندي ولد وبنت وعندي اخت معها شلل دماغي وشلل بجريها ونقص اكسجين وانا زلمة عايش على راتب دعم العمال 120 دينار والوالدة كانت تأخذ راتب ضمان من أبوي وقفوه بسبب حصر الإرث. قسما بالله يا شيخ قسما بالله اللي بعز واللي بذل إني ما ضربت عليك إلا غير من الضيقة وأول مرة أول مرة بلقط ما إلبست إنك أنت زلمة بتخاف الله. أنا طلب من الله ومنك بدي شغلتين بدي فضة أختي المشلولة وبدي أكل اللي أطعميها نوكل أنا وولادي. أنا بالله وبيك داخل على روح النبي محمد وبودي لك تقرير الطبية وعنواني وبعنواني بإربد ساكن بعمرة آيدي للسقوط وزلمة معي تسرع بدقات القلب ومعي تقرير طبية وأختي مرمية هبكي شلل دماغي نقص أكسجين والله وكيلك وكيل السماء والأرض دق على اسمي وشوف. أنا زلمة أردني وبرفع رأسي.
0: أنت صادق الله محييك. أنا بخلي تلفونك إن شاء الله بشوف
1: إني أشهد أطعمي ولادي
0: تبشر بكل خير. ربي سبحانه وتعالى قدرنا ونساعدك والحمد لله الخير كثير. ربي سبحانه وتعالى بقدرنا تبشر
1: شيخ. أنا بدي خير. بس بدي أكل بدي أكل وبدي بس فوق
0: تبشر
1: بحياة رحمة أبوك من ترابه لأنه أبوك تبشر. من الفاضلين حلفتك بالله حلفتك بالنبي محمد بشبابك بعمرك تلبي طلبي داخل على الله ثم عليك ثم عليك محمد.
0: أخوي أنا قلت لك حاول أقول لك أنا قلت لك أبشر. معلش أنت ملهوف وأنا بقول لك تبشر تبشر كل خير. خير كثير الحمد لله يا ربي لك الحمد. عندي سؤال بيقول هل مهنة محامي حلال أو حرام؟ من أخطر المهن وأدق المهن مهنة المحاماة لأن المحامي هدفه إظهار الحقيقة فكل محامي يظهر الحق ولو يأخذ على ذلك أجر أنت مأجور. المشكلة عندما يكون محامي يقلب الحق باطلا أو الباطل حق هاي المشكلة. فالمحامي اللي ملتزم بأنه أنا هدفي إظهار الحق وإيصال الحق لأصحابه والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع ولعل بعضكم يكون ألحن في حجتي من بعض فأقضي له. فالمحامين في بعضهم أشطر من بعض وعنده قدرة على الإقناع وعنده قدرة على الإظهار وبيعرف شو مداخل القانون وبيعرف الثغرات وبيعرف وبيعرف. فإذا استخدم إنسان محامي وغير محامي استخدم مهاراته لقلب الحقائق والله إنه آثم وهو شريك في الظلم. فأقضي على نحو ما أسمع فمن اقتطعت له حقا فإنما أقتطع له من النار فإن شاء فليأخذ وإن شاء فليدع. فالمحامي الذي يظهر الحق ويدافع عن الحق ويبرئ المظلوم وينصف الناس والله أنك مأجور. هذا زي الطبيب البداوي مثل الشيخ الذي يفتي مأجور. إحنا مشكلتنا إذا استخدمت مهنة المحاماة أو معرفة القانون استخدمت في قلب الحقائق. لا، إذا قلب الحقائق أنت شريك في الظلم. إذا أنت مهنة المحاماة أوصلتك إلى أن تقلب الحقائق أو تجور على الناس واستطعت أن تثبت الباطل أو تبطل الحق فأنت شريك في الإثم. مقابل إيش؟ والله مقابل أتعاب محاماة. فقد يبيع الإنسان آخرته مقابل شيء اسمه أتعاب محاماة. وإحنا إن شاء الله محامينا جماعة يبحثون عن الحقائق. فأنا نصيحة لكل محامي أدرس القضية إذا شفت أنه والله موكلك مبطل فيها او موكلك ما لهوش حق، لا تسلمها. راح يجي واحد يقول لك يا اخي اذا ما اخذت انا راح ياخذها غيري. جهنم. يعني الموضوع مش موضوع ياخذها غيري، الموضوع في قدامك جهنم. ف انت مالكيش، مش مسؤول عن تصرفات الناس، انجو بنفسك. فاللي بيقول لك اذا ما اخذت راح ياخذها غيري، مش حجه، لانه النتيجه جهنم. فاحنا نثق بمحامينا وتوسم فيهم خيرا في انه لا يقلب الحق باطلا ولا يقلب الباطل حق. ضمن هاي المواصفات الله يحييك. يا مرحبا فيكم جميعا.

إذا نختم بسؤال، هل يجوز العقيق عن الابن إذا كان المشتري ليس الأب أو أحد الأصدقاء وأفراد العائلة؟ بصير أنا صديق إلي جاء مولود وقلت عقيقته عندي أنا، علي أنا العقيقة، علي أنا هدية، ما فيها مشكلة، ما فيها مشكلة أبدا. والعقيقة تذبح عن المولود، وإن أكلناها كلها بصير، إن تصدقنا بها بصير، تصدقنا بها أثلاثا بجوز، المهم نذبح، ما دام ذبحنا حصل الأجر. ثم بعد ذلك طريقة التقسيم، كل واحد حر في كيفية التقسيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعتق رقابنا جميعا من النار. إحنا منذكركم دائما أبدا أن يوم الجمعة أكثر الأيام حبا لرسول الله في الصلاة عليه، فنكثر من الصلاة والسلام على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم، وتكرمنا بها بنور الفهم، وتوضح لنا بها ما أشكل حتى نفهم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطهر بها قلوبنا، وتذهب بها سخيمة صدورنا، وتصلح بها ذات بيننا. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنير بها أبصارنا وبصائرنا، إنك على كل شيء قدير. إلى أن ألتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الملك والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا أبرز التطورات في المنطقة وسبل التوصل إلى تهدئة شاملة. الملك يؤكد ضرورة الوقف الفوري للتصعيد الإقليمي وتكثيف الجهود الدولية لاستعادة الأمن والاستقرار. الملك يلفت إلى ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. مجلس التعاون الخليجي يدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على الأردن والكويت. قطر تؤكد دعمها لجميع الإجراءات التي يتخذها الأردن للحفاظ على سيادته وأمنه. 6 شهداء و34 إصابة خلال الساعات الماضية في قطاع غزة. الأمن العام يحذر من الكتلة الهوائية الحارة التي تؤثر على المملكة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار
5: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
6: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
7: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-200-500.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

أسعد الله مساءكم حبايب القلب مستمعينا الأعزاء، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا، ومنقول هلا بالخميس وهلا بيوم الخميس الفخم وهلا بكل اللي بسمعونا الخميس، وأهلا وسهلا بأزمة شوارع عمان المتفجرة، حرفيا الشوارع متفجرة أزمة، يعني من طريق المطار للدوار الثامن حرفيا قعدت معاي 25 دقيقة بالأزمة، فأزمة خانقة برا بالشوارع. منرحب بكل اللي بسمعونا بالأزمة، كل اللي بسمعونا من مستمعينا وأهلينا وحبايبنا، برضو كمان ضيوفنا مغتربينا، كل من هو عالق بأزمة عمان حاليا وإربد وكل مكان عم تسمعونا فيه، منوجه لكم تحية كثير كبيرة ومنقولكم أسعد الله مساءكم وأسعد الله خميسكم بكل الخير وبكل الأشياء اللطيفة والمرتبة زي المرتبين اللي عم بسمعونا.

هذا الوقت لغاية الساعة السادسة مساء تقريبا، مكملين معاكم ومستمرين معاكم ومبلجين معاكم عبر هوا إذاعة عين اف ام بترددها 98.3 من عمان وإربد، وأيضا تحياتنا لكل بسمعونا بكل مكان بالمملكة الأردنية الهاشمية، سواء عن طريق التطبيق أو بيشاهدونا عن طريق خلينا نحكي خاصية المشاهد الصوت وصورة الفيديو اللي قادرين يشوفونا عن طريق التطبيق. بنوجه لكم تحية كثير كبيرة ونحكي لكم الله يعطيكم العافية. ويا جماعة ما تنسوا نزلوا تطبيق عين اف ام، عين اف ام على الأب ستور أو البلاي ستور أو عين اف ام جوردن، تطلع لكم تحطوا عين اف ام بطلع لكم الابليكيشن أول أبليكيشن، فنزلوه وتابعونا، شوفوا آخر الأخبار آخر الفيديوهات، ويعني أشياء كثيرة موجودة عندنا على الموبايل أبليكيشن الخاص بإذاعة عين اف ام.

طبعا حبايبنا مستمعينا الاعزاء، ما بدنا نقول نذكركم، ولكن لازم نذكركم كل حلقه بانه معاكم انا وسام الجيتاوي من ورا مايك عين اف ام ضياء الربابعه، مخرج برنامجنا تحياتنا لك، ومن الاخراج التلفزيوني احمد الحواري، الله يعطيكم العافيه جميعا، كل فريق برنامجنا معاكم عبر هواء اذاعه عين اف ام. وبرضه كمان برنامجنا برعايه مجموعه بسطامي وصاحب التجاريه، الوكلاء الرسميين والحصريين للعلامه التجاريه بي واي دي في الاردن، وأيضا معهم علامات تجارية ثانية قوية اللي هم نيسان وإنفينيتي، من أجود ما صنع اليابانيين والصينيين كمان بي واي دي.

ايوه طبعا يا جماعة ما تنسوا رقم الواتساب تبعنا اللي هو 0784631. هذا هو الرقم اللي بتقدروا تبلشوا تتواصلوا معنا عليه برسائلكم الصوتية أو رسائلكم يعني الكتابية شو حابين تبعتوا. أهلا وسهلا فيكم, رقم الواتساب موجود وأمورنا تمام. وأهلا وسهلا بكل حبايبنا وضيوفنا ومستمعينا ومشاهدينا أيضا زي ما حكينا بتابعونا على الابليكيشن أو على الاي بي ريسيفرز اللي هي ريسيفرات الاي بي, بتقدروا تفوتوا على الأردن والقنوات اللي بتطلع لكم كلياتها, في من ضمنها عين اف ام 24 ساعة بتقدروا انكم تسمعونا وتتابعوا أيضا برامجنا على الهواء مباشرة.

0: رسائلكم. اسمع اخونا عبد المحسيري شو بعث لنا.
1: ابو الجتاوي الله يسعد مساك يا حبيبي، الله يعطيك العافيه وخميسك فله. بدنا نوجه رساله شكر لجهاز الامن العام.
0: نعم.
1: ونخص بالذكر حبايبنا جماعه 911 اللي بيقوموا على رد المكالمات. يعني رنيت عليهم هسه تقبلوا مكالمه بكل صدر رحب. الموضوع في شخص صافف عندنا قدام الشغل وناس ضواو الرباعي شغاله، فرنيت عليه قلت له بدنا نقدم له مساعده، نرن عليه نخبره يطلع يطفي الاضواء وبلاش تنزل البطاريه.
0: نعم.
1: استقبل المكالمه بكل صدر رحب وانبسط بالعكس، قال لي ابشر من عيون الثنتين. والله يجزيك الخير سيدي حبيبنا.
0: الله يعطيهم العافيه، اكيد 100% حبيب القلب اخونا عبد الله واخواننا اللي يعني غرفه عمليات 911 وهاي غرفه العمليات، ويعني الضباط والافراد اللي بيداوموا فيها صراحه يعني على سويه عاليه من التعليم والثقافه وضبط النفس ومحاوله مساعده الناس. وانا يعني كان في لي تجربه سابقه مع 911، احد الاشخاص كنا طالعين محل، احد الاشخاص اللي معانا عصب كثير وصار معاه زي انهيار عصبي، فصار يتنفس بسرعه فصار كل الجسم اكسجين زياده عن اللزوم، وهذا بسوي تشنجات بالاطراف وكذا. شفناه زي هيك حكينا مع 911، قلت له 1 2 3 4، قال لي ثواني احولك على المسعف. تخيل، فأنت حولني حرفيا على مسعف، وكان معي المسعف وحكيت له القصة، قلت له القصة أنه هذا الشاب عصب زيادة عن اللزوم وإجاء تليفون صار يتنفس بشكل سريع وتشنج. قال لي ما تخاف، هذا انهيار يعني عصبي وأكسجين زيادة بالدماغ أو داخل على الجسم، فلازم يكون في ثاني أكسيد كربون، إذا في عندكم كيس خليه يتنفس هذا النفس جوا الكيس عشان يرجع يعادل الأكسجين مع ثاني أكسيد الكربون. وفعلا عطيناه كيس ووصلوا ايضا 911 ونقلناه على المستشفى، لكن فعلا اول ما عطينا الكيس تحسن، حتى قلنا كيف نقعده، كيف الوضعيه اللي تقعدوه فيها، قال لي ما تخافوا اموره تمام، اذا كان عن عصبيه زياده عن اللزوم صار فيه نفس سريع فهي الحاله معروفه وما فيها خطر كبير، لكن انتوا ودوه على المستشفى خليه يرتاح، قولوا له يريح حاله ينظم نفسه بصحصح وبروح بتكون اموره تمام. فالمعلومه اخذناها من المسعف وطمنا وهو معانا على الخط على 911، ورجعوا مره ثانيه رنوا تليفون تأكدوا انه شباب الشاب اللي معاكم وصل على المستشفى كيف حالته اموره تمام، اطمنوا على حالته وتأكدوا انه اموره تمام وشكرناهم. فيعني اخوانا 911 غرفة عمليات 911 انا زرتها ورحت شفت يعني ما شاء الله خلية نحل بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ومن الخدمات اللي بيقدموها وشباب ما شاء الله عليهم، إذا في أي أجنبي رن عندهم القدرة يعني أنهم يحكوا باللغة الإنجليزية، باللغة الإنجليزية فلونتلي، بيحكوا فلونتلي كامل. لازم من الشروط الإخوان الموظفين بالأمن العام اللي بمركز 911 أنهم يكونوا يتقنوا اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة وأيضا محادثة يعني، فما شاء الله عليهم، الله يعطيهم العافية. وتحياتنا لك أخونا عبد، يعطيك العافية يا باشا.

0: ابو الجتاوي شو وضعك بالجيم؟ مستمر ولا اوف؟ والله صار لي سنه اوف ولا دخلت الجيم. اخونا ابو الخطيب والله احنا حلقاتنا مش مسجل فيديو، ما بننزلها فيديو. تحياتنا لك يا باشا. يسمع ابو الياس شو بعث لنا.
1: جتاوي مساء الخير، ما شاء الله بدايه ناريه.
0: الله يسعدك.
1: يوم الخميس، الخميس مفكر حاله خميس، هو طلع يوم جمعة. أبو الربابعة مخمسن حبيبي يا خالي. أبو الربابعة سمعونا، سمعونا من الأغاني الزاكي، سمعونا مشان الله سمعونا.
0: يا الله الموضوع انضياء سيدي، أبشر ولا يهمك حبيب القلب، الله يسعد المثل بجنن. مستمعينا الأعزاء حبايبنا، راح نطلع مع بعض على أول فاصل معانا لليوم وبحلقتنا الخميسية الفخمة المرتبة اللي حابين نسمع أجواءكم ونفسياتكم بحلقة نهاية الأسبوع المفضلة عند أغلب المستمعين اللي بسمعونا. خليكم معنا.
2: على أربع روحات مع جتاوي روحات برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

معاكي شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر، رح نلعبها للآخر.

0: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز في المستشفى التخصصي. نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: الآن بلا العصر لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

يا اهلا وسهلا ومرحبا بكل حبايبنا اللي موجودين معانا اللي عم بسمعونا عبر هوا اذاعه عين اف ام. نوجه لكم تحيه كثير كبيره ومعاكم بمشوار الترويحه. نسمع مشاركاتكم ونسمع يعني كل شيء لطيف معاكم على الهوا مباشره. صحيح. أبو الجيتاوي بتذكر أول يوم إلك في الإذاعة لما حكيت للطلاون يغمض عين وفتح عين, راح أحكي لك هاي صار لنا سنة في الإذاعة وقلت لكم ذكروني فيها, كان تاريخها 1/8/2025. بكرة بالضبط بطبق يعني سنة كاملة بإذاعة عين. والله بتشرف بالإذاعة وبتشرف أنه بشتغل بهاي الإذاعة وهذا المكان اللي صراحة يعني ساهم بتطور كثير وساهم بيعني زيادة عدد المتابعات, والحمد لله رب العالمين. رحت على مكان بعرف يشتغل إعلام بالطريقة الصحيحة, سواء تكنيكال يعني من الأشياء التقنية, التصوير, الريلات اللي بنعملها, الأشياء اليوم دمجوا السوشيال ميديا مع يعني فكرة الإشي المتلفز مع فكرة الإشي المشاهد, فهذا يعني إشي أضاف لي جدا وعلمني كمان جدا أشياء لطيفة. فإن شاء الله منكمل سنوات طويلة مع إذاعة عين اف ام ومنكون معاهم دائما, وأنا يعني أفتخر من أني من الناس اللي أوائل المنضمين لهاي الإذاعة وشاركت بي يعني خلينا نحكي كموظف بهاي الإذاعة بعد يمكن 3 أشهر أو 4 أشهر فقط من افتتاحها. فأعتبر يعني أنا مع الجداد كلهم, كلنا جداد مع بعض يعني كلنا نفس الوقت. ضياء يمكن صار لك سنة وثلاث أشهر, سنة وأربعة أشهر إشي زي هيك صح؟ أنت أجيت قبلي سنة وأربع شهور, أنا أجيت بعد ما فتحت الإذاعة بثلاثة أو أربع شهور. فيعني كلياتنا لساتنا فرش وتعلمنا بهالمكان, وسنة عن سنة إن شاء الله راح تشوفوا الفرق وراح تشوفوا التطور الحلو والاستمتاع اللي منحاول إنه نعملكم إياه, خصوصا ببرنامج روحت. تحياتنا لكل الناس, الله يسعد قلوبكم.

0: نسمع اخونا محمود عثامنه شو بعث لنا.
1: ابو الجتاوي يسعد مساك.
0: هلا حبيبي.
1: ان شاء الله نهايه اسبوع سعيده للجميع.
0: الله يسعد قلبك
1: يا المطب جميعا.
0: الاكلوا
1: كل العاملين من ورا المايك.
0: الله يسعدك
1: والمايسترو والمشرف العام وابو محمد، الله يعطيك الصحة والعافية جميعا.
0: الله يسعد قلبك
1: والنعم منكم جميعا.
0: تسلم تسلم.
1: الله يقويك يا جيتاوي، ترى كثير انا ببعث، كل مرة ببعث صاير نصيبي ما تسمعوليش.
0: الله يسعد قلبك. لا هينا سمعناها والله سيدي، حقك علينا.
1: سمعت لي بكون لحسن حظك
0: يا حبيب قلبي.
1: عندي ملاحظات
0: شكرا لك،
1: لانه بعد شوي واصل ان شاء الله البيت.
0: الله يعطيك العافية
1: يعني مش راح اسمع.
0: الله يعطيك العافية
1: شوي تشوفه.
0: الله يخليك يا
1: رب. الصحة والعافية مرة ثانية، بارك الله فيكم
0: حبيبنا. الله يعطيك العافية. أهلا ويا مرحبا.

0: محمود الطبري نسمع شو بعث لنا.
1: كيف حالك؟
0: هلا والله.
1: الله يسعد لي مساكم ومسا الجميع.
0: الله يسعد هالمسا اللي بجنن.
1: ومسا الكل.
0: هلا حبيبي.
1: يا اخوي من باب المزح وها هو.
0: قول. قول.
1: كونه لحد الان خميس كئيب. احكي لنا لسامر عمر بلك حب الشمس اليومين ثلاث خليها الموج تروح.
0: وعلى فكرة على الأغلب كأنه في موجة حارة، هي مش يعني بدناش نحكي موجة بمعنى موجة، لأنه الموجة بتقعد أيام طويلة، بتقعد 4-5 أيام، لكن يمكن في ارتفاع درجات حرارة لمدة يوم. خليني أتأكد لكم من يعني آخر الأخبار وموجة الحر التي يتم تداول خبرها، وطبعا حذر الأمن العام ويعني عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة في المواطنين الأردنيين من موجة الحر القادمة.

طيب يا جماعة، يعني حسب مواقع الطقس الإلكترونية بقولك آخر مخرجات الخرائط تشير إلى توقع تأثر عدة دول عربية خلال الأيام القادمة بموجة حارة واسعة النطاق تختلف شدتها من منطقة لأخرى وتشمل نحو تقريبا 10 دول عربية نتيجة سيطرة أجواء حارة ناتجة عن امتداد القبة الحرارية وارتفاع درجات الحرارة. سبحان الله، لسه قبل يومين بقول والله الحمد لله رب العالمين لهسة ولا موجة حارة، يومين ربنا تفضل موجة حارة. طبعا هاي موجة الحر الإقليمية زي ما حكينا راح تضرب 10 دول عربية الأيام الجاي وراح ترفع الحرارة إلى 50 درجة مئوية في بعض الدول، تخيلوا. إذن موجة حر إقليمية تضرب 10 دول عربية الأيام القادمة وبعض الدول العربية متوقع أن تصل فيها الحرارة إلى 50 درجة مئوية. الدول الأكثر تأثيراً بالموجة الحارة مناطق الجزيرة العربية والعراق وبالتحديد بالكويت وشرق المملكة العربية السعودية والمناطق الداخلية والصحراوية من الإمارات، إضافة إلى العاصمة العراقية بغداد. يتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى فيها بحدود 50 درجة مئوية في بغداد بالعراق، تخيلوا، وقد تتجاوز ذلك محلياً ببعض المناطق، يعني بعض المناطق في العاصمة بغداد أو في العراق ممكن تتجاوز 51 درجة مئوية يا حبيبي. طيب بالنسبة لبلاد الشام، يعني هون بنحكي عن بلاد الشام يا جماعة، راح تكون سوريا من أكثر الدول تأثرا خاصة مناطق البادية، يتوقع أن تقترب درجات الحرارة من 40 درجة مئوية خلال الأيام الجاي مع تسجيل درجات أعلى في المناطق الصحراوية والشرقية. لبنان، فلسطين والأردن راح يكون في تأثير لهذه الموج الحارة لكن بشكل أقل حدة، تسود أجواء حارة لشديدة الحرارة في بعض المناطق مع بقاء الأجواء أكثر اعتدالا يعني في المناطق الجبلية. إذن الأردن، فلسطين، لبنان راح ترتفع درجات الحرارة لكن ما راح توصل بالأربعينات وفوق، راح تكون أخف تأثيرا، أكثر تأثيرا على دول يعني الخليج، الجزيرة العربية والعراق وبالتحديد الكويت والعراق. بغداد متوقع أن تصل فيها الحرارة إلى 50 درجة مئوية. يا رب اللهم أعن الناس على حر هذا الصيف، تمرق هاي الأيام كلياتها على خير إن شاء الله.

أسامة أنا حاسك مبسوط وأنت يعني بتقرأ النشرة الجوية بكرة وأشوف صلعتك محروقة. لا مش مبسوط والله، بس يعني هيك خبر مهم فلازم نقرأه بهاي الطريقة.

0: احنا مش محتاجين تطور ببرنامجك، بهمنا تطلع كل يوم ونسمع صوتك ونكون مبسوطين، وكل عام وانت منورنا ومعنا حبيب القلب. الله يسعد قلبك ابو الحمص المحترم مهند الجاجي. نسمع شو بعث لنا الواتساب شوي بطيء، نسمع يلا.
1: الله يسعد مساك ابو الجتاوي.
0: هلا حبيب قلبي.
1: والله ابو الجتاوي شوي، انا شوي اقول لك الكونديشن مش
0: ملحق. والله انا عندي بالسياره بس توقف الكونديشن
1: بخير. شركة منيحة هم خذت النسك فيه قزاز
0: ما شاء الله
1: يعني
0: عليكم،
1: يعني الواحد صار دجاج نص استوى.
0: الله يسعد لي مساك حبيب القلب. هلا والله. يسعد مساك ابو لافي. يا اهلا وسهلا يا ابو لافي. وسامر عمر نسمع شو بعث لنا.
2: ابو الجتاوي الله يسعد مساك يا الحبيب.
0: هلا حبيبي.
2: الجتاوي جاني طلب من دوار الواحة. رجل بالدروع على عبدون، زلم كبير بالعمر ما شاء الله عنه، متكتك من جماعة جوردن بلس.
0: جوردن بلس برو ماكس. يعني
2: كلمة.
0: حلو
2: تمام. جايب الاغراض ما شاء الله عنه، حط البطيخة ورا. بقول له يا عمي بالصندوق ما بزبط بطيخة، جيبها بين رجليك. قال لا يا عمي خليها بالصندوق. يا طيب. عمي جيبها بين رجليك. لا ما بدي. ماشي يا عم امشي طول الطريق والبطيخة طاطيخ طاطيخ. وصلنا يا معلم عنده، فتح الصندوق
0: فاقعة.
2: بقول له والله يا عم البطيخة مكسرة. كان معلمها كأنه اشوفها حلوة ولا مش حلوة، والبطيخة مكسرة. انزلت اشوفه اذا مفيش بطيخة كاملة كاملة. بقول له عمي بسرعة جيب جات يا عمي مقطعة وجاهزة، يعني نحطها بالجات. يعني عمي يعني بهذا الكلام هذا بقول عمي ولا شو عمل يعني انا سامحك بالأجر يا عمي، شو بدك اكثر من هيك؟
0: دراي كلين على مين؟
2: جماعة جوردن البطيخة كأنه الكيلو بلير يا معلم. نزل الزلمة يمشي يعني بعرف بدي علي بديش علي خلني يا رجل والله العظيم ما قلت له حط البطيخة بالرجليك ما رضيش.
0: طيب ما يعني المفروض الزلمه كمان ادبيا يقول لك يا عمي اذا انت بدك تعمل دراي كلين للسياره من ورا عندي الموضوع، يعني المفروض هيك تعمل مع الموضوع يا سامر. يا حبيبي يا سامر شو بصير معك قصص.

0: تعرف تتنفس، بصير جو عمان زي جو العقبة بالصيف حرفيا يعني. ما وصلنا لهاي المراحل، وإن شاء الله تكون هي هاي الموجة بس وخلاص تمشي الأمور، لأنه إحنا بشهر 8 شهر 9 و10 خلاص يعطيكم العافية، غمض عين فتح عين، بنبلش نحضر لأجواء الخريف وأجواء الشتاء القادمة علينا. الصيف هذا آخر شهر فعليا لإله، شهر 8
1: مالي أنا ومالها مالها، خليها في حالها حالها، مش هغر شكلها شكلها، أنا عارف إنها.
0: أخونا إياد السعدي من الولايات المتحدة الأمريكية تحياتنا لك، بقول لي أنا فقط حبيت أسلم عليكم وأتمنى لكم خير بعد عودتنا من أرض الوطن، كل حب والاحترام. بقول وين غايب سيدي، كاين بعمان متسلي. تنصح وأنزل البحر ما يتسبوع الجاي؟ أنت مش لاقي غير الأسبوع الجاي، حرام عليك. لا يعني بهاي الأجواء أكيد لا معلم.

0: كتير ما بعرفش اكون رومانسي.
1: اسمع هاي رسالة
2: حياتي.
1: هلا والله
2: حياكم الربابعة.
1: الله يسعد قلبك.
2: حال الصلعان
1: ايوه
2: الذروة الان مثل حال اللي سايق سيارة كهرباء وفاتح الشبابيك وبدخن
1: صراحة
2: والله ما انا عارف شو الجو عليه. حياتي قبل اسمعك
1: حبيب قلبنا. هو بدخن عشان بفتح الشبابيك وبدخن عشان ريحة السيارة ما تعبق دخان سيدي، هي هاي الفكرة. لا بعدين انا مع القرعة معلم، اذا بوقف 5-6 دقائق في الشمس بتلاقيني بعد 3 يومين 3 بدي احك شعري ولا جلدي محروق، عم ببدل جلد. ما في اول شمس بس تصيبني 10 دقائق معلم فورا كل راسي من هون جبيني بقشر. فكان احنا منعانيش والله منعاني.

0: نسمع عمر القيسي شو بعث لنا.
1: كيفك ابو جتاوي، شو اخبارك؟
0: هلا حبيبي
1: ابو جتاوي. اخذت اوردر من مطعم
0: حلو،
1: في نص الطريق بيبعت لي اللوكيشن، بقول لي اللوكيشن على التطبيق غلط.
0: اي
1: في نص الطريق برن علي بقول لي بعت لك كمان اشياء على الواتساب.
0: يا حبيب الله،
1: بقول لي جيب لي معك ربطة خبز وستة ماتريكس واحد سادة، وبعد شوي برجع برن علي شو بقول لي، وجيب لي معك كمان تنساش مية كبير
0: والله.
1: ثنتين
0: والله،
1: وست باكيتات دخان وينستون
0: والله. شو هذا؟
1: شو تحكي له
0: يا زلمة؟ شو هذا يا زلمة؟ طالب من مطعم أكل، فطالع وصل له الأكل، قال له هاي اللوكيشن، واللوكيشن اللي على التطبيق غلط. ترى شوف التعمد، عشان ما يروح يطلب من الماركت ويدفع زيادة، فبيوصي الكابتن بطريقه يجيب له أغراض عشان ما يعني يجيبهم من سوبر ماركت عادي، ما يأخذ الزيادة اللي بحطوها مثلا ببعض التطبيقات. فيعني هاي بعت له، يعني أنا الفورورد مسج موجودة قدامي، خبز ربطة وست مشروبات غازية وواحد قهوة سادة مع كل الشكر، بعدين راجع طالب منه ست باكيتات دخان. والله أنا محلي محلك برفض، يعني هو محترم ماشي مع كل الشكر، بس من القصة استغلالي والله. محلي محلك بقول له أنا بعتذر منك، الشركة بتروحني إذا بتعرف، إذا بتعرف هذا الحكي والله. بلغ شركتك يعني. أنت اليوم يعني رايح توصل طلب مطعم، أنت مش شغال شوفير عشان تروح تجيب له القصص؟ جد إشي أنا مرات يعني بتصفن زي هيك بتنقهر يعني. ببعض الأحيان أنا شو بسوي، بكون بطلب مثلا من تطبيق الأكل، بطلب الوجبة بنسى أخذ معها مشروب غازي مثلا، فبرن على الكابتن بقول له كابتن لو سمحت بعد إذنك أنا نسيت أطلبها، بس بعد إذنك أنه تجيب لي معك يعني مشروب الغازي اللي أنا بشربه. فهي ما فيها مشكلة، بتجيب لك وبحاسب المطعم، أنت بس تعطيه حقها، بس يوصل تعطيه حقها يعني. هو بتناولها من الثلاجة الجنبية، ما راح يمشي خطوة. اما يا زلم يعني هاي موني، هاي لو صاحبك بتستحي تطلب منه هيك؟ اقسم بالله لو صاحبك بتستحي منه تطلب هيك؟ شو في
2: كل الشكر، بس القصه استغلالي.
1: قلت له انا بعتذر منك، بحكي له عدم المؤاخذه يا بكيله، قلت له انا ماخذ من مطعم، ما رحتش اشتري اغراض للدار
0: طبعا.
1: الله يعطيك العافيه، قلت والله ما بقدر. قلت له انا اللي موجود معي بجيب لك.
0: شكرا لك 100%. شو الاستغلال هذا يا زلم؟ ست ماتريكس وست باكيتات دخان ومش عارف ايش، وقهوه ساده وخبز ربطه، يعني بده يمر على مخبز اذا ما لقى بالسوبر ماركت، بده ينزل على سوبر ماركت حلو، وعلى الاغلب اذا ما لقى بالسوبر ماركت قهوه بده يروح على محل قهوه. انت فاهم؟

0: المشاوير الثلاثة هدول شو هذا؟ والله لو قال له اسمع بالله جيب لي اياهم وكذا وانا في لك عندي مثلا 5 دنانير اكراميه مثلا او بدعمك مثلا ما بتقوله ماشي هيك انت مقدر جهدي وتبعي وتعبي ووقتي اللي راح يروح وانا بشتري لك الاغراض بجيب لك اياهم معي ويمكن ما يمكن كمان ما اجيب لك اياهم يعني مش شرط كمان شو هذا يعني؟ اسمع هاي الرساله
1: ابو جتاوي الله يمسيك بالخير
0: هلا حبيبي
1: مستمعين الكرام ونهايه اسبوع سعيد
0: علينا وعليك.
1: انا صار معي مره اشي غريب مره واحد جبت له اوردر من احدى السوبر ماركت يعني
0: طيب
1: فبحكي لا ترن علي حط الاغراض على الطابق الفلاني
0: طيب
1: تمام حطيتهم طبعا كان في شقه انا حطيتهم على الشقه كانه الغلط ورحت قلت له الاغراض باب البيت فش 10 ثواني برن عليه بقول لي كابتن انت حطيت الاغراض في المكان الغلط هيني قمت فتحت لك الانترقام بس انقريهم مع البيت اتصال إيه؟ عشان افتح الباب واخذهم
0: شو هذا
1: طب والله شو رايك ابو جتاوي
0: شو هذا
1: بعرفش
0: يطلع درج او درجين يتناوله ينزل تحت يتناوله يرجع الكابتن عشان يحط له الاوردر على باب الدار صح اخوان ما احنا يعني مش عارف لبعض احنا يعني خلاص الله يعطيك العافيه فيش انسان بيغلطش يا زلمه مرات بتجينا وجبات قسما بالله وجبات ناس ثانيين نضطر ناكلها عشان ما نغلبش للكابتن وارجع وخذ الوجبه وبدلها وبدك تحكي مع الابلكيشن تتواصل معاهم ويحكي معك واحد لا يقتنع منك ولا ما يقتنع يعني قصه خلاص والله فينا مرات توصل اكل مخربط حدا ما اخذ اكل حدا ثاني بتصير مع العجقه الخربطه هاي اروح اطقعه مشوار يعني تقول له ارجع بس بالله حط لي الاكل على الباب الصح يا مطراي يا شقاعيني يا مطراي عيني يا مطراي يا شقاعيني صديقنا بيقولنا اقسم بالله انقهرت وانا مالي دخل اسمع
2: مساء الخير ابو الجتاوي
0: هلا حبيب قلبي مجد زعاتري
2: وهلا بالخميس
0: هلا والله
2: الدخول على الاول
0: الله يسعد قلبك بيقول لي والله اني انا انقهرت وانا مالي دخل في القصه ايش بقهر يا زلمه ست ربطات ست علب مشروبات غازية وربطة خبز وقهوة سادة شو هذا العزيمة كلها بده يخلي الشاب بيخلي أبو القيسي يسكر له إياها ست باكيتات دخان شو هذا نسمع هاي الرسالة
3: جتاوي الله يسعد مساك على الأغلب أنا شوف أنا شغال بمطعم وبعرف بالقصة هاي بتصير أحيانا معنا مع احترامي للزبون هذا اللي باعث بس أغلبهم بكون نصابين بأخذ الأكل والإغراض وبقول له يلا الله معك
0: عادي ممكن نقول له
3: يكونش العنوان للزبون اللي نصب علينا أكثر من مرة جهة طريق بيرين
0: بلاش يكون على طريق بيرين يا أبو القيسي الحق الحق هذا الزلمة شكله قاعد في قصة وراه نسمع علاء الحمصي والله حلو الموضوع اليوم هاتوا كباتن طلبات الأكل وتطبيقات طلبات الأكل ابعثوا لنا بالله شو بصير معاكم قصص زي هيك
4: الكابتن اللي عشان ما يروح يطلب من الماركت ويدفع زيادة اللي وصل زبون على شغلات وهو جاي
0: لا
4: كابتن احنا ما نردش على الزباين الا لما نوصل باب الدار لا واتساب ولا واتساب مزيجات
0: كلمات
4: احنا ما
0: بنردش ابدا
4: ردش على ولا زبون وصل باب الدار
0: وشاهد شاهد من اهله انسى يا معلم بلشنا نعرف الاسرار
4: لانه يعني اغلب الزباين بيرن عشان يوصيك على شغلات من برا بكون هم وصي شغلي عشان يوصي اصلا
0: يا عمي والله اقول له لا اقول لك شغلي لو قال له يا سيدي اتناول لي باكيت دخان بعد اذنك من اي سوبر ماركت قريب عليك يا كابتن ما راح يقول له لا بس هذا موصي اغراض يعني هاي مسجات كيف مرتك بتبعت لك مسجات حاطهم لسته انت فهمت علي كيف وبعت له المسج يا زلمه لسته اغراض هاي يعني شكله هو ناسي اغراض الدار والمره متهاوشه هي وياه فقال لها بعبطها لابو القيسي والله
4: كباتن تردوش على زبائن
0: غلط بتمشي يا زلمه علبه عصير باكيت دخان شغلة قريبة منك يعني خلص بتقول تمام يعني مش مشكلة بنتناول له إياها بنعمل خير أما لستة أغراض شو هذا يعني نسمع هاي الرسالة أبو القيسي رجع لنا
3: لا والله أبو الجتاوي سكان عبدون
0: عبدون
3: جمولة قدام شوي عن شركة أورنج
0: كمان سكان عبدون أيوة ما لهم جماعة جوردن هيك بيسووا فينا إيش فيه ما لكم يا جماعة جوردن طولوا بالكم يا أخوان ترى هاي السيارة أنت دافع فيها مصاري حق المشوار بس مش متملكوا للزلمة كلهم ليرتين دليفري مشان الله ومش راح يأخذهم أصلا اخونا زيد المحارب نسمع شو بعث لنا.
5: ابو الجتاوي هذا منيح ما بس يوصل ويروح يقول له ودي الولد معاك طريقك على الملعب ولا على المسبح. الله المستعان.
0: لا لا يا زلمه. يا ولد.

0: للي بيسألوا شو للي بيسألوا شو قصة عمر حلو هسه بنرد نعدلكم مرة ثانية أبو القيس شو بعث لنا يا أخوان اسمعوا يعني عمر أحد كباتن التطبيقات يعني بالتوصيل فأخذ وجبة من مطعم بدي يوديها على يعني بيت الزبون اللي طالب عن طريق التطبيق. المهم بتفاجأ بأنه الزبون بعث له لوكيشن ثاني وبعث له مسج ثاني بيقول له أغلبك بعد إذنك خبز ربطة 6 مشروبات غازية 1 قهوة سادة مع كل الشكر وبعث له لوكيشن قال له هذا اللوكيشن غير عن اللوكيشن اللي موجود على الابليكيشن غير اللوكيشن ورد رن عليه بعديها وقال له أغلبك بس كابتن برا تمر لنا على سوبر ماركت بدنا برضو كمان مي و6 باكيتات دخان ومعسل وفحم يعني هيك بالضبط القصة. فأنا مش فاهم إنه أنت طالب من مطعم وجبة عشان توصلك شو يعني شو الحداقة أو شو اللي خاطر لك بإنه أنت هذا البني آدم توصيه على أغراض زي ما بتوصيك مرتك على أغراض يعني هاي مسج من مرته بعدها عطول لعمر كل أغراض الدار شكله نسي يجيب أغراض الدار متهاوش هو مرته قال لك بلبسها للشاب الدليفري. طبعا أخونا عمر مشكور يعني رفض قال له أنا بطلع لكش عندي إلا أني أنا أوصل لك يعني الأوردر تبعك أما 3 ربطات خبز و6 علب مشروب غازي وقهوة سادة ظل جد يقول له ودي الولد على المدرسة وانت جاي أو جيب الولد من المدرسة وانت جاي والله ظل يقول له جيب الولد من المدرسة وانت جاي يعني حرفيا. فوالله يا أخوي عمر الله يسعد قلبك يعطيك ألف عافية. هاي بعت لنا طلع ايش هاي هات خلينا نشوف والله نسمع شو بعت لنا.
1: يا ريت لي اختينا ابو جتاوي ليره و35 قرش
0: ماخذ دليفري
1: من تاج مول عند شركه اورنج
0: تخيل
1: خليها على الله واخر شيء بعطيني بشله
0: لا يا زلمه ما اعطيه شله باقي قال له خليه معك يا أخوانا إذا أنت يعني دفعت حق خدمة معينة ووصل لك إياها إنسان وشخص هذا لا يعني أنك تملكته وسيارته صارت باسمك يعني مو الشوفير عندك يعني والله مو الشوفير عندك أبدا. احترموا تعبهم للشباب يعني لو وصيته على شغلة قلت له والله يا كابتن أني أنا مثلا مقطوع بدي مثلا باكيت دخان أو بدي قنية مي أو كذا ما راح يقصر. أما إذا أنت موصيه على أغراض دار كاملة شو فيه خليكم معنا يلا فاصل ونرجع لكم
2: على أربعة روحت مع جداوي روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر مواكب تفوق التوقعات.
3: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية استعلم قبل المباشرة.

0: مراكب للسياحة والسفر، الصيفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام، وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع. عيني على
3: عين. الخامسة مساء بتوقيت عين أف أم، برعاية
4: إلك عجاج؟
5: لا.
4: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الملك والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا أبرز التطورات في المنطقة وسبل التوصل إلى تهدئة شاملة. الملك يؤكد ضرورة الوقف الفوري للتصعيد الإقليمي وتكثيف الجهود الدولية لاستعادة الأمن والاستقرار. الملك يلفت إلى ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. مجلس التعاون الخليجي يدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على الأردن والكويت. قطر تؤكد دعمها لجميع الإجراءات التي يتخذها الأردن للحفاظ على سيادته وأمنه. 6 شهداء و34 إصابة خلال الساعات الماضية في قطاع غزة. الأمن العام يحذر من الكتلة الهوائية الحارة التي تؤثر على المملكة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
6: زمان كان الكهف والمغارة دار،
7: وبيت الشعر دار.
6: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
8: اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب. سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

0: اهلا وسهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء. اخونا حسام ابو غوش الله يسعد مساك بقول لي واضح انه الشاب اللي طلب الوجبه من اخونا عمر فهم كلمه خدمه التوصيل بشكل موسوعي. جد هاي اقل كلمه ممكن تنحكها. بس بصراحه الاستغلال مش زوق. الكابتن مش موظف مهام شخصيه وجاي يوصل طلبه بكل احترام ويستحق نفس الاحترام بالمقابل. صحيح انا مع هذا الاشي يعني قلبا وقالبا. والله العظيم يا اخوان اليوم امامي يس موقف طازه اقسم بالله صار معي اليوم وانا طالع من الحلاق. صاف انا سيارتي عباب المجمع وفي سياره مسكره علي فيها كابتن احد التطبيقات الذكيه. فبعمل له هيك انا مش بركز لساتني بعيد عنه وصلت لقيته نايم. فطلعت قربت عنده كابتن كابتن كابتن فما صحيش يا زلمه. استحيت اقول له كمان مره كابتن اصحيه وانا مستعجل. قلت هسه يا رب بطلع بالسيارة بس أشغلها من صوت البيكب يعني عالي فالمفروض أنه يصحى. والله شغلت البيكب يا أخوان حرك راسه هيك على اليمين وشمال بعدين رجع غفي. الله يكون بعونهم الله يكون بعونهم الله يعطيكم العافية جميعا. والله بتعبوا يا أخوان يعني من الناس اللي بتعبوا سواء تطبيقات توصيل ولا تطبيقات نقل ولا شو مكان. يعني في فئة من شبابنا عن جد كادحة وبتتعب. هذا الزلمة بتلاقيه بيشتغل شغلين مش نايم وبيشتغل شغل الصبح وبالليل بيشتغل شغله بيروح بينام له ساعتين ثلاثة بيرجع بيشغل السيارة عشان يأمن قسط ابنه وبنته واوا إلى آخره. لا بعديها والله يجوا شباب الفلي يا كابتن يا كابتن صحوا. تعمل لي سلام زي هيك حتى تبع الفلي بيقول لي أيوة اليوم مش تروح تفضح للكابتن على البرنامج. قلت لا يا زلمة أبدي أفضحه مش فضيح القصة يعني. لكن بقول لك والله الموقف صار أمامي اليوم بالتحديد يعني. فالله يعطيكم العافية جميعا كباتنا المحترمين. أبو الجتاوي هون في عنا رسالة خلينا نسمعها يلا.
1: أبو الجتاوي الله يسعد مساك حبيبي.
0: هلا والله.
1: كيف الحال؟
0: هلا حبيبي.
1: أبو الجتاوي أنا أصلا دارس ترجمة وما لقيت شغل فلجأت للتوصيل.
0: الله يعطيك العافية.
1: طلاب مدارس ويرزقك. وطلبات.
0: نعم.
1: وأبدرات يعني كانت شركات أونلاين ستور.
0: نعم.
1: فبع أكثر الطلبات في ناس مثلا واحدة بتبعث من ورا جوزها بتحكي لي اسمع أو عجوزي يشوفك استنى شوي استنى هي أجي جوزي خلص خليك بالسيارة. في ناس بعيد عنك وقحة
0: يا حبيبي
1: مثلا بكون بستنى بقول طلع لي طلب على الطابق الرابع. حكيت له أنا ما بطلع الطلب على الطابق الرابع بس استناك تحت. وظل يستنى بحكي له حبيبي بدك الطلب ولا لا ولا بحكي لي يعني مصر انك ما تطلع. قلت له ما راح اطلع ما بدك طلب بتطلب بس حب حالي برجع فيه ما عندي اي مشكلة. في عالم كثير وقحة وفي ناس كثير نصابة. انا كان دي انتصب علي 350 دينار اخذ الطلب وكان اكثر من كرتونة وطلع المدخل اللي بدخل على المنطقة طلع على بيته وبودي على الشارع الخلفي بسحاب
0: يعني.
1: فأنا كشفت الموضوع وكان في شاب ثاني كمان من شركة ثانية جايب طلب بألف دينار
0: يا الله.
1: كشفنا واخذنا الغراض وطلعنا.
0: عافية عليكم
1: الله يسعد مساك جودة سعادة
0: حبيبنا أخونا جودة الله يعطيك ألف عافية. بس بالنسبة للطلب اللي بطلع على البيت أتوقع أنه أنا ما عمري واجهت مشكلة. بعرفش أنتوا بعد ساعة معينة يمكن ما بتقدروا تطلعوا الطلبات على البيت يمكن بعد الساعة 12 أو بعد الساعة 11. لكن بشكل عام هو أنا بكون حاطط بالدسكريبشن إنه أو في عندي لما أطلب من الأبليكيشن إنه وضعه عباب البيت اللي هو ليف أت دور. فبحط الخيار هذا عشان خلص الكابتن بعت لي مسج أو واتساب إنه هني أنا حطيته عشان ما أغلبه ويغلبني يعني. خلص بلاقي الطلب محطوط والأمور تمام. فبعرفش موضوع انك ما عمري حدا إنه والله قلت له كابتن مثلا على الطابق الثاني وكذا قال لي لا ممنوع إلا يمكن بعد ساعة معينة. صحيح ولا هذا برضو كمان يعني مش مطلوب منكم ممكن يكون يعني بتعملوه عادي كجزء من شغلكم ولكن مش مطلوب منكم. ففهمني بحب أفهم هذا الإشي. طيب نسمع هاي الرسالة.
2: جتاوي خميسك غير معلم.
0: هلا حبيبي خميسك غير
2: الله يا كبيرنا.
0: جملة قصة
2: أبو جتاوي. مبدئيا بالنسبة للأخواننا اللي بيشتغلوا على الطلبات وهي تبعون درجات الله يا رب يهديهم يا الله. يعني أنا هذيك اليوم فتحت له الباب الخلفي ما ضلش مجال صراحة أحكي لك. فيعطيهم ألف عافية ونحكي لهم أنهم يديروا بالهم والله أنهم يعني الدرجات هاي مشكلة والله. فالله يحميهم جميعا يا رب ويرزقهم جميعا. وخميسك غير ورفي بجناحك.
0: حبيب القلب هون أخونا بعت لنا صور ل يعني الناس اللي بتطلب عن طريق تطبيقات الأكل شو بحطوا ملاحظات. هاي الملاحظة أمامي الفاتورة، اثنين زنجر كبير زائد جبنة، زبط واحدة والثانية لا، لأنه واحدة لمرتي لو ما زبطتها عادي. والله العظيم هيها قدامي، بس علم علي زبطها واكتب عليها XOXO. وطالب علبة بطاطا وكاتب عليها ملاحظة زبطهم من عندك، الله يمد في عمرك، اسخى اسخى أخوي اسخى، الله يعطيك العافية. وفي فاتورة ثانية مكتوب عليها لو سمحت بدون أدوات المائدة، أنا حامل وجاي عبالي إشي حلو، أما أنتك بالله زبط لي إياها وحط لي مكسرات، هاي متوحمة، وحط لي مكسرات وزبط لي إياها وحط لي صوص بستاشيو، قاعدة بتوحم على المنظر. والله صراحة، والله صراحة يعني مش عارف شو بدأ أقول لك. مصور لي إياهم أخونا هون فواتير وصليته يعني على على المطعم، شو مكتوب عليها من الناس اللي بتطلب عبر التطبيقات تبعت الأكل يعني، وبعدين حط له الضحكة إنه واحدة إلي وواحدة لمرتي لو ما زبطها ها ها ها ها عادي.

0: طيب حبايب القلب، انا في خبر مرة راح يعجبكم كثير مخبي لكم اياه، انه يعني اليوم اعذروني، عندي والله التزام خارجي بعمل ودعوي على يعني شيء مهم، او يعني حفل مهم بالمملكة الأردنية الهاشمية، فيعني مضطر اني اطلع، لانه انا حطلع من هون البس البدلة، الحفل ببلش على الساعة 6، فجايب انا معي البدلة وبدلة توكسيدو، يعني رجعت جبت بدلة عرسي، اقسم بالله اليوم انا من هذا الايفنت معجوق عجقة، تقول اليوم عرسي نفس العجقة، وين الكشاط، وين مش عارف شو، اكوي البدلة، سوي الكذا، البس، تقيسها، روح عند صاحبك تبع البدلات جيب انه جرافي سود، قصة قصة اليوم قصة، حاس حالي جد ايام يعني قبل العرس بيوم او بيومين، فمضطرني اطلع عشان البس البدلة هون بالاذاعة ونظبط الامور ونتسهل، تمنونا التوفيق اليوم، وان شاء الله كل امورنا واموركم بتكون 100%. سامحونا على النص ساعة اللي ضلت، يعني أو العشرين دقيقة اللي ضلت، وإن شاء الله يا رب هيك بتكون دائما أموركم 100% وكويسة. ضياء الربابعة الله يعطيك ألف عافية، أحمد حواري يعطيك العافية حبيب القلب، كنت معاكم مستمعينا الأعزاء، أنا أسامة الجيتاوي من وراء مايك عين اف ام، لقاءنا بتجدد معاكم إن شاء الله بتمام الساعة الرابعة مساء يوم الأحد، ومنعوض لكم هالآخر يعني 20 دقيقة أو ربع ساعة ما طلعناها بالبرنامج، سامحونا، خليكم معنا دائما، الله معاكم، عطلة نهاية أسبوع سعيدة ولطيفة علينا وعليكم جميعا، مفاجأة. أنا قلت بدي أحكي آخر البرنامج عشان ما يقولوش يحكوا والله ما بتطلع، والله مش عارف إيش، ولا نعمل لك قلق هيك، قول اللي عندك وقول باي باي, باي سلام. سلام يا أخوان، الله يعطيكم العافية، إن شاء الله يا رب عطلة نهاية الأسبوع تبعتكم تكون مرتبة، ديروا بالكم من تعرض أشعة الشمس، ديروا بالكم من الخروج من المنازل ظهرا، من السباحة ظهرا لكم وللأطفال وإلى آخره، لأنه درجات الحرارة حتكون عالية، حاولوا خلي نشاطاتكم أو خلوا نشاطاتكم مساء، الله يعطيكم العافية، سلام عليكم
1: يا شباب، كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روح على راديو عين روحت مع جداوي روحت. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
1: من أرض الغرب

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.

تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.

0: مراكب للسياحة والسفر، الصيفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام، وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.
1: مع

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
2: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما نحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نيزات.

تن نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

مراكب للسياحة والسفر، الصيفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45

والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: والجاي احلى طول ما انا معاك.
1: العاشرة مساء بتوقيت عين اف ام.